ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: مزيك فم.
1: يصبح الخير يصبح النور، مرحبا بكم. اليوم السبت 22 أوت 2026، وتوا 6 نتاع الصباح، وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند، واحنا نسألوا عليكم ونبداو بسألوني الناس تغنيها الصوت الملائكي فيروز. ناركم طيب، ناركم اسعد الايام، اقعدوا معانا.

20 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا. يلا وقيت نعطيكم فكرة على حوالي الطقس. يا سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 22 أوت 2026، الطقس بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف ربي معانا، تتراوح القصوى ما بين 35 و39 درجة بالمناطق الساحلية، ما بين 40 و43 درجة ببقية الجهات. أنا فكركم اللي احنا عندنا زوز مواعيد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ساعتنا الجاية نكلموا فيها المعهد، ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا بصفة عامة. من بعد 8:35 دقيقة عنا ميتيو دي بلاج. يلا نرجعولكم.

0: عليكم يا صباح الخير يا صباح النور. نسلموا على كل مستمعينا توا 6:59 دقيقة وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند، واحنا خلطنا ساعتنا الثانية نبداوها بموعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نكلموهم نسألوهم على حوال الطقس اللي يظهر لي يظهر لي فما ارتفاع هكا شوية في درجات الحرارة، ربي بقى علينا ستر. وعنا زادة دقيقة حد نسمعها من عند فطومة، نجيو للموسيقى خلنا نعرفوا شوية الأجواء هكا. نهاركم زين، يغنيها الراحة للجميل فنان الكبير علي الرياحي. يلا نخليكم مع الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بألواحة والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. أنباء عن غرق مركب يقل عددا من المهاجرين غير نظاميين تونسيين، يرجح أن أغلبهم من مدينة بنغردان، وذلك

نقل الكهرباء ذات الجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وجرومبالية وجبل الرصاص عبر خطوط هوائية، بما يدعم شبكة توزيع الكهرباء في الجهة والمنطقة الصناعية ويسهم في تحسين جودة الخدمات وفق بلاغ لولاية نابل. قطاع زيت الزيتون التونسي يشهد تطورا ملحوظا خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، حيث تم تسجيل الكميات حيث سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن، أي بزيادة نسبتها 55.3% مقارنة بالموسم الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات 4605 ملايين دينار. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، معتبرة أنها ستمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية وتسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. دوليا، مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 130 بضربات روسية على أوكرانيا أصابت إحداها مركز تسوق مزدحم، ووصفها الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي بأنها هجوم دنيء. أمريكا وكندا تعلنان أنهما فشلتا في التوصل إلى اتفاق تجاري، وأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية تبلغ 50% على بعض الواردات من كندا في تصعيد للتوترات بين الحليفين. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن أن موجة الحر التي بدأت في 28 من جويلية انتهت رسميا، وذلك بعدما سجلت رقما قياسيا بلغ 23 يوما لتساوي أطول موجة حر تم تسجيلها على الإطلاق في فرنسا في العام 1983. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.

أمك فرحتها يا محلى صوتها لبنين وعلى غصن ورد الأحمر نتنايل ونسمع ليلة أمك فرحتها

0: السبع 20 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. أنا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: عزيزة تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم مبروك.
2: امشي العزيزة.
0: ومعنا سي صبح بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
3: يصبح النور أختي ميرا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بتاعت موزايك.
0: يعيشك، نشكر زد احنا نحيي وكل عاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي، تعطينا انتم ديما المعلومة واليوم حاشنا بها برشا، خاطر فما أخبار تقول أنه يمكن فما ارتفاع في درجات الحرارة، فنحب نتأكدوا من المعلومة هذية وكان ممكن زد نعرفوا قداش باش تدوم يعني الفترة.
3: نعم أكيد نعم، هو تقريبا بداية من يوم الغد باش نحكيه على ارتفاع واضح في درجات الحرارة، تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي تقريبا على أغلب شمال أفريقيا وحتى وصولا إلى غربي البحر الأبيض المتوسط مع دول حتى أوروبا. الارتفاع هذية في درجات الحرارة يبدأ يوم الغد بفارق تقريبا يتراوح مقارنة بالأرقام العادية ما بين 8 و10 درجات. نحكيه على درجات حرارة بطبيعة الحال باش تتجاوز 40 درجة، تيارات جنوبية قادمة من الصحراء الكبرى، تيارات حارة وجافة، وبالتالي معناتها باش نشوفوا الشهيلي موجود تقريبا على أغلب مناطق البلاد يوم الغد. حرارة يمكن نسجلوها قصوى يوم الغد بتونس العاصمة 42 درجة. بطبيعة الحال نحكيه على ارتفاع لكن مش معناتها حرارة استثنائية أو أرقام قياسية كما شفنا معناتها في الفترة نتاع الموجة الحرارة اللي مرت معناتها على بلادنا في الفترة الأخيرة.
0: معناها هكا نرجعوا اللي عشناه
3: لا أقل من ناحية على الأقل معناتها من ناحية الأرقام ما فيهاش ما فماش أرقام قياسية أو أرقام استثنائية، تبقى مرتفعة معناتها أكثر بقليل بطبيعة الحال من الأرقام العادية. بالنسبة ليوم الغد ستتراوح تقريبا عموما ما بين 40-46 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون تقريبا ما بين 35-39 درجة. تبقى ديما الخلايا العادية واردة، شفنا يوم الأمس معناتها كميات هامة من الأمطار في مدة زمنية وجيزة بجهة القصرين، معناتها تجاوز تقريبا 40 مليمتر حسب المحطة الأوتوماتيكية لدى المعهد، في حين إن شاء الله تأتينا بعد قليل قائمة نهائية بهذه المناطق. سجلنا حتى ظاهرة تساقط البرد بأحجام مختلفة معناتها بالمناطق الغربية وخاصة المرتفعات الغربية للوسط، جهة القصرين، جهة تالا، جهة حتى كذلك جهة الكيف. اليوم بطبيعة الحال ما زالت واردة معناتها التشكلات الرعدية خاصة في الفترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال اليوم والوسط، ويمكن تشمل حتى الجهات الشرقية، نقول الجهات الشرقية بطبيعة الحال للوسط أو الشمال معناتها جهة النفيضة، جهة المستير أو حتى مناطق جهة الوطن القبلي. البحر اليوم ما زال بش يبقى متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، التيارات بش تكون أقل معناتها حتى الأيام القادمة، وبالتالي البحر بيكون قليل الانصراف تقريبا على معظم السواحل. هناك انخفاض طفيف النجم نقوله تتواصل مرتفعة بطبيعة الحال بداية الأسبوع القادم داخل البلاد، لكن الانخفاض هذا نسبي بمناطق الشمال نظرا لطبيعة التيارات اللي يمكن تكون شمالية غربية أقل مع قادمة من البحر خاصة بالسواحل الشمالية اللي جات بنزرت أو جات نابل، وتبقى مرتفعة داخل البلاد مرتفعة معناتها نحكي على حرارة تتجاوز حتى 45 درجة داخل البلاد، جات القيروان، جات قفصة، سيدي بوزيد وكذلك توزر. هناك كذلك مؤشرات هي مازالت معناتها الفتره مازالت معناتها بعيده شويه، لكن نجم نحكيه على يمكن امكانيه ان تواصل هذا الارتفاع خاصه يومي الاربعاء والخميس، معناتها يكون أكثر بقليل، تقولوا أكثر بقليل تقريبا أكثر معناتها بدرجتين أو درجة، يمكن نحكي على درجة حرارة قد تتجاوز أو تصل إلى حدود 44 درجة بتونس العاصمة يومي الأربعاء والخميس. إن شاء الله الموجة هذه تعتبر بطبيعة الحال موجة حر في بلادنا، موجة ثالثة تقريبا هذه اللي باش نعيشوها، أقل بقليل من الموجة الثانية اللي عشناها. يمكن آخر هذا الأسبوع تبدأ معناتها تتنقل الطيارات وما تدومش معناتها أكثر من إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي معنا. نشكرك برشا على كل المعلومات.
3: عايشك
0: يعطيك ألف صحة. يلا 7:25 تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: ميديو
1: عزيزة تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. خلطة فاطمة نسمعوها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: كما فل مع آخر يوم في عيد ميلادك أنت يا سد. غدوة راهي باش تبدا احتفالات العذراء بعيد ميلاده، وهكا كل الأبراج الترابية تتمتع بالحظ المزيان وترجع زيدة هيك الطاقة تنور خطوتهم. أول أخبارنا للحمل، ركز على هدف واحد باش توصل أسرع. الثور الأمور العائلية تكون في الوجه، والحوار الهادي بينجم يحل مشكلة. إيه الجوزة فما خبر يفرح، وإلا لقاء ماهوش متوقع يبدل لك مودك. السرطان استغل الفرص وما تضيعهش بالتردد. حتى الأسد راهو نهار ممتاز يساعدك باش ترتب أفكارك وأولوياتك. آخر نهار من موسم عيد ميلادكم ينجم يجيب لك طاقة إيجابية. كيف كيف زيد عن برج العذراء، سكر أي صفحة قديمة وأبدأ المرحلة الجاية بروح جديدة. الميزان التحضيرات المرحلة الجديدة تمشي بطريقة باهية، المهم ما تضغطش على روحك. وانت يا عقرب علاقاتك الاجتماعية تتحسن وتلقى دعم من شخص قريب منك. إيه الجدي فما فرصة صغيرة تنجم تفتح لك باب كبير، هذا إذا انتبهت شوية. والدلو راهو نهار مناسب للتخطيط، نحكيه على تخطيط السفرة وإلا المشروع الجديد. ونكملوا مع برج الحوت، راهو تعبك يبدأ يبين وتلقى زيادة تقدير على مجهودك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور تسمع في سبح الخير ويكاند. وإحنا خلطنا إل ساعتنا الثالثة نبدوها مع زميلنا أحمد عديرة نسمعه في سبور إكسبريس. عنا زد الميتيو دي بلاج وعنا الغيكاب دولا سمين أهم الأخبار اللي خرجت الجمعة هذية. نجيو للموزيكا محمد عبد المطلب بغنينا ساكن في حي السيدة. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Mall of Sousse et MAC Manza 5. Sublimez votre été avec MAC.
2: في مونوبري جاونا ديما بروموات ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجاو ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز وهكا جاوكم يولي كيما جاونا الكل كدوات وبروموات. مونوبري ديما معك.
3: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيابيم حضرت لكم برشا كدوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بتخفيضات في السولت اللي توصل ل70%.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. غرق مركب يقل عددا من المهاجرين غير نظاميين تونسيين، يرجح ان اغلبهم من مدينه بنغردان، وذلك يوم امس الجمعه، ويعتقد انهم غادروا انطلاقا من سواحل منطقه جداريه وفق معطيات اوليه. ولاكثر المعلومات ينضم الينا عبر الهاتف مراسلنا ببنغردان نبيل الحداد. نبيل، ما هي اهم المعطيات الاوليه المتوفره لديك حاليا حول هذه الحادثه؟
2: أهلا خولة، صباح الخير، تحييك لكل اللي يسمع فينا. بالفعل فاجعة أخرى

0: تقريبا المنطقة الجدارية في بنغردان. وحتى بالتأكيد أنه تم على أقل حاجة 15 شخص كانوا موجودين على متن المركب الهجرة غير النظامية كما قلت خولة أصيلي أكرم أصيلي بنغردان وجرجيس، منهم زوز مش معروفين ما صرحوش بالولاية منين بالضبط المنطقة متاعهم، ولكن إلى حدود الآن يتم البحث في المياه الإقليمية تقريبا، لأنه الجو والنوء اللي في التو اللي موجود في المياه الإقليمية ما خلاش المجموعة كما قال الشاب هذا صرح بأنه كان رأوا الانقلاب الزورق كان تقريبا عنده يومين التالي، لأنه ما خرجوا نهار الأربعاء الفجر متاع الفجر من منطقة قريبة من منطقة جدارية في بنغردان، وانقلب بهم المركب في المرحلة الأولى في سد المركب، من بعد تقلب المركب وغرق المركب وكانوا متجمعين، ولكن الطقس ما كانش ملائم أن يبقوا مع بعضهم، تفرقوا كلهم بعدوا على بعضهم، يعني هذا اللي يخلي تقريبا عملية البحث عليهم باش تكون صعيبة شوي، لأن حتى اليوم نو في في في, في البحر والطقس مش ملائم خلاص. هذا المعطيات الروية. الشاب الثاني تم إنقاذه إن شاء الله يكون بخير اليوم، لأنه الحالة وقت اللي خرجوه وقت اللي تم إنقاذه حالته الصحية حرجة شوي، إن شاء الله يكون لباس اليوم مودع كيف كيف في المستشفى الجهوي في جرديس. إلى حد الآن ما زالت عملية البحث متواصلة حول العدد أن يكون أكثر من 15 حسب تصريح متاع الشاب الأول. الحاجة اللي اطمن حول شوي اللي يراه الشاب أكد قال رانا كنا عندنا السترة متاع النجاة وكلهم عندهم السترة متاع النجاة، هذه الحاجة اللي تفرح على الأقل الأهالي واطمنهم شوي. الحاجة الأخرى حول اللي البارح المركز الحرس البحري في جرجيس أعطى تقريبا نموش ديما يعطي التصريح هذا، الجميع المراكب اللي تحب تشارك في عملية البحث أعطاهم أنهم باش يخرجوا في عملية البحث هذه، فقط أن يتم إغلاق قاعة العمليات بالخروج متاحهم والبحث متاحهم. الأهالي موجودين تقريبا في منطقة الدارية ومنطقة بنغردان ومنطقة جرجيس والمناطق الساحلية كل ربي سمع الخير، إلى حدود الآن تم إنقاذ زوز كما قلنا، العدد حسب التصريح الأول وحسب المعطيات الأولية أكثر من 15، منهم زوج وزوجته الحامل حسب أكد الشاب، ربي يسمع الخير. نستنى في المعطيات الأولية ومعطيات توصلنا المؤكدة قولا.
1: نعم شكرا جزيلا لك مراسل إذاعة موزايك ببنغردان نبيل الحداد. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم ارتفاعا طفيفا، إذ تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق تهديدات غير مسبوقة عبر منصته تروث سوشيال، معلنا عن التخطيط لما وصفه بيوم الإنزال الاقتصادي على طهران، متوعدا بإلحاق أشد الأضرار بكافة الدول والشركات والمؤسسات التي تمنح شريان حياة للاقتصاد الإيراني. إيران تمنح الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
2: في تونس تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك.

0: الناس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في اولى نشراتنا الرياضيه. اليوم عوده الرابطه المحترفه الاولى، انت لاخذت الرابطه المحترفه الاولى في موسمها الجديد 2026 2027. اربع مباريات، مباراه مجاله اليوم في الهادي النايف على الملعب التونسي واجه نادي الرياضي الصفاقسي بديس بن صالح باش يزفر الماتش هذايا، وازمير ساغروكوفيتش هو حكم الفار.

0: الماتش هذا باش تعدى على الوطنية مباشر الوطنية الأولى، الماتش الثاني في بوعلي الحوار زي كيف كيف باش يتعدى مباشرة لكن على قناة الوطنية الثانية باش يجمع الأمل الرياضي بحمام سوسة بالاتحاد الرياضي المنستيري. حسام ساسي هو اللي باش يزفر المباراة هذه كحكم ساحة، ألكسندر ماتروفيتش من سلوفينيا هو اللي باش يكون حكم الفار. في طيب المهيري في صفاقس أول مباراة للتقدم الرياضي بساقيت الدير في تاريخها في الرابطة الأولى باش تجمعوا بشبيبة العمران، وحسن النيلي باش يزفر الماتش وحمزة جعيد هو حكم الفار. وفي بنقردين الاتحاد الرياضي بنقردين يواجه النادي الرياضي بحمل نفسه، سيف الورتين باش يزفر الماتش هذايا وخالد قويدي في الفار. المباريات الثانيين يعني الاخرانيين اللي حكيت عليهم تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران، والمباراة الثانية اتحاد بنقردين ضد النادي الرياضي بحمل نفسه باش يتعداو مسجلين على الوطنية الثانية. رسميا الكلاسيكو بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي، والترجي هو اللي استقبل اللي باش يلعب في رادس غدوه 4:30 نتاع العشيه، باش يلعب في نفس التوقيت اللي كان مبرمج وموش الستة كيما طلبت هيئه الترجي او هيئه النجم الرياضي الساحلي. حسب مصادرنا الاسباب هي اسباب امنيه بحته. مادام حكينا على الكلاسيكو، مهاجم الترجي الرياضي التونسي فلوريان دانو تلقى عرض رسمي من واحد من الفرق هوني في القاره الافريقيه، واللاعب بصدد دراسه العقد ذايا هو ووكيل اعماله واداره الترجي الرياضي التونسي. تنجم تكون مباراه الكلاسيكو هي الاخيره بالوان الترجي بالنسبه لفلوريان دانو، لانه فلوريان دانو والترجي زوز عندهم الرغبه في كونه انتهاء العلاقه التعاقديه بين الزوز اطراف. كل شيء وارد، ينجم يقعد لكن ينجم يغادر، والأقرب كونه بشي يغادر. كنا حكينا زادة في فترة سابقة كونه المدرب ريجي كان في حب يبدأ السيزون بثلاثة مهاجمين، حكينا على عرض أشرف الجبري اللي يتجه الترجي نحو رفضه، وحازم المستوري اللي بشي جيل الترجي هذه التونسي ذي كل كان قبل مغادرة عادل بالطيب. ستواسيون اليوم شنية بالضبط، فلوريان دانو ينجم بنسبة كبيرة يغادر الترجي هذه التونسي، أشرف الجبري بنسبة كبيرة بشي يقعد في الترجي هذه التونسي، وحازم المستوري بنسبة كبيرة بشي يمضي في الترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي صفاقس اتفق مع متوسط الميدان جاكمبي موجود في الكاميرون، ثم شويه اشكاليات بالنسبه للقدوم نتاعو، منتظر باش يكون في 3-4 ايام القادمين لانه ثم مشكل نتاع دي ريزرفاسيون نتاع تذاكر وغيره. دونك بالمحصله هي المشكل ما بين الكاميرون والمغرب، يعني كيفاش باش يوصل من الكاميرون والمغرب ثم نقص في الطيران من على اللينيه هذيك. دونك الاتفاق حاصل، جاكمبي يوصل بدايه الاسبوع ولا اذا كان لقاو حل من هنا الغدوة ولا بعد غدوة، لكن على أقصى تقدير بداية الأسبوع القادم باش يكون إن شاء الله موجود في تونس، يتعدد صفاقس يمضي عقده مع الفريق وهكا يرجع إلى الدوري التونسي بعد ما كانت عنده تجربة مع النجم الرياضي الساحلي اللي من بعدها مشى إلى شباب بلوزداد الجزائرية. كما حكينا على سي اس اس مازال في مفاوضات مع النادي الرياضي بحملان، فحكينا على خبر ذي في وقت سابق في خصوص ثلاثه ملاعبيه، الصفقه ذي فيها ثلاثه ملاعبيه. النادي الرياضي بحملان يا اخو كل من انيس عزوز ونور القروي، رغم انه في وقت من الاوقات نبيل كوكي كان يفضل الابقاء على انيس عزوز، لكن المفاوضات متواصله. نادي حملان يحب ياخو انيس عزوز ونور القروي في شكل اعاره، وسي اس اس يحب يحصل يا اخو يحصل على خدمات جسر مفتاح لاعب كره الطائره. البرنامج الخاص بمشاركة البعثة التونسية في اليوم الأول من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026 تجم التباها الوطنية الثانية في التيكواندو، عهود منعون تلعب ثم نهائي منافسات وزن 49 كيلوغرام 9:45 متاع الصباح، محمد أمين الزغلامي يلعب ثم نهائي منافسات وزن أقل من 58 كيلوغرام 9:24 دقيقة، شايمة تومي ثم نهائي منافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام 10:45 متاع الصباح 10:12 دقيقة متاع الصباح، ومحمد خليل جندوبي يلعب ثم نهائي منافسات وزن 68 كيلوغرام 11 غير درجين 10:48 دقيقة بالضبط. في السباحة أحمد الجواد يلعب التصفية الثانية من سباق 400 متر سباحة حرة 29 دقيقة، محمد ياسين عباس التصفية الأولى يلعب زادة من سباق 200 متر سباحة على الظهر انطلاقة من الساعة 9:55 دقيقة، حبيبة بلغيث تلعب التصفية الثانية من سباق 100 متر سباحة على الصدر 10 ودرجة متاع الصباح، وجميلة بولك باش تلعب 1500 متر سباحة حرة في الفترة المسائية. يبقى مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 ومع المشاركة التونسية في المصارعة رضوان الطرهوني يلعب ثم النهائي المصارعة الرومانية وزن 77 كيلوغرام 49 دقيقة متاع السباح في الكرة الحديدية. الثنائي المتوج بذهبية الألعاب الأولمبية في الصين منى البيجي وخالد بوغريبة يلعبوا المنافسات الرمي بالدقة بداية من الساعة 8 صباحا. ومعتز جويني معاه محمد أمين سعيد يدخلوا مرحلة المجموعات مع إيطاليا وفرنسا انطلاقا من الساعة 7 صباحا. كيف أي دبوسي وصابرين بن زكر يلعبوا مرحلة المجموعات مع الجزائر وتركيا وسان مارينو 8 متاع الصباح بداية المسابقات. نورما مو بعد شوية تتقاو النتائج متاع الثنائي دبوسي وصابرين بن زكري ومعتز جويني والثنائي معتز جويني محمد أمين سعيد على موقعنا موزايكا فان بوان نت. كيف زاد نص النهار أي دبوسي تلعب مرحلة المجموعات مع تركيا إيطاليا وسان مارينو منافسات الفردية ذي بتبيع في الكرة الحديدية. محمد أمين السعيدي يلعب مرحلة المجموعات مع الجزائر وتركيا منافسات فردي بداية ماضي الساعة. وبرنامج كامل تقاو على موقعنا كيف حتى الكانوي كاياك والدراجات والمبارزة بالسيف والبادل زادة اللي دخلت في الألعاب البحر الأبيض المتوسط. لكن مش نختم بكرة القدم. تونس تلعب ضد مقدونيا الشمالية 8 متاع الصباح. وكرة يد السيدات تلعب تونس زادة مع إيطاليا 7 متاع الليل. وفي الكرة طائرة رجال تونس تواجه إيطاليا انطلاقا من 7 متاع العشية. نمشي نحكيو على مباريات الدوريات الأوروبية في البريمير ليج. اليوم نص نهار ونص تبدأ الماتش. يبدأ هال سيتي تلعب مع مانشستر يونايتد في الهيل دينكيسون. إيفرتون يلعب مع كريستال بالاس ما ثلاثة زد بسويتش يلعب ضد ساندرلاند. في سيتي جراوند ما ثلاثة نوتنغهام فورست يلعب ضد ليدز يونايتد. والخمسة ونص متاع العشية برينتفورد يلعب ضد توتنهام. سيريا جنة كرة القدم في جوزيبي مياتزا الانتر يلعب ضد مونزا العائد الخمسة ونص متاع العشية. لوديني في البلو انرجي تستقبل كومو الخمسة ونص متاع العشية. زادة 8:15 في لويجي فيرارس. جينوا تلعب ضد نابولي. وفي نفس التوقيت في الانيو تارديني بارما تلعب ضد كاليري. وفي الليغا في سان مامس اتلتيكو بالباو يواجه اشبيليا الاربعة متاع العشية. الستة ونص في المستايا فالنسيا تلعب ضد سلتا فيجو. وثمانية ونص ريال مدريد يلعب الاكستيريور مش في بلاده مش في البرنابيو. ريال مدريد تامورينو يلعب ضد اسبانيول برشلونة. في الليغا لونس يلعب ضد سيرس الاربعة وربع. لومون يلعب ضد بريست 8:15. نيس يلعب ضد لوريون 8:15. وتولوز تواجه زادا ليون 8:15. واخر ماتش نجمو نحكيو عليه اليوم وماتش به برشا ومزيان برشا في السيجنال ايدونا بارك بوروسا دورتموند تواجه في السوبر بايرن ميونخ. المشاهد كل اخبارنا هذه تقوا على موقعنا موزايكا فان بوان نت. نخليكم توا مع اميره وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصغ في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

الغونتخي دي كلاس على البواب. وكي أبي محضرت لكم برشا كدوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل70%.

0: 8:31 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، يلا خلطنا فقرتنا ميتو دي بلاج.
1: ميتو دي بلاج
0: ومعانا مرة أخرى سي صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يا صباح الأنوار.
2: صباح الخير مرة أخرى أختي ميرا، تحية ليك الفريق معك هذا الصباح وكل مستمعينا بدأت مزيك.
0: يعيشك، نسألوك على شطوتنا وعلى بحوراتنا اليوم حيث النجم نعوم. أي تفضل.
2: نعم صحيح، هو اليوم كما ذكرنا معناتها الطقس مازال كما تقريبا يوم الأمس، في من ناحية درجة الحرارة من ناحية الرياح، رياح ضعيفة فمعتدلة في الفترة الصباحية، وبالتالي البحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم الشواطئ، شواطئ بنزرت الكل تقريبا وشواطئ رسنجلة وصولا إلى حتى شواطئ خليج تونس وجهة الحمامات سوسة وكذلك المنستير إلى غاية سواحل جابس جربة. البحر سيكون فيهم قليل الاضطراب في الفترة الصباحية، لكن تتقوى شوية سرعة رياح العشية، ردوا بانا فما نسائم العشية بسواحل بنزرت، ردوا بانا البحر سيكون فيهم مضطرب حتى غدوة الصباح، كذلك يبقى الاضطراب هذا في هذه السواحل. وبالتالي معناتها يكون الحذر مطلوب أكثر، تقيد بتعليمات الحماية المدنية بطبيعة الحال. تبقى الشواطئ الأخرى تقريبا شواطئ السوسة والمنستير تبقى السباحة ممكنة، بحر قليل الاضطراب يوم الغد كذلك. إن شاء الله الأيام القادمة الكل تقريبا بداية من نهار الاثنين تنخفض سرعة الرياح، نعيش تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، وبالتالي التيارات

0: تكون ضعيفة جدا والبحر سيكون تقريبا هادئ إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل إن شاء الله.
1: نشكرك على كل المعلومات. ربي فضلك يا عايشك. يلا نرجع لكم.

0: 8:30 دقيقة تولد 36. يلا خلطنا فقرتنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: أي سيدي، نبدأ بالخبر الأولاني. مخالفة اقتصادية وحاجز أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية. رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية أكثر من 3800 مخالفة في مختلف مناطق البلاد، وكان هذا من نهار 1 لـ 18 أوت 2026، بعد تنفيذ عملية مراقبة لعدد من القطاعات والمواد. المخالفات تتعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية وشفافية المعاملات، وأسفرت العمليات عن حجز كميات مهمة من المواد، من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك في إطار حماية المستهلك والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة. انطلاق تسجيل التلامذة للسنة الدراسية الجديدة انطلقت بداية من الساعة 8 من ليلة الخميس 20 أوت 2026. عملية تسجيل وإعادة تسجيل تلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2026-2027. التسجيل يتم عن بعد على موقع فيسكولير على مرحلتين تشملان تأكيد التسجيل ثم خلاص معلوم التسجيل إلكترونيا باستعمال المحافظ الإلكترونية أو البطاقات البنكية والبريدية أو منظومة بلاي سمارت وتطبيق ديديسات، وذلك لتسهيل عملية التسجيل وتفادي التنقل للمؤسسات التربوية. وزارة الصحة تدعو للوقاية من تكاثر البعوض. مناسبة اليوم العالمي للبعوض الموافق 20 أوت، دعات وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكاثر البعوض ولسعاته. اللطف علينا، إن شاء الله ربي بقى علينا الستر. تتمثل أهم التوصيات في التخلص أسبوعيا من المياه الراكدة وتغطية خزانات وأوعية تخزين المياه مع المحافظة على نظافة المحيط واستعمال الناموسيات وشباك النوافذ وطارد البعوض خاصة خلال فترات نشاطه، وذلك للحد من خطر الأمراض التي يمكن أن ينقلها.

المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: 8:46 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نرحبوا برشا بضيوفنا اليوم باش نحكيوا على جمعية انتراكت كلوب تونس حنابعل. معنا سارة منسي شيف فينانس. مرحبا بك يا سارة.
1: السلام أميرة لبس عليك.
0: الحمد لله الحمد لله. وزاد معنا إدم بن عثمان هو البريزيدان دو لاسوسياسيون. مرحبا بك إدم.
2: السلام عليكم.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: انتم صغار بالكل معناها الجمعية قديش عمرها؟
1: من 12 حتى 18 ans.
0: من 12 شنو من 12 قد عمرها؟
1: من نبدا الريكروتمون من 12 حتى 18 سنه.
0: لا هي قد ايه بديت معناها انتم قداش بديتوا
1: النشاط؟ احنا حالينا عام.
0: عندكم عام؟ ايوه اما ناشطين فيها عمرها من 12 حتى 18 سنه. شنو احكي لنا عليها هكا شويه الجمعيه سار؟
1: احنا اسوسياسيون ابيتون لوكراتيف نعملوا دي اكشن هيومانيتير وبطبيعة نعملوا دي فورماسيون بطبيعة على رواحنا فورمير رواحنا وكل اكشن هيومانيتير عبارة عن رونتري سكولير قف رمضان ايفير وشو اكتوبر روز برشا انيشيتيف نعملوا.
0: اي يعطيكم الصحه.
1: عايشك.
0: ايوه شيء اي
1: وبرشا حاجات معناها نعاونوا بها المجتمع.
0: عايش بيه عايش بيه حاجه تعمل 66 كيف به. سي ادم الجمعيه وانت معناها رئيس الجمعيه هذيا عامله اون اكسيون حكينا عليها الاكسيون هذه.
2: به كيما قالت ساره نحن نعاونوا العباد وكل منهم سميت لونتري سكولير كيما تعرفوا لونتري على الابواب دونك نحبوا نعاونوا شويه عائلات اللي ما عندهمش باش ياخذوا الفورنتير صغارهم خاطر فما برشا عباد تبطل القرايه اكوز خاطر ما عندهمش فلوس معناها باش يشريو وتبش القرايه.
0: تبش القرايه اللي هي ماهيش سهله معناها تتكلف. شنو اليوم اللي عندكم مدرسه مثلا باش تعاونوها حكينا؟
2: احنا وفيت باش نمشيو ان شاء الله للسرس.
0: اي تحيه لكل اهالينا وناسنا اللي نحبوهم في السرس.
2: احنا نكلموا المعتمد وهم يعملوا لنا اون ليست نتاع العباد المحتاجين غاديك المستحقين. ونحن ان شاء الله لوبجيكتيف نتاعنا 150 مره هذه 150 كارتابل.
0: اي معناها 150 تلميذ باش يشريو الكارتابه
2: هكاك. كارتابه فيها الادوات المدرسيه اللي يستحقهم الكل من كتبه من كرارس من ستيلوات. اي حاجه ينجم يستحقها تلميذ.
0: مدرسه معناها ابتدائيه.
2: اي من سنه اولى لسنه سادسه ابتدائي.
0: السنه السادسه ابتدائي. دونك انتم تحبوا تعملوا انا بيلودون تحبوا تقولوا الناس باش يعاونوكم زيدا. باه شنو مطالبين الناس؟ شنو الحاجه فهمي معناها ينجموا يجيبوها لكم؟
2: كيما قلت لكم بالحق فما صغار تبطل القرايه على الحاجات هذوما. كيما نحن ديما نقولوا احسبوا ولدك عاون كل قدير وقدره. كل واحد ينجم يعاون بستيلو كيما ينجم يعاون بكرتابة كيما ينجم يعاون بكتاب. راهو الكل بالحق يعاون على الاخر ويعاوننا باش نقدمه. حتى مش نحن باش نقدمه في الاكسيون بتاعنا حتى يعاون المجتمع باش يقدم. باش صغير هذاك نهار اخر ما يبطلش القراية اكوز انت شريت له ستيلو ولا كتاب بركة.
0: باه انتم دونك مستحقين انه ان شاء الله معناها الناس تكلمكم وتعاونكم. تستحقوا كراتب كراسات الكتب تتحقوهم.
2: أيه.
0: معناها الأقلام كل تروس ينجم عبد معناها يجي عمر تروس.
2: كل حاجة ينجم يستحقها صغير في كرتابته باش يحطوا كرتابة مليانة. كل حاجة ينجم يستحقها صغير باش يدخل يقرأ.
0: وين نلقاكم؟ كيفاش يتصلوا بكم مستمعينا؟
2: ينجموا يتصلوا بنا على نمرونا اللي هو 22 999 837.
0: عاودوا
2: 22 سامحني 999 837.
0: وما كانش كيفاش ينجموا زي
2: ينجموا يتحصلوا لينا على الانستغرام تاعنا IC-DUBA Interact Club Tunis Hanabal. IC-DUBA Tunis Hanabal.
0: وينجموا معناها يكلموكم ثم تجيو تاخذوا.
2: ثم
0: معناها تتقبيو بالديبلاسمون. تمشيوا لهم. هي نعملوا ديما معناها احنا توصيه لكل المستمعين ان واحد كي يعطي حاجه كما قلت انت معناها وهي الحاجه ذيك لصغيره فيفضلكم معناها تكون الكرتابه محترمه ولا تروس ما نعطيوش حاجه مقطعه ولا حاجه هكا ماهيش لايقه. ربي فضلكم. ساره منسي مرحبا بك. وإذن بن عثمان نورتونا يا سيدي. يا عايش
1: شكرا على الاستضافه
0: من غير مزيه. يلا نرجعوا لكم.

0: 8 57 دقيقة الوقت يجري وانتم تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا احنا اخلطنا لساعتنا الرابعة عنا فيها اصواتكم نسمعوها في صندوق عجب 71 113 13. هذا هو نمرونا، انتم كل عادة والعويد تسجلوا اصواتكم واحنا نوصلوها. عنا زادة فقرتنا اولاد البلاد، واليوم اولاد البلاد بشي هزونا للتبرقة من ولاية جندوبة، وتحية كبيرة لكل اهلينا في ولاية جندوبة وفي تبرقة. نتعرفوا على تبرقة، على شطوتها، على بحوراتها. نجيو للموزيكا، حبينا هم عنده الحق حبوا بعضهم بيه، خليها الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزين دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبرتين العشمة سلطة عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت. نكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكي ما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيربي محضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
5: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
6: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
5: والنجمة ديليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
7: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
5: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التجهيز والإسكان تواصل تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك بهدف ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور وفق بلاغ للوزارة. وللإشارة فقد تم تخصيص 10 ملايين دينار في السنة الحالية للجهر والتنظيف موزعة على 24 ولاية، كما تم تخصيص 8.2 مليون دينار للبرنامج التحفيزي. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن 6 قرارات تابعة لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، يشمل إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية بالمناطق المعنية بهذا القرار. دوليا، الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية اليوم بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بعرقلة مفاوضات استمرت أياما. قضية أمريكية

من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبالة السواحل الأطلسية لهذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. وفي الأشهر الأخيرة أنقذ 100 مهاجرين معظمهم من السنغال وغامبيا ومالي في المياه الموريتانية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، إلا أن المئات لقوا حتفهم أو فقدوا بعد غرق قواربهم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.

0: 9:11 يصبح الخير يصبح النور. كلمتونا على 71-113-13 ناس موتوى أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: لا يعيشكم بلغوا صوتنا للناس اللي عندها مناسبات كي قالوا لها ماذي ساعة معناها ماذي ساعة عليها تو بعد ماذي ساعة. أما الناس المرضى أما الناس اللي عندها صغار الناس تخدم أفرحوا مثالش أما خلي الناس ترتاح.
3: اي تو سامحني كي ساعدتوا الماء تعملوا في مراقبة ها وشريتوا بدينار دبوزة من عبد الحماس معناتها شنو ما فهمت كي قلتوا سعرتوه قطعوه خباوه كي يظهر لهم يظهر تفيتوا عليهم الضوء هاك عادوا رجعوا خرجوه بدينار دبوزة. اي شنو نعمل انا في حالة قال لي دينار دبوزة نطلب 197 ولا عندكم نمر واخضر نطلبه ولا تجيوا في وقتها ولا شنو يصير معناتها صبر ليك يا ربي وكهو هناك واحد يقول وكهو.
4: ليه عاد ما تقوليش باش تعاودوا تقصوا الضوء ان شاء الله معناتها حتى في 37 سخانه تهزينا ما اكثر منها احنا قبل معناتها نتفكروا روحنا في رمضان كان يجي في الصيف في 40-41 سخانه واحنا صايمين ونلقاو الماء باش نشربوه والضوء في ديارنا موجود ونلقاو الماء في السبيله ونلقاو في كل شيء. انتم في 37-36 ولا تتسبلوا تحبوا تقصوا الضوء هذه قلت لهم اسكتوا.
5: أصلاً صندوق عجب اللي نحب نعرف حاجة أنا اللي يبيع أونليني ياخي ما عندهمش رقيب قلش من المواطن المواطن هو عنده شكون يحميه طبتهم في الأختي كما قلتوا عليه في البروزوية بتاعكم يعمل هكا وكا قلتي ليه مش ما نحيش نحن حاجة خفيفة داكم حاطين قلتي ليه هذا كماركتينج نعملوها كيك ناس ماركتينج هذي غشة هذي غشة ما عندهمش رقيب ما يحصلهم حد وما يجوش في التليفون ما يجوش كيكي عندهم بيش عندي كوموند.
1: صندوق عجب

من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من لملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: الحلقة. يصبح الخير، يصبح نور، سلموا على كل مستمعينا وين ما كنتوا. نعرفوا اللي برشا يسمعوا فينا من بالخارج، مواطنينا بالخارج، سلموا عليهم برشا. نشكركم على الاستماع، نشكركم على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك كافام، وعلى الباج متاعنا زد صباح الخير ويكاند باي موزايك كافام. نحبوا ندوروا بيكم، نحبوا نعرفوكم والتوانسة زد حتى اللي في تونس بطبيعة الحال بشتوتنا بالبلايص هكا الحلوين اللي ما يعرفوهم كان أولاد البلاد.
1: أولاد البلاد،
2: تحياتي لكم وتحياتي لكل أهالي تبرقة وكل زوار عاصمة المرجان. أنا مدام حنان السعيدي، أصلي من مدينة تبرقة. نحن كنقولوا تبرقة أول صورة تأتي لبهن هي البحر. كيف تقول تبرقة ما تقولش البحر وحده، راهو تلقى البحر وتلقى الجبل والغابة والصخور والمرجان والمياه العذبة. دونك هذه خصوصية مدينة تبرقة. تبرقة ما فيهش شط واحد، عندنا برشا أنواع متاع شطوط في تبرقة تميز البحر نتاعها. نبدالك بأهم شط اللي هو شط المارينا. نورمالمون شط المارينا هذا يتوجد في وسط المدينة، هو من أكثر الشواطئ معني مرتبط للقلب نتاع المدينة، يعني قريب ليه كل شيء، يمتد على الكورنيش، يرتبط بالمنطقة السياحية، تحبوا العائلات والزوار على خاطر هو معني قريب برشا من المدينة، تنجم تقضي خدماتك وكل شيء. تتعدى من شاطئ المارينا قلنا وسط البلاد تلقى شاطئ الرمال. شاطئ الرمال هذا شاطئ كبير يمتد على أكثر من 2 كيلومتر، يتميز زادة بالرمال الذهبية، بالمشهد الطبيعي الجميل، بالغابة الفوق، عنده خصوصية طبيعية وبيئية. كي نحكيه على شط الرمال زادة منجموش ما نحكيوش على شاطئ المهاري والجزيرة، معناها تبرقة فيها شبه جزيرة وفيها شاطئ المهاري اللي هو يعتبر شاطئ الكبير اللي يتعدى على السواحل وين زون توريستيك. شاطئ المهاري وشاطئ الجزيرة هما الشواطئ اللي تحظى بأكثر اهتمام وأكثر زوار جيوم بحكم هما على الشريط الساحلي للمدينة. وما نجموش زادا نحكيو على الشواطئ هذوما الكل من غير ما نحكيو على شط بركوكش اللي هو معروف تبع تبرقة الجديدة، تميز بموقع موصل على الجهة تبرقة من جهة الشمال وعلى الإحاطة متاعه بالغابات وربيه بارشا غابات، يعطيه مشهد طبيعي متميز. زادا تبرقة ما قلنا معروفة بالغابات، يعني تنجم انت تسمى بارشا أنواع متاع ديميزان في الغابات، تنجم تمشي تتفرهد تصيد تعمل كامبينغ على روحك الغابة، فهمتني؟ في شط ملولة وعلى الكورنيش متاعه باش تلقى السلطة المشوية اللي تتجد بالوقت العربي متاعنا، باش تلقى الصابونة، باش تلقى الحوت المشوي اللي يخرج من البحر ويتشوى، عليه الأكلة الطبيعية متاعنا. زاد عنا دي رستوران بهين مدخنين، معناها فيهم أنواع الأكلات الكل من العصري إلى العروبي متاعنا. نقولوا تبقى عاصمة المرجان
1: ولاد البلاد.

0: 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كرتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
1: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
0: تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكرتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Carthage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, Planète Tessera ou à Mosaïque FM.

0: التسعة وسبعة وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. اخلطنا ساعتنا الخامسة. اي سيدي شعنا فيها ساعتنا الخامسة؟ عنا فيها اعادة لدقيقة حظ نسمعوها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. عنا زادة فقرتنا سيانس يونيك نسمعوا فيها الشباب اللي يخدموا في السيف يختاروا باش يخدموا في السيف. كل واحد وعليه. ساعات تلقى الظروف، ساعات فما محبة العمل يقولك لين نحب نخدم على روحي، ساعات يحب حد يقولك نصور تراي فلوس. كل واحد وكيفاه. احنا قاعدين نسمعوا في تجربكم سيف كامل. جدا عنا نيوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري، عنا كرياسيون تونيزيان، وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-013. نجيو للموزيكا. الفنانة الجميلة ماجدة الرومي تغنينا عيناك ليال صيفية. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: وتفرهد
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بو لا مود، لا مود بو توس.
2: حاير في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيبلي يؤكد لموزايك أن مركبا يقل قرابة 15 مهاجرا غير نظامي، أحدهم أصيل جرجيس والبقية أصيل بنقردين، غرق على بعد 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس، مؤكدا إنقاذ أحد ركاب هذا المركب بعد العثور عليه من قبل مركب تجاري. والمتحدث ذاته يفيد بأن قوات بحرية وبرية تابعة للحرس الوطني تشارك في عمليات البحث عن المفقودين إثر غرق المركب بمساندة من طائرة مروحية تابعة للوحدة الجوية للحرس البحري وقوات تابعة للجيش الوطني.
1: البارحة في الليل الباخرة التجارية تتصل بالحرس البحري وتعلمهم اللي كونهم لقاوا مفقود في البحر أحد الأشخاص اللي موجود في البحر تقريبا عنده نهارين من الأربعاء والخميس وهو في البحر. تواصلت معهم وحدة الحرس البحري واللي دخلوا به لبورت جرجيس واللي كان في حالة صحية متاعه، معناه كان تعب شوي. تواصلوا الوحدة متاعنا مع الحماية المدنية وكذلك الصحة العمومية، يتبين اللي كونهم خرجوا في عملية اجتياز الحدود البحرية خلصة من نهار يوم الأربعاء، فيها 15 نفر، ثم 14 أصيل بنقردين ونفر أصيل مدينة جرجيس. بالنسبة لبعد تقريبا في 14 ميل يتعرض المركب لحالة تسرب مياه وين أغرق المركب، وبالنسبة تقريبا حسب الإفادة نتاع الناجي يقول اللي كونوا ثم 11 شخص كانوا لابسين صدريات واقية، معناها صدريات نجاة. النيابة العمومية تنسيق معها اللي أذنت فرقة الإرشاد البحري اللي هي باش تباشر قضية عدلية في اجتياز الحدود البحرية خلسة النجم عنه الموت، إضافة إلى كونه ثم مازالت بعض الأقوال المتضاربة خاصة منين تمت عملية الاجتياز سواء من سواحل الكتف أو من سواحل جرجيس. هذايا البحث مازال متواصل. بالنسبة للإجراءات الأمنية اللي كونه

0: تكثف عمليتها الرقبية استعدادا للمولد النبوي الشريف، وتحجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. وتتوزع الكميات المحجوزة أساسا بين الحبوب ومشتقاتها من قمح وفرينة ودرع وغيرها بكمية بلغت حوالي 50 طنا، تليها الفواكه الجافة بحوالي 17 طنا. وتعود أسباب الحجز أساسا إلى وجود الديدان والحشرات وأثار القوارض، إلى جانب حالات الخزن في ظروف غير صحية وما ينجر عنها من رطوبة وتعفن، فضلا عن مخالفات متعلقة بالتأشير وانتهاء مدة صلاحية وعدم احترام سلسلة التبريد واحتواء بعض المنتجات على مضافات غذائية محظورة. وستتواصل عمليات الرقابة بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بصحة المستهلك وفق بلاغ للهيئة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق تهديدات غير مسبوقة عبر منصته تروث سوشيال، معلنا عن التخطيط لما وصفه بيوم الإنزال الاقتصادي على طهران، متوعدا بإلحاق أشد الأضرار بكافة الدول والشركات والمؤسسات التي تمنح شريان حياة للاقتصاد الإيراني. إيران تمنح الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: كما فل مع آخر يوم في عيد ميلادك أنت يا سيد غدوة راهي باش تبدأ احتفالات العذراء بعيد ميلاده، وهكا كل الأبراج الترابية تتمتع بالحظ المزيان وترجع زيدة هيك الطاقة تنور خطوتهم. أول أخبارنا للحمل، ركز على هدف واحد باش توصل أسرع. الثور الأمور العائلية تكون في الوجه، والحوار الهادي بينجم يحل مشكلة. الجوزاء فما خبر يفرح وإلا لقاء ماهوش متوقع يبدل لك مودك. السرطان استغل الفرص وما تضيعهاش بالتردد. حتى الأسد راهو نهار ممتاز يساعدك باش ترتب أفكارك وأولوياتك. آخر نهار من موسم عيد ميلادكم ينجم يجيب لك طاقة إيجابية. كيف كيف زيد عن برج العذراء، سكر أي صفحة قديمة وأبدأ المرحلة الجاية بروح جديدة. الميزان التحضيرات المرحلة الجديدة تمشي بطريقة باهية، المهم ما تضغطش على روحك. وانت يا عقرب علاقاتك الاجتماعية تتحسن تلقى دعم من شخص قريب منك. إلي جدي فما فرصة صغيرة تنجم تفتح لك باب كبير، هذا إذا انتبهت شوية. والدلو راهو نهار مناسب للتخطيط، نحكيه على تخطيط السفرة وإلا المشروع الجديد. ونكمل مع برج الحوت، راهو تعبك يبدأ يبين وتلقى زيادة تقدير على مجهودك.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: ميكستي. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
1: يا للا ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
2: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا.
3: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع

0: العشرة وعشرين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، يلا نسمع مع بعضنا سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: عسلامة، أنا نقرأ دوزيام اني فينونس، نقرأ في ليكول تاع البيزنس، بعد كده نخدموا في البنك، نخدموا في ديزاسورونس، باش حاجات معناها شلون أنت شنو باش تكمل تقرأ ولا شلون الماستر اللي باش تعمل به. أنا شنو عاملة أني بلونش، ما عاملة ولا كنت نقرأ عمني ول من قسق قعدت 3-4 شهور نقرأ، بعد كده في فيفري دخلت نخدم. والله أنا السنة حقيقة أول عام في حياتي نخدم فيه في السي، الحقيقة عاملة ذا خاطر مانيش قاعدة رفاها إنها خدمة حاجة باش تعبني وكل، قاعدة رفاها إكسبيريونس باش تعاوني في حياتي، باش تعاوني قدام، باش تخليني نعرف برشا عبيد برشا أصحاب. دوك مانيش ماخذتها إنها خدمة معناها حاجة تعب، والله عرفت برشا أصحاب من العبيد اللي يخدموا معايا، من العبيد اللي يقعدوا في الباص اللي أنا نخدم فيها، برشا برشا عبيد معناها حتى لي كليون ولاو معارف بعد كده في حاجات وليت نستحق في برشا حاجات. تعلمت اللي ماهوش العبيد الكل كيف كيف، هذه اول حاجه تعلمت اني كيفاش نحكي مع كل عبد، كوميونيكاسيون مع العبيد اون جينيرال تعلمتها بالبي. الحقيقه الخدمه علمتني اني كون بونكتويل، اني نمشي لاي بلاصه كو سوا في الخدمه ولا في القرايه ولا اي حاجه في الوقت، اني كيفاش نعمل حاجه نعملها خاطرني انا نحب نعملها، مش خاطرني اوبليجي نعملها، خاطرني انا نحب خدمتي زاد نحب قرايتي. دونك نحب الحاجتين هذوما زوز نعملهم فاسون بي، نعملهم بارفيتمون. الخدمه تحلك يعني على برشا حاجات، تخليك ترى برشا عبيد وبرشا نوع متاع عبيد ترى قدامك. دونك وحدك وحدك باش تفرق بين البيه والخايب. بازي اي حد يحب يخدم بالحق نشجعه، معناها مش كوتي فلوس. ما عمري ما دخلت نخدم كوتي فلوس، بالعكس نحب اين نعبي وقتي، كل وقت اللي ما عندي ما نعمل فيها وكان عم فيه في حاجه بالحق نشجع العبيد انها تخدم على خير. لازم باش العبد يبني شخصيته وحده، يعمل انتوراج بلوز او موان جديد معناها مع عبيد جدد، خاطر كوم ما يحمش يعيش حياته وكل يعرف نفس العبيد، لازم تعرف اكثر عبيد تعمل صحاب.
1: سيونس يونيك، سيونس يونيك،

0: العشرة 25 دقيقة 26 العشرة وستة وعشرين دقيقة خلتنا موعدنا نيوتري بلوس
1: نيوتري بلوس صباح الخير ويكاند
0: أمورة صباح الخير
2: موجو صباح الورد جلالة صباح الفل عزيزتي
0: صباح النور وصباح الحاجات الباهية الكل والحاجات البنينة بنينة ما ساعات نحبو نعرفو احنا فما فيها فوائد ما فيهاش فوائد وخلنا نسألو على زقوقو معناها توا كهو معناها جاي المولد إن شاء الله توانسة الكل حيينا بألف خير
2: إن شاء الله يا ربي
0: وكل واحد كيفاش باش يحتفل بالمولد النبوي الشريف معناها فما شكون باش يعمل عصيدة عربي فما شكون يحب يعمل الزقوقو ولا
2: غدوة أي غدوة باش نحكيو على العصيدة العربي
0: فوالا نحكيو على العصيدة
2: خاطر انا تيم العصيدة العربي
0: وانا معاك وانا معاك وانا معاك
2: دونك اليوم باش نحكيو على عصيدة
0: الزقوقو
2: فوالا
0: الزقوقو ساعة بربي سوء فيه منافع
2: اي هو اللي غرين معناتك الحبوب نتاع زقوقو فيهم منافع كبيره غنين برشا بالبروتينات فيهم برشا مانيزيوم فيهم البوتاسيوم فيهم الدهون ولكن الدهون الصحيه من اجود انواع الدهون يتصنف مع اللي غرين معناتك نقولوا زقوقو كيما نقولوا كتان وجلجلان وشيا في العائله هذيك ميرا اللي هي حاجه خارقه العاده ولكن هوني كان باش نحكيوا على القيمه الغذائيه والفايده اللي غرين كيف ما هما معناتها الدهون هذيك راهي ما تتحملش الحراره القويه زقوقو ياخذ برشا وقت باش يتشيب ويترحى ويتصفى وقد طيب فيه دونك فريمون يفقد نسبه كبيره ومهمه
0: من
2: الفوائد اللي فيه معناتها اذا نحبوا ناخذوا الفايده راهو كلي باش تاخذ لي غرين تحطهم فوق سلطه فوق سوب كيف ما هما برشا مرات قلنا نحاولوا ندخلوهم في العادات نتاعنا ولكن يظل مزال معناتها فما لا مش حتى ممكن خاطر السوم ممكن خاطر ماهمش متواجدين على طول العام
0: صحيح
2: أوكي.
0: اما يوم الزقوق هو يابس ولا ليه
2: هو يتعرش
0: يتعرش لازم تعرف
2: راهو فيه تقرميشه سي فري فيه مراره ولكن فيه تقرميشه بنينه معناتها راهو كي تحط مع سلطه وشاف في قوني نجم يعطينا افكار اي كي يدخل مع مطعم الخس والليتي والطماطم والخل ينجم يعطي مطعم بنين بس يعني انت مثلا غرين دو شيا وحدهم ماهمش بنين كنت تكلم هكا ولا وكي تحطهم في سلطه تحسهم بنين
0: لا واحد كي يولي يخمم باش يحطهم في سلطه يشري شويه معناها مش يعمل عصيده
2: شويه بيان سور نحكيو راهو مغرفه نتاع قهوه صغيره معناتها 100 غرام تشدك ما تشد دونك كان باش نحكيو على الفوائد رانا نحكيو على الغرين الحيين قبل ما يتيبوا هذيك تولي عاده تولي عاده وطريقه نتاع احتفال واحنا عمرنا ما نكونوا ضد الاحتفالات بالعكس نحبوا الفرحه ونحبوا الناس ديما ملمومين وعاملين جو
0: ان شاء الله
2: كل مناسبه فيها فرحه الا ونشجعوا عليه دونك كي نحكيوا على العصيده هوني ديريكتومون نوليو نخمو في السعرات الحراريه واليوم باش نعطي الفرق معناتها بين عصيده تاع زقوقو عاديه وزقوقو لايت خاطر توا ولا دارج كلمه زقوقو لايت هو الفرق بين العصيده العاديه زقوقو العادي وزقوقو لايت هو السكر
0: السكر
2: اي دونك في الزقوقو العادي يحطوا السكر العادي وفي زقوقو لايت يحطوا محليات اللي هي تكون كيما ستيفيا كيما محليات اخرين معناتها صناعيه مش طبيعيه اللي هي تعطي الحلاوه ولكن ما تعطيناش السعرات السكريه هون شكون اكثر ناس مستفيده من الموضوع هذايا مرضى السكري من ناحيه السعرات الحراريه صحفه العصيده العاديه قولوا صحفه متوسطه اللي هي بين 100 غرام و 200 غرام سعرات نتاعها تنجم تكون من 500 سعره حراريه حتى 700 سعره حراريه تو ديبون من الزينه من الكريمه من الفاكهه اللي حطيتها
0: معناها غوبا وحدها هي
2: وجبه
0: تنجم تفطر بها
2: معناتها هذا كليتها وفي الموضوع كمل معناتها راكي نحكيو بين 500 و 700 برشا
0: برشا
2: السعرات الحراريه نتاعها تتسمى مرتفعه جدا والفوائد ممكن شويه تاخذها من الفاكهه ولكن الباقي كل تاخذ فيه السكر وسكريات سريعه اللي هي تنجم تعطينا معناتها مشاكل اذا باش نستهلكوها على مده طويله ولكن نحن هذه حاجه معناتها التونسي يستهلكها مره في العام دونك بالنسبه لزقوقو لايت السعرات الحراريه باش تبدا بين 400 و 500 سعره حراريه دونك بين صحفه زقوقو عاديه وصحفه زقوقو لايت ثم فرق نتاع 100 سعره حراريه ماهمش خايبين ولكن ال 100 سعره حراريه مش هي الحكايه معناتها دونك هو جوست تربح انه مريض السكري نجم ياكل صحفه العصيده من غير ما يبدا ما تبدا خايف عليه سورتو كي يبدا عندنا حد كبير وما يعرفش يشد روحه خاطر هو ينجم راهو مريف سكر وياكل زقوق العادي ولكن كميه قليله من غير ما يكثر لبس ولكن اذا عندي عبد كبير اللي هو ما يسمعش الكلام
0: وما يستحفظش على روحه وياكل
2: ويغفلك ويحل فريجيدير وياكل ما تاخذش الريسك وقتها خليك مسالش في الزقوق العادي ولا النقطه الثانيه اللي نحب نحكي عليها انه الطريقه نتاع الحفظ نتاع زقوق نحن اليوم في ايامات سخانه بحكيك ما بين 40 و 45 ماهمش شويه وسورتو قالوا اللي سمعتوا اللي الجمعه جاي باش تكون سخونه بالبيت
0: تسخن شويه
2: وعندنا شويه قسم ضو باهي دونك هوني عندنا ماده في ساعه ما تفسد
0: ايوه
2: معناتها الزقوق راهو في ساعه ما يفسد اول حاجه الكريمه ما تحطها الا ما تبدا سي بون باش مثلا انتم اليوم باش تفطروا عصيدة زقوق وقت عمل الكريمة وحطها دونك الكريمة راهي أكثر حاجة تنجم تفسد في صافيسة وتنجم تعطينا مشاكل دونك التزيين ماذا بينا نخليه آخر مرحلة لكن ثم حاجة أخرى نحب نقولها إنه العصيدة متاع زقوق نجم نكنجلوها راهو
0: بالحق
2: نجم تحطها في الكونجيلاتور دونك نجم تطيبها وتقسم لي بورسيون شو ما تقعدش البنه اللي تتخيلها معناتها كي مش نحكيوا على العصيده راهو نهايرين وفي الموضوع معناتها ثالث نهار وفي معناتها نطيبوا كميه صغيره ناكلوا الناس الكل
0: زويقه
2: نفرقوا على حبيبنا على اصحابنا وفي الموضوع معناتها مش لازم تقعد في الفريجيدير 3 و 4 ايام اذا يقص لك الضوء ساعه في نهارك الساعه هذيك راهي
0: تاثر
2: تاثير كبير فوالا ولكن النجم كانجلو خاطر ثم عبيد يقولك ليه راهي نطيب ونعملها هو تنجم قبل ما تطيبها كيف كيف زيادة طيب معناتها كمية منها والباقي تخبيه في الكونجيلاتور كل ما تعود تشتهيها تنجم تعود طيبها لكن ثم اللي يقولك تطيبها صعيب انا باش نقعد كل مرة نعود قالو حتى كي تبدأ طيب نقسموهم دي بورسيون صغار
0: ونحطو في الكونجيلاتور
2: ما نحطوش الزينة كريمة لي وزينة لي ونغطيوها بالبيت تتسكر بالقدي تتحط في الكونجيلاتور كي تجبدها ود تسخنها ولكن على نار هادية شوية بشوية
0: خليها تبرد شوية
2: وتخليها صح انت بعد ما تطيبها لا حتى بعد ما تطيبها تخليها تبرد
0: اي بتبيعها
2: وبعد تحطها في الكونجيلاتور وبعد تخرجها تخليها تبرد شوية وتسخن على نار هادية ما يصير لها حتى شيء راهو معناتها اللي كلها ما يفيقش بها وبعد تزينها على روحك دونك هذيا بوان بالنسبة لنا مهمة طريقة حفظ العصيدة في الايامات هذوما دونك نردوا بينا معناتها هذه راهي معناتها فرحة ومناسبة محليها دونك ما غير ما نحط روحنا في مشاكل صحية
0: نشكرك برشا يا مورا نتقابلوا غدوة إن شاء الله يلا نرجعوا لكم

0: رجعنا لكم العشرة 37 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان كل نهار سبت على موزايك اف ام.
0: نرحبوا برشا برشا برشا ضيفنا منورنا ومنور الدنيا مالك فليجين. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
0: مرحبا بيك. انت صاحب مشروع الناس الباهية.
2: اي
0: وحليه هو ذي الناس الباهية حتى اسمه تحسوا خارج على هو حاجة مألوفة نعرفوها نقولوا الناس
2: كلمة تونسية.
0: كلمة تونسية ومشروع تونسي.
2: صحيح.
0: شنو نلقاو فيه الناس الباهية؟
2: الناس الباهية خويا تلقى فيه كل شيء. فرح التونسي تلقاه في الناس الباهية.
0: كيفاش يبدي؟ اعطينا بالحاجة بالحاجة.
2: كان عندك خطبة، عرس، كتبين صديق، دهور، اي مناسبة فيها فرح وتزغريت خويا تجي للناس الباهية تمشي فرحة.
0: احنا جبت لنا بوكيه فلوغ. معناها انت ايش تخدم؟ تعمل باش يفهموا مستمعينا، تعمل لي بوكيه دو فلوغ.
2: انا نخدم لي بوكيه دو فلوغ.
0: لي بوكيه دو فلوغ اختصاص هذايا.
2: اختصاصي بائع زهور.
0: ايوه. كيفاه جاتك الفكره بتاع المشروع هذايا؟
2: والله هو شوف، كان بابا شادد قبل فهمتني. بون كملت انا القرايه وكذا، ما الحقيقه نتاع ربي نحب الورد مليانه صغير خويا نحب الورد.
0: ايوه
2: فهمتني. كملت انا في
0: كملت. معناها انت المشروع هذايا صحيح. انا نقول المستمعين يدخلوا يتفرجوا على الباج نتاعنا موزايك اف ام ويتفرجوا في سيميلك يحضر لنا في اللي بوكي دو فلوغ ظاهرين. معناها هذوما دي بوكي تاع افراح ومناسبات. به تخدم فيه وحدك المشروع اليوم ولا فما شكون معاك؟
2: يخدموا معايا.
0: يخدموا معايا
2: ايكيب. وتحيه للايكيب نتاعي خويا راهي ما طلع كان الايكيب نتاعك ديما نقول لها العمر.
0: ايوه طلعت نسلموا عليهم زاد احنا. شنو هو الحاجه اللي تميز الناس الباهية على هنقولوا احنا معناها الناس الاخرين اللي حالين مشاريع يعملوا في ليبوكي دو فلوغ؟ علاش انا باش نجي للناس الباهية؟
2: هي قاعدة.
0: اي
2: لازم الكليون كي يجيك يضحك.
0: اي
2: يخرج يضحك.
0: يخرج يضحك
2: يلزم الثقه.
0: ايوه
2: فهمتني. يلزم الكليون يخرج فرحان وساتيسفي.
0: ايه؟
2: باش تعاود تربح منه انت كالكليون هذيك 10 15 كليون اخرين.
0: ايوه ايوه
2: فهمتني.
0: التونسي مقبل على الورد
2: بيان سور. رجعت
0: حتى معناها خاطر احنا عندنا مثلا فما المناسبات كما قلنا الافراح وفما زاد سان فالنتان نهديو الورد.
2: دوروا شوف ريت الثقافه نتاع التونسي والله العظيم راه ما عادش كسان فالنتان بركه.
0: ايوه
2: كل يوم راه اجور راه فما شكون خويا يا كار فهمتني يجيني ياخو ورده خويا يحطها فك القفه معاه ويروح بها في الكار اجور.
0: ايوه ايوه بحاجه تشرح القلب. محليه هو قد ما نقرب للطبيعه وقد ما بجسلك سؤال مادام كنت هكا بحذنا خلينا نستغلوك يا اخي. الزهور كيفاش نعملوا؟ تحطها مثلا في فاز باش تستحفظ عليها اكثر. هي المشكله توا تلقاها العبيد يقول لك باش الناس يشيل البلاستيك. انا ضد الحقيقه البلاستيك حتى من الخبيه حاجه خايبه. يعني ما احسنش من الورده تبدا هي الطبيعيه. ولكن زدنا يقول لك نشريها باك الحسبه وبعد تموت لي في نهارين ثلاثه. اعطينا نصيحه هكا.
2: هي استيوس راهي سهله على الاخر. تقول لي جفيل سكر الكول. الماء يتبدل ديما الماء بارد.
0: ديما الماء بارد.
2: ديما الماء بارد. معناتها اجور تبدلها اليوم.
0: اي
2: غدوه صباح تبدلها.
0: أي.
2: فهمتني بعد غدوه صباح تبدلها. أي. تبقى الورده شاده روحها.
0: فوالا ما نحطوهاش في بلاصه معناها مظلمه ما فيهاش
2: بون. يلزمها بلاصه ظل.
0: بلاصه ظل.
2: اما الماء ديما بارد. ديما الماء جديد.
0: ايوه
2: فهمتني. أي. وهي فيها استيوس الورده من اللوطه. أي. يلزمها كي تتشفر نقولوا نحن انكليني شويه باش تعاود تريسبيري الماء فهمتني.
0: ايوه انا كي تقصها
2: انكليني.
0: تقصها انكليني.
2: فوالا باش تعاود تريسبيري خاطر هي
0: تجب تتنفس.
2: صحيح تريسبيري تجبد الماء. أي. باش ديما تبقى ديما الماء يدور فيها باش تبقى ديما حي.
0: فوالا معناها الحكمه انه احنا نبدلوا الماء كل يوم. الماء
2: ونقصوا فيها في الطول شوي.
0: ونقصوا فيها في الطول شوي.
2: أيوة. جست تبدا انكليني شوي القصه وكهو.
0: ايوه ايوه. وين نلقاوك مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: به انا شوف خويا في التيك توك مالك فليجين.
0: فهمتني محفل التيك توك.
2: الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما كيكه. فهمتني ومرحبا بكم الناس الكل كسوا زاد باج انستغرام زاد مالك في ليجين. فهمتني ومرحبا بكم الناس الكل. وديما جاو اللي يجيني خويا يخرج كان فرحان ان شاء الله.
0: شوفك على الاسعار انا.
2: اي
0: قضيه الورده تبيع فيها
2: به تو الورده
0: اوكي وكل خلينا ناخذوا فكره. احنا
2: شوف الورده نتاع تونس 3000.
0: اي
2: والورده لامبورتي ب 5000.
0: انا شي نتاع تونس احنا مال نشجع
2: الحقيقه نشجعوا. اما ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما نحاولوا نعاودوا نتحسنوا خاطر كنا باهيين راهو في الورد راهو.
0: اي شنو
2: كنا نحن توا برمي لي ميور كنا راهو في الافريق.
0: الكاليتي نتاعو تبدلت.
2: اي خاطر نقص لنا شويه ماء والماء ولا مالح شويه
0: وباش حاجه دوك هذاك كله ياثر.
2: فهمتني
0: ان شاء الله ربي معانا.
2: ان شاء الله
0: ربي يفضلك ربي ينجحك ويوفقك ونتمنيو لك كل النجاح.
2: ربي يفضلك. عايشك مرحبا بكم.
0: يعيشك يلا نرجعوا لكم.
1: كرياسيون تونيزيان كل نهار سبت على موزايك FM

0: publicité.
1: La Badman Mamzoum.
2: La diva Haïfa Wahbi بتونس. تنظم وداديه بلديه كرتاج بالشراكه مع وكلاغ ايفنت وستاربوكس ايفنت حفل فني تحييها النجمه اللبنانيه هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينه الثقافه بالمسرح الاثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: صندوق عجب.
1: يا صندوق عجب شوف لنا مشكلة في الماء، احنا في المروج مشكلة في الماء، المحتكرين هذوما خلونا لا نخدمه لا لجي يقف قدامك يقول لك اخوي راهو الماء كذا كذا، يهز برا خرج وبرا بيع، مانيش عارفين المشكل كيفاش هذا نتاع الماء، حلونا الماء احنا اخوي بلادنا ماء كل العيون في كل بلاصة.
2: أخير يا صندوق عجب ده خبرة بمن جبته بتاع الكراس المدام وقال السايز سايبهم اليوم في السوق وسايبهم في السوق وين والله لا فما حتى كراس مدام درت المكذب كل المك بقول جزيرة مجبو الناس
3: عسامة يا مزيك والله فما حاجة صراحة بيزار بيزار وتخلق أغلبية الموتورات الموجودين سرتنا في كياسات متاعنا بلا حد شيء وناس تسوق فيها بطريقة هستيرية صغار وكبار عائلات فوقنا بس عاد وحوادث مميتة كل مرة نسمع معناتها نسبة الحوادث اللي تسببوا فيها الموتورات كثيرة برشا كثير على العائلة كثير على الناس اللي هناك فوقنا.
4: صباح الخير يا مزيك صباح الخير نحكل بالله يا صندوق عجب في باجة نشوفه في العجب بربي علاش الماء في باجة هكاك يوميا الخزنة اللي في القصبة اللي وراء سيتي فرح وين المركز ذاك حطوا رعب اللي بنوها جديد علاش الماء هكاك يبدي يزرق يقولوا العساس يقولوا اعملوا مراقبين خلي يراقبوا الاعوان متاعكم اللي ما عينوش بالخدمة سيب الخدمة فما ناس تحب تخدم فما ناس تحت السفرة تحب تخدم علاش بلادنا محلاها مالا انت لو تمشي البلد اوروبي ولا بلد اجنبي ولا بلد اسيوي ولا افريقيا طيش بابي مشوار الا ما يرجعوك اكسبرتي يقول لك برا طيش في بلادك حافظوا على بلادنا حافظوا على ثروات بلادنا عندنا المخيرات ربي علاش ما تحافظوش عليه علاش كل يوم الخدمه كاس يسيبوا الماء ما فهمتش شنيه سيبوا بالله بحر عباره فيضانات تعليش تعليش
0: صندوق عجب.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار. نحب نسلم برشا برشا برشا على زميلنا المحبوب حسن الهمالي ونقول له يا حسونة يا غالي عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. يحتفل اليوم بعيد ميلاده كلنا احنا وكل الزملاء في موزايك كفاية. نسلم عليك يا حسونة. ذكركم اللي حسن الهمالي تسمعوه في أفتر وير كل يوم من ماذا ساعتين حتى الستة تاع العشية وفي شتين صار الله باش يكون معنا كل عادة وألا لا يقطعنا عادة على كل لسان. العشوية تتعادة مع حسونة وكامل فريق برنامج على كل لسان. يلا طول عشرة وثمانية وخمسين دقيقة احنا خلطنا ساعتنا الأخيرة. ساعتنا الأخيرة عنا فيها موعدنا كل عادة والعويد مع أركان بن فضل نسمو في توتوبسيون وعنا زيدة إدبار صيفي مع الشيف وفيق نجيو للموزيكا. وهذه أغنية لكل أحباء القيصر كما عيتونه كاظم الساهر زيديني عشقا. خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدو على اللي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود لا مود بور توس. بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. أسامة شوات الناجي من حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس يؤكد في تصريح حصري لموزايك صباح اليوم أن المركب غادر سواحل منطقة جدارية الواقعة بين جرجيس وبنقردان وعلى متنه 15 شخصا من بينهم قاصران. والمتحدث يوضح لمراسلنا عز الدين مسلم أن المركب أبحر في ظروف جوية غير مستقرة، وبعد نحو 5 ساعات من الإبحار ارتفعت أمواج البحر بشكل كبير ما تسبب في انقلابه، مضيفا أن بعض مرافقيه ظلوا خلال الساعات الأولى التي أعقبت غرق القارب قريبين من بعضهم البعض، إلا أن قوة الأمواج وطول فترة السباحة تسبب في إرهاقهم وتفرقهم وابتعادهم عن بعضهم. والناجي من غرق مركب الهجرة يشير إلى أنه تمكن من النجاة بعد نحو 48 ساعة من السباحة إثر مرور باخرة تجارية بالقرب منه، حيث تمكن طاقمها من سماع صيحات استغاثته وانتشاله.
2: مشي 3 سوايع 4 حاجة ذيك، قلنا فهم مشينا 20 ميل مبطل وجه مالبان، قلنا مشينا 20 ميل بعد نعم تاني، لكن بعدها يفرش في البحر شوي بديمون شوي بلاي فهم طلوع ربور تاني قبل يفرش وطش المين قدام وغرف بين المين شوي هذا المرة بعد بسان بابيز بدينا نظف تاكل مية وتخاف

المفقودين إثر غرق المركب، وذلك بمساندة من طائرة مروحية تابعة للوحدة الجوية للحرس البحري وقوات تابعة للجيش الوطني. بلوغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 الذي انطلق يوم الجمعة 7 أوت 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقاط بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. والمخالفات الاقتصادية المسجلة والبالغ عددها 48 مخالفة تتعلق ب 24 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار و16 مخالفة تخص الفوترة، إلى جانب 8 مخالفات مرتبطة بالتخفيضات. الولايات المتحدة وإيران تواصلان تبادل إطلاق رسائل التحدي قبل إعلان مقرر يوم الاثنين عن عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة قد تؤثر على الجمهورية الإسلامية وعلى أهم الشركاء التجاريين لطهران بما في ذلك الصين. وكالة تسنيم للأنباء تؤكد أن مسؤولا عسكريا إيرانيا دعا دولة قطر إلى نقل الطيارين الإيرانيين المحتجزين إلى مستشفى على البر، قائلا إنهم محتجزون في المياه وإنهم في حالة بدنية سيئة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: رجعنا لكم ل 11 و13 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على الناس اللي التحقوا بينا. احنا معاكم من 6 متاع الصباح, وتوا هذه ساعتنا الأخيرة كما قلت لكم مقبلة موعدنا مع أركان بن فاضل إكسبير أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي. نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شالي ليكش الترا, الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. توت أوبسيون مع أركان.
0: أهلا وسهلا.
2: صباح النور ميرا.
0: صباح الأنوار, لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: عشان تحكي لنا اليوم
2: ميشلان؟
0: أي
2: مش نحكي ولا 85 منكم سادة المستمعين ينجموا يربحوا.
0: أيوة
2: شو باش يربح؟ يقول القائل
0: أعطينا.
2: خيل روحك تسوق في سيركوي بول غيكار في فرنسا. هايبر كار ولا سوبر كار, كهرباء قويه, وانت شاد سيركوي سيد المستمع. الحلم هذا ينجم تحققه, دي اكسيليراسيون دي فريناج دي سونساسيون فورت, هاك لي فيراج المزيانين تاع سيركوي بول غيكار في تجربه نتاع قياده حقيقيه مع ميشلان. التجربه هذه تنجم تولي تعيشها توا اليوم, تمشي تشارك في اللعبه الجديده اللي عملتها ميشلان. ميشلان ممثله رسميا في تونس من طرف شركه جمعه اس ا, بشراكة مع لو ريزو دو ريفوندور نتاع جمعة في تونس كاملة في الجمهورية في 24 ولاية. اليوم تنجم تصير معناها هالقرعة هذية وتكون انت رابح سيد المستمع. 85 تونسي نجموا يربحوا مع ميشلان, اون اكسبيريونس دو بيلوتاج في سيركوي بول ريكار في فرنسا, دي ويكاند في وتلة خمسة نجوم لزوز اشخاص, des montres connectées, des capteurs de pression Michelin, des passes cadeaux Pluxi, ou barcha barcha des cadeaux اخرين badge Michelin. باش نحكي لكم شويه على ميشلان. يقول القائل الماركه هذه باش تمتاز, هذه راهي الماركه رقم واحد في العجل في العالم. ليكسبيرتيز لينوفاسيون الالتزام بالسلامه لونجاجمون الكبير في سبور اوتوموبيل, عندها قرن ميشلان تنفستي في لي تكنولوجي ديدي للسبور اوتوموبيل والرياضات الميكانيكيه بجميع انواعها. ميشلان اليوم مازال تحافظ على البوزيشن دو ليدور نتاعها, اقوى ماركه في العالم. سكور نتاعها 93.2 اعلى 100 في البراند سترينث اندكس بي اس اي, اللي هو اقوى مقياس معناها نتاع صلابه وقوه نتاع بنوماتيك في العالم. هي زاده العلامه الوحيده لا مارك يوني كوموند اللي عندها اعلى تصنيف في قوه العلامه التجاريه 3 ا بلس. الخبرة هذه مبنية على قرن البحث والابتكار والتجارب في أصعب الظروف وأشد الظروف متاع سبور أوتوموبيل. يصيروا لتيست متاع البنوماتيك متاع ميشلان ولتكنولوجيا جديدة متاع ميشلان. فاست استنيو برا وجربوا حظكم. الحكاية سهلة برشا, راه ما فماش أوبليغاسيون متاع أشا, ما تشري حتى شيء, ماكش أوبليجي عليك باش تبدل لا جيلي لا تصرف حتى دينار. تمشي لواحد من لي غوفوندور أغري ميشلان شركاء جمعة في تونس, تاخذ ان كوبون دو بارتيسيپاسيون وتخلي زهر يخدم خدمته معاك. فماشي ما تكون من الناس اللي يربحوا حاجه من الحاجات اللي قلنا عليهم. اللعبه مازالت متواصله حتى ال 5 سبتمبر, بدات من 1 اوت ال 5 سبتمبر, والمشاركه مجانيه وما غير الزاميه شراء. فاش تستناو؟ امشيوا لي غوفوندور اغري ميشلان الكل وشوفوا الاكسبيريونس هذيا مع ميشلان, وان شاء الله تكون انت من الرابحين سيد المستمع. 85 شخص ينجموا يربحوا.
0: يعطيك الصحه كان, نشكرك برشا, نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس الوقت. يلا نرجعوا لكم.
1: توت اوبسيون مع اركان. الجيل الجديد من زيوت شاليلي

العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كامرة. إكليل القفصي وأنت بن سعيد. العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: 11:25 دقيقة، يلا خلطنا الموعدنا. إدبارة سيفي،
1: إدبارة سيفي، إدبارة سيفي مع الشيف وفيق.
0: أهلا أهلا وسهلا،
2: أهلين وسهلين. شخبارك؟ الحمد لله خبير خبير، الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. المنيو اليوم.
2: المنيو أيوة. المنيو هي نعملو منيو، نعملو صحيت كالعادة كالعادة. تبارك الله، طقس جميل على الاخر. طقس جميل،
0: هو طقس
2: جميل
0: جميل
2: جميل اي بتاع قيلولة حسين. نحن خذي خلينا نعملو حاجة خفيفة وسهلة. مش نعملو اون تارت بس سلطة المشوية. كان مش نعملوا سلطة المشوية العادية كيما طاجين سلطة المشوية كيما لي كيشي تعملوا لي باركيت. مش نعملوا تارت، مانيش نعملوا فون دو تارت، مش ما نقعدوش نتعبوا في الوحده. وريقات بريك، مش ناخذوا وريقات بريك نتاعنا، مش ناخذوا خمسة وريقات بريك نحطوا لهم شوية زبدة ما بيناتهم ونرصفوهم هكاك فوق بعضهم. كان نعملوا في الطاجين ملصوق من غير ما نطيبوهم لحتى شيء، جوست مش نعمل لهم فلاش. اش معناها فلاش؟ 180 درجة مدة 3 دقائق يزيك هاو
0: دخل الكوشة
2: خارج الكورة تلقاهم يابسين ويلي يشدوا بعضهم وكل شيء. من بعد شنو نعمل؟ نعمل سلطه المشويه نتاعنا. كان تحب على الغاز، كان تحب على الكانون، كان تحب في الفور،
0: كان قعدت لك
2: من البارح زي ما كيف كيف صحيت. كان عندك شويه ميزان بلاس محطوطه في الفريجيدير فلفل كهو خرجها، كايبتين طماطم مشويين ومنحينهم من الماء نتاعهم وكل شيء. نقصوهم مليح مليح، كان نقصوا في المشويه نتاعنا. تبلو كرويه شويه ثوم، مش لازم زيت زيتونه، نقطه صغيره ملح فلفل حلو كهو. هذه هي بالنسبه لسلطه المشويه نتاعنا. ومن بعد نزيدوا لها كان تختوخ نتاع طاجين شويه عظم يابس وشوي عظم ني. نخلطوهم الكل مع بعضهم. فما شكون يحب الطن، فما شكون يحب يحط نشوى، فما صحيت، فما شكون يحط ابار شوي ليمون شوي كبار شوي زيتون. وندخلوا عاده في الاجواء نتاع في التونس صحيت
0: في التونس
2: صحيت شويه فاريون شويه فلفل هذوكم الاجواء الكل. نغسلوهم شويه من الماء باش نحيوا كل الملوحيه، خاطر البال الصوميره هذيك تنجم تقرص لك شويه الكوكي يقعد لك. من بعد حطينا نحطوها فوق في التارت نتاعنا. نحنا مازمش تكون جاريه برشا بالعظم، ما نساوش جبن. جبن نعملو دي كيوب دي كاري دو جبن اللي يجي، مش لازم نعملوها رابي، نحطوهم هكا شويه غوتا زاده كيف كيف. تعطيك من بعديك تارت نتاع سلطه مشويه بيان ريش واموره واضحه صيفيه. تحط عليها كعبه عظم من فوق يابسين مزينين كما شفنا في التصويره. تعطي حاجه بنينه على الاخر. أيوة. التارت نتاعنا نحن
0: هذه
2: لونتري البلاد دي ريزيستانس. مش نعملوها كالعاده وان بوت، انا ديما نعمل خليني في الصيف حاجه بركه
0: مش نعم.
2: صحيت بلاك بركه ولا حاجه تدخل الفور ديريكت ما تيب على روح. باش واش نعملوا؟ باش نعملوا اللحم مفروم. ناخذوا شويه لحم مفروم باش نخلطوا اللحم المفروم، ما نعملوش عادي ديريكت ما. نعمل اللحم المفروم معاه شويه اي خضره اللي تحب عليها كالعاده. نفس السيستم اللي نخدم به، 60% خضره 40% لحم لتطهير النفس. اوكي دونك خلينا في دونك بالنسبه للخضره نتاعنا، نجمو نعملوا شويه قرع اخضر، نجمو نعملوا شويه باذنجان، نجمو نعملوا شويه بطاطا. الكل هذوما نرحيوهم اوكي، يبداو طايبين ومرحيين ومن بعد نخليهم يبردوا ونخلطوهم باللحم المفروم نتاعنا. نحنا نزيدوا لها شويه معدنوس وشويه معدنوس وشويه مثلا نعناع، شويه خبز كان فما عندك خبز نتاع باندومي ولا شابلور قعدت لك ولا اي حاجه. نحضروا لي بولات نتاعنا، راح نحضروهم ونعملوا الصوص نتاعنا. الصوص نتاعنا ساهل ياسر، مش ناخذوا طماطم نحيوا لها القشره نتاعها ومش نعملوا كالتختوخه نتاع المقلي نتاعنا. نحن كانك تعمل في التقليه نتاع الكسكسي ولا التقليه نتاع المقلي تعمل زيت زيتون ثوم فلفل احمر هريسة عربي. ترمي الطماطم الكيوب هذيك مقصوصه بلاش القشره نتاعها وتخليها تمشي بشويه بشويه على نار هاديه حتى تقر الزيت نتاعها. هي قرت الزيت نتاعها وانت تزيدها الماء. اوكي زادتش الماء نتاعها، تحط لي بولات نتاعك ترصفهم، كعبات بطاطا تقصهم جويدين هكا ما نقولوا نحن صغار مش يتيبوا كل ما بعضهم كيوب. كعبات زيتون نخليهم في الاخر بكل دين ويوتين نحينا من الملح نتاعهم ونغطيوها وندخلوها في الفور. عندك 4 دراج ماكسيموم باش تشد روحها وسير التعقلم وسير يصير صحيه التبادل الثقافي ما بين اللحم والبطاطا. تصيب النشا نتاعها والطماطم زاده كيف كيف. من بعد في الاخر بالكل ما نساوش تضربها مع معدنوس وتضربها بصل، تعطينا كعابر موجودين. هذو ما راهو يمشيو حيل هذه في بالك، هذه حصيله هذه تروبلا هذه تمشي من الاول الصباح تمشي شكشوك اوكي تمشي هكاك بالضبط. العشيه نفقصوا فيها كعبه عظم ومن غدوه كان تقلق كنت تعمل ساندويتش. ساندويتش تعرف بحر ساندويتش بحر مير قلت مير ساندويتش بحر قد ما خبز شويه هريسه سوري وتحط فيها كل الكعاب والبطاطا وتتلفك في يبدا مبلول عرفتوا
0: بس كل بيه الافكار هذه
2: بيه افكار جهنميه.
0: هي افكار تونسيه
2: الحقيقه، نعيشوا هكاك بيان سور نعيشوا هكاك سي فري. سي اون ريكوبير با ونقعدوا كل مره
0: حرام.
2: لا حرام
0: والله لطف توا واحد يلوح وكل
2: فوالا
0: بيه. نجيب الديسير
2: نتاعنا، خلينا نعملوا صفوف الصفوف ولا المسفوف نتاعنا الساهل ياسر ياسر راهو في السخانه هذه راهو انا بزوان دينيرجي زاد كيف كيف. كانت عندك كسكسي قمح باهي ولا عندك كسكسي شمسي نتاعنا نحن عاملوه الناس بدات تعول خاطر كان تعول توا تعمل المسفوف راهو بدين ياسر ياسر كي تفور فيه ريحه سبيسيال. انواع العنبات اللي عندنا تبارك الله اللهم صل على النبي اللي بالقلوب اللي بلاش قلوب سمعنا كل شيء سنة. اللي 4 سيزون اللي 6 سيزون حاصل انواع العنب الكل الموجودين اوكي دونك نخلينا مش نعملوا بيه المسفوف نتاعنا العادي جوست حاجه برك مش ناخذوا شويه كامل من البيتيت كونتيتي نتاع العنب مش نصبوا عليه شويه سكر وشويه ماء ورد ونخليوه اوكي مش نشوفوا كيفاش العنب مش يسيب الجو نتاعه هو ذاك حاشنا بيه اوكي الجو والعنب مبدا بدا يتيب شويه اوكي دونك معنا مش عندنا بعد نفوروا مرتين الكسكسي نتاعنا نحنا ولا كسكسي قمح ولا اللي تحب انت مرتين بشويه زبده وشويه ماء ورد تفبثوا شويه ومن بعد نحطوا عليه العنب والجو نتاعه هو ونحطوا عليه شويه زبيب ونخليه هذاك اي بوتيت الديسير ينجم يكون زاد كيف كيف كولاسيون العشيه حتى كيف كيف زاد
0: حتى
2: فطور الصباح
0: زاد بنين ياسر ياسر
2: تزيدوا شويه حليب على روحك بارد من غاديك عندك مسفوف سورتو كي تحطوا يبرد مليح مليح مليح يخرج لك جلاسي مسفوف جلاسي ولا هذا
0: شيء كبير والله شيء كبير يعطيك الصحه يا شيخ نشكرك باش نتقابلوا غدوه الحي ان شاء الله يلا نرجعوا لكم.

0: ماركت يحطوا على ذمتكم حتى ل 23 اوت تفاح رويال جالا 5890 الكيلو.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو .com. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: خايف في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كيما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: لا جيت زاير زاير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: 11:41 دقيقة. يلا ناخذ فكرة على بروجرامك.
1: بروجرامك
0: يا سيدي. البروغرام الليلة برامج السهريات, سهرية الليلة السبت 22 أوت 2026 في مختلف الجهات ومهرجاناتنا التونسية. نبدأ بمهرجان العبادلة الدولي بسبيتلا, تتجدد السهرة مع الفنانة يسرى محنوش في عرض اختتام الدورة 45. في مهرجان الجم لموسيقى العالم, الجمهور على موعد مع عرض الزيارة السامي اللاجمي. ونوفاو مهرجان جريمدا بصفاقس, الموعد مع العرض المسرحي الكوميدي تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية اللي شهر بنبيل كلاب.

0: ماشي سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
1: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
0: تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري لكارتاج، وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group, GNK Event, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Néo Pub, Planète Tessera ou à Mosaïque FM.

11:52 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا الفريق الكلي. سلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات، إيهاب زميلنا في الإخراج الرقمي، غسان معد البرنامج، صالح الشرقي مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، أحمد عدالة زميلنا من قسم الرياضة، فاطمة عبد الرحيم سمعناها في دقيقة حظ، أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس، أركان بن فضل كان معنا في توتوبسيون، والشيف وفيق سمعناه في دبارة سيفي، والعبد لله ميرا. سلم عليكم وقلكم غدوة إن شاء الله نتقابلوا كالعادة والعويد 6 نتاع الصباح على الأولى مزيكا فام.

0: تونس. مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
1: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة، تنظم ثقافة فن اسطنبولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مندية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بنعروس. كونوا في الموعد نهار 3/25/2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطعنا عادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث، وموزايك فام.
2: شكون قال لي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو السيف والتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا، احس كاليتي واحسن وتلا. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبدي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو، نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix, tout doux.
3: Mosaïque FM.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تؤكد للطلبة والمتخرجين الجدد إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا. وتشمل دراسة الماجستير مجالات مختلفة على غرار الهندسة والتكنولوجيا والبيئة والتغير المناخي والاقتصاد والتسيير والتربية والتعليم والزراعة والتنمية الريفية والصحة العمومية والتنمية الاجتماعية. عشرات السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين يحظون فرنسا والمملكة المتحدة في مقال نشر في صحيفة لوموند على التحرك معا لضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. إصابة 7 أشخاص على الأقل في شمال شرق إسبانيا عقب هطول أمطار غزيرة تسببت أيضا بفيضانات في الشوارع واحتجاز عدد من المواطنين في سياراتهم. إرهابيون يقدمون على قتل وخطف عشرات الأشخاص في هجوم وقع خلال صلاة الجمعة أمس في ولاية نيجر بوسط نيجيريا وفق وكالة فرانس بريس. وتخوض نيجيريا حربا مستمرة منذ 17 عاما ضد تنظيمات إرهابية تستخدم الخطف من ضمن تكتيكاتها العسكرية. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم السبت، يكون ملحوظا يوم الغد الأحد ويوم الاثنين 24 أوت وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وينتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات خاصة بالجهات الغربية، لتتراوح القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيلي، وتكون بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والجنوبية والمرتفعات. ويتوقع أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سوسن في تبع الموجة.
1: الأولى في تونس. Mosaïque FM, la radio 100%.

0: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايك فام.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك فام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا ديجا في البحر، فما زاد فيكم اللي بحروا كمل، والا زاد ماشيين تبحروا، فما برشا نسيه.

ديكة عام 2006 في هيت راوند ذا وورلد وفي غنية وحكاية باش نحكيوها على حكاية غنية فرانك سيناترا ماي واي. ملا خليكم مع دالي. اهلا وسهلا بك دالي. ايوب في الاخراج الرقمي. اليوم معنا كريمه في ستاندار وانا ساوسن الغربي وميكرو لسته متاع العشيه في تبع الموجه. اي تو سويت نخليكم مع شاوس في سرايز. اما سي بارتي توا مع ريميكس لغنيه ذكرتوها استا سيامبري كوماندانتي تشي غيفارا ناتالي كاردون في استا سيامبري على موزايك اف ام. Mom.

0: طبعا موجة، احنا مازلنا معكم لسه تمت العشية 34 درجة في تونس العاصمة، وشوي اخر بشكون عنا بوان ميتيو. بالنسبة للناس اللي معاملين على تبحيرة ما يعرفوش حالة الطقس بالنسبة لليوم العشية، سينون زادة شوي اخر عندكم موعد مع بوان غوت كوتي موزيكا. استنى وحسين الجسمي وقت يغني بشرة خير.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
2: يا للا وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فاهم كنت زي ما بفهم.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
2: ناسايا حبت وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع

0: الأغنية اسمها بشرة خير من عند حسين الجسمي واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تابع الموجة وقايد بوانغوت بوانغوت. اي تو سويت باش نعطيكم فكره على احوال الكياس. دونك للي ماشي قصد ربي البنزرت باش يلقى تعطيل صغير في مستوى منزل جميل وبرج بكوش, واللي ماشي للحمامات باش يلقى تعطيل في مستوى براكه الساحل وحمامات سود اي سورتو بياج مورنيغ. دونك فما كمان صف ديجا شويه اخر في بوان بياج, ناخذ فكره اكثر على البياج نتاع هرغلا وبياج نتاع مورنيغ. سينو للي قصد ربي وماشي لقليب الحركة تثقل في مستوى جامع الرحمة وفي مدخل سوسة فما حركة ثقيلة, وكوسعوا بالكم في الطريق واحدة واحدة في الكياس وخليكم ديما برونشي على موزايك فام. حبيت جوست نذكركم اللي شوية اخر تلقاو معنا بوان بياج, دونك انتوما اللي تعملوها بوان بياج اترافير تصور اللي كل مرة تبعثوهم على لي بياج اللي موجودين في الجمهورية التونسية الكل. دونك تصور تبعثوها على 23 500 و 13 ألف. هذه كانت بوان روت. بوان روت
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: جست حابين نذكركم لي 23 513 ألف هو نمر واتساب موزاي كافي موش اسميسرا ونمر واتساب. أنا تندان صابر بيعي في كوكتيل سيدي منصور.

0: كوكتيل سيدي منصور طبيعة ديال الشخصية اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل دونك سمعتوا صابر بي على موزايك اف ام في تابع الموجة وقايد بوان بيهاج بيهاج صور وبارتاجي معنا البياج ديجا نحب نسلم على الناس الكل اللي بعثونا تصور على نمر واتساب موزايك اف ام 23 500 13000 كيما كريم وكنزة اللي ماشيين الحمامات بعثونا تصويرة متاع بياج مورنيك وقالوا اللي راهو بياج ولا مورنيك كانكم انتم ماشيين الحمامات راهو كمان سافا ما فيهوش حركة ثقيلة برشا. اميرة المكشر قالت اللي فما امبوتياج في مستوى بوفيشة على خاطر فما دي تخافو. ايمان كيف قالت زيدا اللي فما بوشون كبيرة في سيدي خليفة على خاطر زيدا فما دي ترافو. وتحية النسرين اللي قالت راهو ما فماش بوشون في بياج هرقلة. وتحية زيدا الكمال بوزيدي اللي قال راهو فما حركة كبيرة برجة فما صف طويل بالنسبة للناس اللي جايين من الحمامات في بياج مورنيك. دونك للناس اللي جاية من الحمامات ديريكسيون تونس فما راهو صف طويل متاع 3 كيلومتر كهو ملا وسعوا بالكم واحدة واحدة واحدة في اثنين وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. هذه كانت بوان بيهاج بيهاج صور وبارتاجي معنا البيهاج تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. ونعرف برشا اللي وحلين في السيركولاسيون راهم يقولوا ما عنديش صبر مالي صبر يا ناس هاكا كيفكم كيما عاصي الحلاني فوالا شويه اخر باش يغني مالي صبر يا ناس ومعاها الغزاله رايقه من عند كريم محمود عبد العزيز واللي بتسمعوها في تبع الموجه على موزايك اف ام.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البينوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام. تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشر مسم تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من ربحين فيستيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترابل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى ل 23 اوت عنب مسكي 6390 الكيلو.
1: تابع الموجه

0: يا ناس لا تلوموني هكا غنى عاسل حليني على موزايك فم في توبة الموجة وقيت بوان ميتيو ميتيو ميتيو وبرشا ناس لاحظت ارتفاع في درجات الحرارة. برشا خافوا انه الطقس يتقلب باش يكون فما سحب رعدية وإلا ليه كما الويكاند اللي فات. هذاك علاش المعلومة ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع أنيس ساتوري. أهلا وسهلا بك أنيس, نورتنا.
1: السلام أساسا, تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
0: مرحبا بك أنيس. دونك تعطينا فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم.
1: إيه, كنا أصدرنا احنا منذ قليل نشرة متابعة للوضع الجوي, يعني كنا حيناها درجة الحرارة باش تشهد ارتفاع تدريجي بداية من اليوم 26 أوت. درجة الحرارة القصوى اليوم ننتظر أنها تكون بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, تكون بين 39 و 42 درجة ببقية الجهات, تصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للسحب الرعدية ننتظر أنه السحب الحقيقة تتكاثف في فترات ما بعد الظهر وتتكون يعني خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه ننتظرها في الجهات الغربية بداية من الكيف والقصرين ثم تتفرع نحو سليانة القيروان, بنسبة أقل سيدي بوزيد, لاحقا زغوان, وممكن حتى جهة الوطن القبلي سوسة, المناطق الغربية لولاية تونس الكبرى يعني بن عروس, ممكن منوبة. لكن في الحقيقة الأمطار يعني ننتظروا أنها تكون متوسطة لغير. بالنسبة للطيارات ما باش تكون تقريب كامل الأسبوع جنوبية, هذا اللي باش يساهم يعني في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الغد. يعني إذا ما استثنينا المناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط, بقية الجهات باش تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة, توصل حتى 45 في بعض المناطق الداخلية على غرار الشمال الغربي كما جندوبة, ممكن حتى نسجل 46 درجة في جهات الجنوب, توزر كبلي, ممكن حتى قابس. الارتفاع هذا ننتظر أنه يتواصل إلى غاية ممكن يوم الجمعة, يعني نهاية الأسبوع إن شاء الله يكون فيها انفراج في درجة الحرارة.
0: فلا أحكينا دجا على درجة الحرارة, أما تعرف الليميسيون اسمها تبع الموجة وبرشا ناس توا قاعدين يبحروا إلا توا في طريقهم للبحر. نعطيهم فكرة على حالة الموج, فما موج ما فماش موج, دونك نعطيهم فكرة على حالة البحر, يلا ندرى هيج موج هيج يعوم وإلا لا.
1: أي البحر عموما اليوم في السواحل الشمالية يكون متموج, في السواحل الشرقية يكون قليل الاضطراب, يعني يكون ملائم أكثر للسباحة وممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية في السواحل الشرقية. لكن حتى في الشمال يعني إذا كان فما بحر يكون معناها أبريتي يكون محمي كما مثال سيدي علي المكي في بنزرت, راهو النجم معناها نتعطوا فيه السباحة. المعلومات هذه الحقيقة نلقاهم أكثر ولا أحسن عند زملائنا في الحماية المدنية. احنا نقولوا كامل الشريط الساحلي اليوم النجم وتكون السباحة يعني ممكنة بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقييد بتعليمات الحماية المدنية. يوم الغد البحر باش يكون مضطرب في الشمال, قليل الاضطراب ببقية السواحل, وتقريب يعني بقية الأسبوع مادام فما زي مرتفع للضغط الجوي يخلي البحر عموما قليل الاضطراب إلى هادئ.
0: يعطيك الصحة أنيس على المعلومات هذوما الكل, شكرا على التفاعل. دونك كان معنا أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي, هذه كانت بوان ميتيو ميتيو
2: ميتيو. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: وشوي آخر باش نرجع بكم الموسيقى 2006 في هيت أراوند ذا وورلد, في وين التبحيرة بتبيع تكتشفوا البلاصة. شوي آخر منخليكم مع تايلور سويفت The Fate of Ophelia.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السين النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين. بمساهمة بودابرود وموزايك فام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

معناتو الغزاله رايقه على مزيكا فيم في تبع الموجه وقايه هيت اراوند وورلد هيت اراوند وورلد. اي تو سويت باش نرجع بكم الموسيقى تاع عام 2006 ونشوفوا اقوى المرسوات اللي ضربوا كيما الجمعه هذيا من عامتها. ونبداو مع اغنيه جيمس بلانت يور بيوتيفول من البوم باك تو بيدلام. الاغنيه خرجت قبل عام 2006 اما في 2006 ولات جلوبال سماش ووصلت للنمبر 1 في اكثر من 24 بلاد في العالم.

temperature Sean Paul المرسوة هذي خرج عام 2006 وصل نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد وكانت واحدة من الأغاني اللي رسخت الدانسول في المينستريم العالمي.

Et en troisième position, on a le Nars Barkley Kwesi. يا حسرة على المرسو هذية برشا فيكم يذكروا النوتات الأولى متاحة المرسو هذية قعد شهر كامل نمبر 1 في

أكثر مرسو ضرب عام 2006 كيما الشهر هذا وكيما الجمعة هذية في أوت 2006 هي مرسو جاستن تيمبرليك سكسي باك برودوي بار تيمبرليك دونك توت سويت سكسي باك.

0: بليك سكسي باك على موزايك فام في تبع الموجة. وإحنا مازلنا معاكم لستة متاع العشية، 35 درجة في تونس العاصمة، وشوية آخر شانجمون دو روجيستر مع لا شانسون إيطاليان. ومادام حكينا على الموزيكا الطليانية بطبيعة هذه إيروس رامازوتي في فوكو نيل فوكو. منخليكم توت سويت مع الفتى النظيف المذهب اللطيف، هو زاد من محبي الأغنية الإيطالية، اسمه سيف، تلقاوه توت سويت في الأخبار.
1: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش، أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبدي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة، وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do les prix to do.
2: La Badnandro.
3: La diva Haifa Wahbi de Tunis. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين.

0: سمع إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. مدير المستشفى الجهوي بجرجيس الدكتور محمد الغندري يؤكد أن مصالح المستشفى بمختلف أقسامها لم تستقبل سوى ناج وحيد من حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس، مبينا أن الأخير يخضع حاليا للإسعافات اللازمة وقد تم إيواءه بقسم الجراحة بالمستشفى واصفا حالته بالمستقرة. من جهة أخرى، المصدر ذاته يعرج على أنه في حال انتشال جثث من قبل الحرس البحري والجيش الوطني فأن هناك إجراءات أمنية وقضائية وبحضور النيابة العمومية تم اعتمادها قبل إيوائهم بأقسام الموتى بمستشفيات الجهة.
1: الاثر الفاجعه اللي صارت امس غرق بتاع القارب ذاك، جابوا لنا كان شخص وحيد الساعه 8 ليل البارح. الشخص هذا فهمت اللي جابوه لبس عليه عنده شويه حروق فهمت درجه اولى في البدن بتاع تو حاليا تم ايواءه بقسم الطب العام. لبس عليه الحق ما يستحقش دونك شويه رعايه شويه دي سوان كي تاني فهمت اللي يعملوا له فيهم، ولبس عليه تو حاليا كنت تو بحذاه هنا في القسم الطب العام لبس عليه. فبالنسبه لبقيه الجثث مازالوا ما جابوا لنا حتى شيء، واحنا على تم الاستعداد لقبول شواء جثث وإلا حتى للناس اللي كان فما مازال شكون لبس عليهم وجابوهم لنا، احنا بقدرة الله حاضرين لعلاج وإيواءهم بالقسم الاستشفائي بالمستشفى الجامعي بجرجيس.
0: وإشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنها الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع الجيش مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. من المنتظر أن تباشر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب مع مفتتح الدورة البرلمانية المقبلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ذلك بهدف إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهادتهم العلمية. ويتضمن المقترح فصلا وحيدا يقضي بتنقيح الفصلين 96 و95 من القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويقضي التنقيح بإلغاء الفصل 16 من القانون الحالي وتعويضه بفصل جديد ينص على أنه يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر، ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملائمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها. في تطورات الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد تلقي طهران عديدا من الرسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. وقليباف يضيف في تدوينة على منصة إكس أن الولايات المتحدة عرضت أمن جميع حلفائها للخطر الشديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بمصالحهم وذلك من أجل إسرائيل. ختاما، طهران تسمح لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي بعد مناشدات من بغداد وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة.

0: قداش ذكرني الغنية هذية بالرايونو يا حسرة كويستا سامفري يا حسرة حسيلو هذيك شيفي ديابو دوبو أنتو كالمرسو هذي رجعنا العام 1983 بالحق يا حسرة على الموزيكا هذية توتو كوتونيو واللي وصلنا للماضي ساعة و 16 دقيقة على موزيكا فيم في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية وشوي آخر عندكم موعد مع بوان غوت
1: مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى ل 23 أوت تفاح رويال جالا 5890 الكيلو.
2: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بارفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا. وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. تابع الموجة
0: واحدة مثل معاكم للستة بتاع العشية. تحيي الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نتصور في الوقت هذية فما بارش نسي في الكوجينة متاعهم قاعدين يطيبوا، دونك نحب نسلكم شنو الفطور متاعكم انتوكا في إطار التفاعل ماذا بيا كنت عطيوني لي بروبوزيشن متاعكم تاع الفطير فطير عشوية نهاير السبت على نمر واتساب موزايك فام اللي هو 23 513. كيف زادة كان عندكم ديديكاز، كان تحبوا تقولوا حاجة، كان عندكم اقتراح، اي بيان سور نعمل عليكم في بوان بياج على تصاور اللي كل مرة تبعثوها من عين المكان في البياج متاع الجمهورية التونسية الكل. هذيك علاش نخليكم توت سويت مع بوان غوت.
2: بوان غوت
0: ولي قصد ربي القليب يا باش يلقى تعطيل في مستوى سيدي جمال على خاطر فما أشغال، وللي ماشي الهوارية باش يلقى سيركولاسيون في مستوى حمام لنفس، سينو للي ماشي للحمامات ديجا فما دو ديريكسيون. دونك انت من تونس ماشي للحمامات فما بوشون كمام صف طويل في بياج مورنيك، أما راهو لو سونس انفيرس معناها من الحمامات حتى كي لتونس فما تعطيل كبير، فما صف طويل متاع 3 كيلومتر حسب التصاور اللي قاعدين يوصلونا على نمر واتساب موزايك 23 513. كيما هادي باكوش قال اللي راهو فما تعطيل كبير برشا، وسعوا بالكم. وبالنسبة لإيناس وسمر بعثونا زيدا تصويرة البياج هيرغلا، قالوا اللي راهو الحركة عادية برشا غديكة، دونك وسعوا بالكم كانكم توا في وسط البوشان واحدة واحدة في ثنية، وخليكم ديما برانشي على موزايك فام. هذه كانت بوان غوت.
2: تابع الموجة.
0: ايه توتويت نسمعوكم جديد محمد رمضان. البارح عمل بعميلته في حفلة في القاهرة. محمد رمضان حبيبي انا من غيرك.

0: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
1: تبع الموجة.

0: على دراكولا على موزيك اف ام في توب الوجه. مازلنا معاكم لسته نتاع العشيه. تحيه للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. اي تو تويت نخليكم مع وين التبحيره.
1: وين التبحيره؟
0: تخيل معايا بلاصه تمشي في طريق تحس روحك داخل في مغامره. الغابه على يمينك ويسارك والبحر يبدا يبين لك من بعيد، وفجأة تلقى قدامك شريط برمل والبحر لونه أزرق فيروزي. اليوم باش نهبطوا في الشمال التونسي وتحديدا في ولاية بنزرت، ونكتشف واحد من الشواطئ اللي مازال محافظ على طبيعته، عين داموس. عين داموس موجودة في ولاية بنزرت في منطقة طبيعية قريبة من بني عوف على الساحل الشمالي للبلاد، ومن تونس العاصمة احسب تقريبا 80 إلى 90 كيلومتر بالكهرباء. والبلاصة قريبة زادة من مناطق ساحلية معروفة في الجهة كما كابلان، ومعروفة عند محبي لغاندوني والاستكشاف الطبيعي. حتى فما مسالك تربط بين كابلان وعين داموس، وين الرحلة تجمع بين المشي الغابة والبحر. عين داموس شاطئ رملي طبيعي، والرملة فيه فاتحة وناعمة، والمياه معروفة بالصفاء وباللون الأزرق اللي يميل الفيروزي. والميزة الكبيرة هي أنه قاع البحر رملي والنزول تدريجي، يعني البحر ما يهبطش فجأة في العمق، وهذا يخلي السباحة أريح بطبيعة مع ضرورة الانتباه للظروف البحرية والتيارات. أما الحاجة اللي تعطي عين داموس شخصيتها الخاصة هي الطبيعة اللي تحيط بها. عندك الغابة، خاصة غابة الصنوبر، وعندك المرتفعات والتلال والبحر قدامك، يعني المشهد مش شاطئ فقط، هو بانوراما كامل. وتلقى زادة منارة قريبة من الشاطئ، وهذا يزيد يعطي للمكان منظر مميز، خاصة كي تكون واقف فوق المرتفعات وتشوف البحر تحتك. إذا أنت من الناس اللي تحب تهبط للبحر، تعمل سيرفيات وتبقى نهارك كامل في نفس البلاصة، وي نجم تعملها. أما عين داموس بالأساس تغريك بأكثر من هكا، نجم تعمل غوندوني، تستكشف الغابة، تتمشى على الشاطئ، تعمل بيكنيك، تعوم، تصطاد، وحتى بعض الأنشطة البحرية والقوارب موجودة. وفما نقطة مهمة برشا، إنه عين داموس شاطئ طبيعي، ما هو شاطئ مجهز كما الشواطئ السياحية الكبرى، يعني الخدمات محدودة، وفي بعض المناطق تقريبا ما تلقاش تجهيزات. هذاك علاش إذا باش تمشي خاصة مع العائلة، من الأفضل تكون محضر الماء متاعك، الماكلة، الباغاسول، الكريم سولير وكل مستلزماتك. وهذا بالضبط هو سر السحر البلاصة، تمشي باش تهرب من كل هذا. حتى اسم عين داموس مش مجرد اسم جغرافي، المنطقة موجودة في محيط أثري مهم، وفيه بقايا مرتبطة بفترة رومانية، من بينها آثار منشآت مائية ومحجرة ومعالم رومانية، وهذا يعطي للمنطقة بعد تاريخي فوق جمالها الطبيعي. وكما سمعتوا عين داموس بلاصة يمكن ما تلقاش فيها باراسول وما تلقاش أوتيل، أما تلقى حاجة أهم، تلقى تونس الطبيعية، رملة فاتحة، ماء فيروزي، غابة صنوبر، منارة، مرتفعات ومساحات تخليك تحس اللي البحر مازال عنده أسراره. وإذا نهار من نهارات تحب تبدل البحر اللي نعرفه ببحر فيه شوية مغامرة وشوية اكتشاف، حط عين داموس في الجبايس متاعك وخلي طريقي يفاجئك. على خاطر في تونس كل ما تقول نعرف البلاد الكل تلقى شط جديد يستنى فيك باش تكتشفه.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: مرسي بوكو دالي على لابياج فريمون. هي لاخر وين التبحيرة خليتنا نسرحوا مع عين داموس. توت سويت نرجع بكم العام 1994، ويا حسرة على المورسو هذية اي سورتو الكليب وقتها، هو هكا يبدا كيما في البوس هكايا. دونك اني كاموزي هير كامز ذا هات ستيبا على موزايك اف ام.

0: قدم أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كرتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
1: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
0: تبيعوا التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكرتاج وعلى الموقع الإلكتروني تذكرتي.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Carthage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, Planète Tesra ou à Mosaïque FM.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: موجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: ماضي ساعة وخمسين دقيقة، احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا في موزايك قبيليكا. قلنا لكم باش بعثونا ميساجات شنية فطوركم، هذاك علاش جاونا برشا ميساجات كيما وداد لورابي قالت انا قاعدة نطيب في الكوجينة ونسمع فيكم، والفطور متاعي اليوم هو مرقة لوبيا بالكعابر. هيا مرحبا بيكم، صحة وبشفية هكا نوين. بيان سور وداد يعطيك الصحة. كيف كيف زيدا عدويني ويسال فوالا بعثت مساج قالت يعطيك الصحه على اغنيه محمد رمضان نغنيها لعلول ولدي، فريمون عملت لي جو في الكوجينه. ما فهمتيش، اذا نغنيها لعلول ولدي عملت لي جو في الكوجينه، يمكن هو عمل لك جو في الكوجينه هكا ولا. دونك الفطور اليوم مقرونه صوص بلانش اي بولي غريي هكا تبارت سيرين بنتي، هيا تعاون فيا نهاركم زين. احلى جو، احنا راكشين في الدار. صحه صحه اللي كنت بطبيعة يا ويسال، واللي يحبك يبعث لنا صحنة قالك دالية عادش بيليز صحنة دالية ذي مرقة لوبيا مرقة جلبين. أنا برق الكل اختصاصه، هنا اختصاص شوية قاسمين ولا. دونك فما زيدة شكون بعث لنا سنة الاسم ولا اسمه مراد، قال اللي راهو ما عادش فما نسي برك راهي طيب في الكوجينة، حتى الرجال والله طيب ويا سوسن. أنا واحد من الناس قاعدة في الكوجينة متاعي قاعد طيب عامل بونكيف. الفطور متاع اليوم هو بيسك دو كروفيت اي كروفيت سوتي. شنو شاهينك وشاهيتك داليك او برجة فيكم بتبيع عشتي المكلة هذية مراد، يعطيك الصحة على الدبارة فريمون شاهيتنا وكنكلو بالشيح هكا. سبع واحد هكيك ياكل جوست يسمع ما هكيك ياكل بالشيح. انتوكا مرسي لكل واحد بعثنا مساج على نمر الواتساب واللي هو 23 513 ألف. وديما في الوقيت هذية الروبريك الحقيقة برشا برشا ناس يحبوا يسموها على خطر كل مرة يكتشفوا حكاية أتخافير غنية، والمرة هذية باش نحكي لكم على غنية فرانك سيناترا ماي واي. توت سويت حكاية غنية.
0: حكاية الغنية، حكاية الغنية، حكاية موسيقى.
1: تخيلوا معايا راجل في آخر حياته واقف على المسرح والعالم كامل يسمع فيه، ما عادش يغني للنجاح ولا للفلوس، يغني باش يلخص رحلة كاملة، يغني باش يقول للدنيا أنا عشت على طريقتي. اليوم في حكاية غنية مانيش باش نحكيه على غنية، باش نحكيه على وصية فنية، على لحظة صفاء، على نشيد كل واحد رفض يعيش حياة غيره. حكاية فرانك سيناترا ماي واي.
2: And now the end is near.
1: القصة ما بدأتش في أمريكا، بدأت في فرنسا عام 1967. المغني الفرنساوي كلود فرانسوا كتب غنية اسمها كوم دابيتود، يعني كالعادة. كانت غنية حب بسيطة تحكي على روتين، علاقة باردة وكلمات حزينة شوية. الغنية نشحت في فرنسا وسمعها كاتب الأغاني الكندي بول أنكا في سفرته. أنكا حس إنه اللحن فيه قوة كبيرة، لكن الكلمات الفرنسية ما تصلحش للسوق الأمريكي. وعام 1969 بولانكا كان يتعشى مع فرانك سيناترا في مطعم فاخر. فرانك سيناترا كان عمره وقتها 54 سنة، تعب ومضغوط، وقال للي معاه أنا نخمم نعتزل، الجيل الجديد طالع وأنا ما نجمش نكمل في الفن. أنكا سمع الكلام وتأثر. في نفس الليلة رجع للوتيل متاعو، قعد على البيانو وبدأ يعيد كتابة الأغنية الفرنسية من منظور راجل في خريف عمره. كتب الكلمات اللي ولات أسطورة

0: عشت حياة كل واحد يتمنى يعيشها، وسافرت في العالم الكل، والأهم عملت على طريقتي. المفارقة إنه فرانسوا اكتبها كأغنية حب فاشل، وأنكا حولها النشيد اعتزاز بالنفس، لكن الحكاية ما وقفتش لهنا. وقت اللي سيناترا سمع النسخة جديدة حس إنها تكتبت لي هو شخصياً. سجلها نهار 30 ديسمبر 1968 بتسجيل واحدة كهو، وبصوت فيه تعب وفي نفس الوقت برشا فخر. الغنية خرجت عام 1969 وما كانتش مجرد نجاح، على خاطر مع الوقت ولات ماي واي الغنية اللي غنيوها الأبطال في الوداع، ولات تسمع في آخر المهرجانات والاعتزالات متاع الرياضيين وحتى في مراسم التأبين. وفما تفاصيل مجنونة تزيد من أسطورتها. الغنية كانت آخر غنية غناها سيناترا في آخر حفلاته الرسمية عام 1995، وقبلها بساعات طلب من الجمهور سامحوني إذا نسيت الكلمات، لكن هذية غنية العمر. بولونكا قال في مقابلة: الغريب أنه الغنية صارت أكبر من سيناترا نفسه، صارت الكل واحد عاش واختار طريقه. وحتى اليوم بعد أكثر من 50 سنة ماي واي مازالت تغنى بكل اللغات وتتسمع في البلدان الكل، من باريس لطوكيو للقاهرة، لأنها ببساطة تختصر حلم كل إنسان إنه يوصل للنهاية ويقول بلا ندم أنا عشتها بطريقتي. ماي واي ما هيش أغنية حزينة، هي أغنية انتصار، تذكير إنه الحياة مش مسابقة نربحوا فيها كل شيء، لكنها رحلة نختار فيها طريقنا. سيناترا ما غنيش هالكلمات لأنه كان كامل، غناها لأنه عاش وأخطأ وقام وكمل. وكما سمعتوا كل غنية عظيمة وراها إنسان قال كلمته بلا خوف وقالكم عيشوا حياتكم على طريقتكم.
1: حكاية الغناية، حكاية الغناية، حكاية الموسيقى. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ما الحكاية وما الغناية، فريمون الغناية أسطورية.

0: ولا قصص عظيمة برشا. احنا مازلنا معكم لسه تمت على شيء ماضي ساعة وسبعة وخمسين دقيقة، عدينا من وقت البرنامج ساعتين ومازلوا قدامنا أربع سوية من زمان سمعوكم فيها الأغاني الغربية الأرنبي الهاوس، وعلاش ليه نسمعوكم الشرقي القديم كيما الغنية هذية.
1: بعترف لك اني بحبك ودي أول مرة
0: محليهم الاعترافات كيف ما هكايا، بعترف لك اني بحبك واش خير من الحب. دونك وائل الكفوري بعترف لك اني بحبك، تسمعوا شيء اخر على موزايك كفام في تبع الموجة موقعية الفتى النظيف المذهب اللطيف سيف الدين، تلقاوه توتسويت في الاخبار.
2: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود الماتري الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسيه التصرف الماليه والتسويق، خبره سنين تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود الماتري طريقك نحو النجاح، للمزيد من المعلومات www.umm.tn. تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
3: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
2: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
4: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر لإفريقي وهذا كاش نتمنى.
2: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: سمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، نافيا ما تم الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين ومرافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح يؤكد رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدعين على ذمة القضاء. تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المدعين، مضيفا أن القرار الطبي لا يتخذ على أساس الاعتبارات الإدارية أو الجزائية، وإنما بناء على تشخيص الإطار الطبي المختص. كما أفاد المصدر ذاته أن الهيئة العامة للسجون والأسلاح لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة السجنية أو بث البلبلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضعيات صحية لا تحتمل التوظيف أو المزايدة. في تطورات الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يفيد عبر منشور في تطبيق إكس بأن واشنطن أمنت مرور أكثر من 8 ملايين برميل نفط يوميا خلال 7 أيام الماضية. وكالة شانل الأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية تنقل عن الرئيس التنفيذي لشركة باريس للنفط والغاز القول إن عمل إصلاح مصفات غاز المرحلة 14 من حقل باريس الجنوبية التي تضررت خلال هجوم إسرائيلي في جوان الماضي اكتملت بنسبة 70%. وأضاف الرئيس التنفيذي أن إصلاح المصفات سيكتمل بحلول نهاية العام، وأن الجزء المتضرر سيتم دمجه بالكامل في دورة الإنتاج. وزير الخارجية الألماني يوهانا فايتفول يوجه انتقادات حادة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب ما وصفه بتصعيد الحرب العدوانية والوحشية في أوكرانيا، متعهدا بتقديم برلين المزيد من المساعدات لكييف. وجاءت تصريحات الوزير الألماني خلال زيارة يجريها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد يوم واحد من استهداف روسيا بطائرة مسيرة مركزا تجاريا مكتظا في شرق أوكرانيا في هجوم أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. للقاء.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرف انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. اليوم بداية من 4:30 تكون ضربة البداية للجولة الأولى من البطولة كدفعة أولى من الموسم الجديد 2026-2027. دفعة فيها 4 مباريات. بالنسبة للماتشوات في ملعب الهادي النايفر في بارد وملعب التونسي صديف النادي الرياضي إسفيقسي، الحكم شكون بديس بن صالح، وفي الفار حكم من سلوفينيا أزمير زاكروفيتش. في حمام سوسة ملعب ولي الحوار، الأمل الرياضي بحمام سوسة يستقبل الاتحاد الرياضي المنصيري، الحكم حسام بن ساسي، وفي الفار سلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. في ملعب الطيب الميري بصفاقس تقدم سخية الدير اللي باش يخوض اليوم أول مباراة ليه في تاريخه في الرابطة الأولى ويستقبل شبيبة العمران، الحكم باش يكون حسن النيلي، وفي الفار حمزة جعيل. وفي ملعب سمع بانس ببنجردين لقاء اتحاد بنجردين ونادي حمنلف، الحكم سيف الورديني، وفي الفار خالد جويتر. لكن المباراة هذه مازال مش مؤكد كونه باش تلعب وإلا لا، بعد طلب توجد به إدارة اتحاد بنجردين لتأجيل المباراة الموعد لاحق بعد حادثة فقدان 13 شخص في حادثة غرق مركب في منطقة الجدة الإدارية ذي البارح في الليل. بالنسبة للمسؤولين نادي حمل متفاهمين الوضع وموافقين على تأجيل المباراة ذي. حاليا بإدارة الاتحاد بن قادين تستنى في الإجابة من عند الرابطة والجامعة، نستنى في قادم الدقائق هل باش يتم تأجيل المباراة هذه وإلا باش يبقى يتم الإبقاء على الموعد نتاعها اللي هو اليوم بداية من الأربعة ونص. غدوة تكون الدفعة الثانية ترجي واجه نجم الرياضي الساحلي، نادي البنزرتي مستقبل المرسى، نجم متلاوي في مواجهة النادي الإفريقي، وترجي عزيز

واجهة بشكون معمد 3 وربع وقابلوا بشوية معمد 3 شايمة الدومي ومعمد 3 تواجه المقدونية ميلينيا. في السباحة أحمد جواد يتأهل لنهائي سباق 400 متر والنهائي مبرمج مع 5 وربع اليوم، وياسين بن عباس سباح الشباب يتأهل لنهائي سباق السباحة 200 متر ظهر في المركز الأول وبشي شارك ما قلت في النهائي. وفي البدل فوز الثنائي مهدي اللومي وعزيز الهلالي في منافسات الدور الأول على زوجي من اليونان بزوج مجموعات لسبر. في ألمانيا السوبر كوب اليوم على 7:30 بين دورتموند والبايرن. في إنجلترا السيتي متقدم 2-0 حاليا على مانشستر يونايتد. برنتفورد مع 5:30 في مواجهة توتنهام. في إيطاليا مع 5:30 إنتر تلعب ضد مونزا. في فرنسا أيضا مع 8:15 نيس في مواجهة توريون. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا.

0: مخاطبك مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيكا فام.

0: سمعتوا سيد ويل جرو على موزايك فيم في تبع الموجة. هذا كان اختيار دليل مخرج تقني بيانسوغ متاع تبع الموجة. وانتم زيدا مرحبا باقتراحاتكم على نمر الواتساب متاع موزايك 23513. كان عندكم اقتراح متاع غنية تحبوا تسمعوها في هالقيلولة وإلا في هذه العشوية، خطر احنا رانا معاكم حتكشي للستة متاع العشية. وكما تعودتوا في الوقايت هذية تلقاو اخبار المشاهير في بوزومتر. بوزومتر. ونبدأ مع الفنان التونسي رؤوف ماهر اللي كان من المنتظر يختتم الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي نهار 18 أوت، أما الحفل تلغى والموضوع عمل جدل كبير بين الفنان والإدارة متاع المهرجان. رؤوف ماهر خرج برسالة قوية قال فيها إنه سبب إلغاء العرض متاعه هو مرتبط بوفاة أحد أعضاء فرقته، وإنه طلب تأجيل الحفل يوم وإلا يومين احتراما للفقيد، لكن حسب روايته الطلب ما تقبلش. وقال إنه الفنان قبل ما يكون فنان هو إنسان، وإنه الحزن على شخص قريب من الفريق ما ينجمش يتعدى وكأنه ما صار حتى شيء. من جهتها جمعية مهرجان المنستير خرجت بتوضيح وقالت إنه قرار إلغاء العرض جاء على خلفية المستجدات اللي طرأت قبل موعد الحفل، ونفيت إنه يكون الموضوع خلاف شخصي مع رؤوف ماهر، كما أكدت إنها أعلمت مكتب الفنان وتم تعويض العرض بالفنان محمد جبالي في سهرة الاختتام. يعني الحكاية ما وقفتش عند إلغاء حفلة، تحاولت النقاش على علاقة الفنان بالمهرجان واحترام ظروف الفنان والفرقة في الحالات الإنسانية. ومن تونس نمشيو للبرازيل. أسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد انتشار أخبار تقول أنه اعتنق الإسلام بعد زواجه من المغربية سهيلة الطاهري. روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي السابق تزوج فعلا من سهيلة الطاهري وهي مرتبطة بعالم كرة القدم، أم المفاجأة هو بنفسه انفي خبر اعتناق الإسلام. روبرتو كارلوس قال أنه يحترم الإسلام بشكل كبير، لكن الأخبار اللي قالت أنه تخلى الإسلام من بعد زواجه من سهيلة غير صحيحة. وبالنسبة للزواج أوضح أنه الاحتفال أقيم بأكثر من صيغة مع مراعاة معتقدات أفراد العائلة، باعتبار أنه أفراد العائلة متاعه هما كاثوليك، يعني الزواج صحيح، أما اعتناق الإسلام هو إشاعة انفيها صاحب العلاقة بنفسه. بزومتر. وفي الزوز أخبار اللي مازالوا دليل مذبية كان مبدلوا شوية تبيع على خاطر فيه برشة فرحة فيه زواج. على خاطر في تونس الممثلة ريم بن مسعود كانت من أكثر الأسماء اللي عملت البوز هالأيامات بعد تداول صور وتهاني بمناسبة زواجها. الخبر انتشر بقوة نهار 20 أوت والجو الحفالي وظهرت منشورات تهني في ريم بالزواج. ريم بن مسعود معروفة عند الجمهور التونسي بأعمالها الدرامية والسينمائية، وشاركت في أعمال من بينها أولاد مفيدة وجبل الأحمر وحياة وغيرها. ألف ألف مبروك للعروسين. كيف كيف عليش هذايا مسالش بسنا في الزواج، أما احنا باش ننتقلوا بيكم فلا من الفن للرياضة، على خاطر اللاعب التونسي معتز الزديم كان هو الآخر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حياته الشخصية. زديم متوسط الميدان التونسي ينتمي لعائلة رياضية وسبق له اللعب مع الترجي مع النجم الساحلي، وخاف تجارب خارج تونس وانضم في جويليا الماضي للنادي الإفريقي بعقد يمتد لجوان 2028. صديم احتفل بزواجه البارح، ديجا شفنا برشا تصور ليه هو وزوجته، ظاهر انها اجنبية الحقيقة، ما عرفناش اكثر تفاصيل على الحكاية الكل. هذاك علاش نحب نقوله الف الف مبروك وبالرفاه والبنين. هذو ما كانوا اهم اخبار المشاهير اللي عملوا البوز على السوشيال ميديا في البوزومتر. بوزومتر.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ونخليكم توتويت مع بيسان اسماعيل وجديدها نجمة على موزايك كفام في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية.

0: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسولد. نحكي لكم على تخوزين دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

المصرية عمر كمال. انت قلبي سمعتوها لموزيك فيم في تبع الموجة وقيت الغبريك اللي العبيد الكل يستنوا فيها على خطر فيها تفاعلاتكم وفيها اقتراحاتكم, اقتراحات الموزيكا على نمر واتساب موزيك 23 513 ألف. ما تود سويت نخليكم مع ميوزيك هيتس. ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس. وأنور بعث مساج على واتساب مزيك 23 513 ألف, يصر الحاحا ويلح إصرارا على أغنية أهليك إجليسياس, قال اللي هو مظلوم في مزيك مش قاعد يتعدى يا سيدي. هو أهليكي عنده الكتف, عنده بيسيغ الكتف متاعك انت, ذك عليش أهليك إجليسياس شوي آخر. رجعنا العام 1998 مع أغنية بايلاموس, استنوا زيدا لويس فونسي وجديده كامبياري بطلب من إريج هي وصاحبتها سهيل اللي قاعدين يسمعوا فينا من أريانا. كيف كيف بعثونا مساج قالونا نحبوا نسمعوا جديد لويس فونسي غير ما يقولوا جديد متاعو شنوا. بون سي نورمال جديد متاعو موش باش يكون ديسباسيدو, أما باش يكون الغنيت والجديدة كامبياري. أما نخليكم توت سويت مع نايكا باقتراح من مهدي. مهدي حضر الحفلة متاعها متاع حمامات عمناول وقال وش خاصك المزيك تاعي تعديلي فلا أغنية نايكا وان تراك مايند واللي بتسموها توت سويت على موزيك فيم. وانتو مزيدة كان عندكم اقتراح متاع أي أغنية تحبوا تسموها على ذمتكم نمر واتساب موزيك 23 513 ألف.

ماشي هيفا وهبي اللي يقولوا إنه الحفلة متاعها سولد أوت وبيسكو هي جاية في الأيامات الجاية باش تغني على ركحة مسرح قرطاج الدولي. وإحنا وزلنا معاكم للستة متاع العشية ساعتين وتسعة وخمسين دقيقة لحظات تلقاو سيف الأخبار وجوستن بعده استنى وآه.

0: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. البريد التونسي يعلن في بلاغ أصدره اليوم أنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سناساس والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سنير بيس حاملي بطاقة جرايتي سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم السبت الموافق للثاني والعشرين من أوت الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب الباردية والبنكية. مصالح الولاية تقوم اليوم بتزويد المستشفى الجامعي بجندوبة بثلاثة أجهزة تنفس اصطناعي متطورة تستجيب للمواصفات العالمية لمراقبة الوظائف الحيوية ومزودة بنظام إنذار مبكر عند انقطاع التنفس بما يدعم سلامة المرضى ويحسن ظروف متابعتهم. وستدعم هذه التجهيزات جاهزية المستشفى لخدمة أهالي الجهة وتحسين التكفل بالحالات الحرجة وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. في تطورات الشأن الدولي موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ليلة الجمعة. وكالة فارس تنقل على المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قوله إن تطوير الأسلحة ذات الأولوية والاستراتيجية كالصواريخ البالستية وصواريخ كروز بمختلف مداها عملية مستمرة. والمسؤول الإيراني ذاته يضيف أن إجمالي تكلفة إنتاج الأسلحة والمعدات والذخائر في إيران يبلغ ما بين 10 إلى 20 ضعفا أقل من مثيلاتها الأجنبية. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعرب عن صدمته وحزنه عقب الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت مركزا تجاريا في أوكرانيا معلنا أنه سيرسل صواريخ اعتراضية جديدة لتزويد أوكرانيا كل الوسائل اللازمة للدفاع عن مجالها الجوية. وأكد ماكرون الذي تحدث اليوم إلى نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ضرورة انضمام جميع الدول التي لديها موارد مماثلة إلى جهود الدعم هذه في وقت تعاني أوكرانيا نقصا في الصواريخ الاعتراضية في مواجهة القصف الصاروخي البالستي الروسي بشكل يومي. سفينة حاويات كورية جنوبية تبحر اليوم متجهة إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في أول رحلة تجارية من نوعها للبلاد على هذا المسار بهدف اختبار جدواها التجاري وسط أمال بتحويل ميناء بوسان الواقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية إلى مركز عالمي للنقل البحري. وجعل الرئيس الكوري الجنوبي لي جين يونغ النقل البحري عبر القطب الشمالي أولوية لكوريا الجنوبية وهي قوة كبرى في مجال الشحن البحرية. ويقول مسؤولون أن هذا قد يساعد في تحويل بوسان والقطب الشمالي إلى طريق تجاري منتظم بحلول 2030. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايك اف ام. لوميكس اورينتال. لوميكس اورينتال. لوميكس اورينتال. باي دي جي سليم.

0: سلومة على الميكس العالمي اللي رجعنا سنوات التالي دونك ميكس سلومة ديما تلقاوه في الوقت هذا على موزايك فام في تبع الموجة وإحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. 35 درجة في تونس العاصمة ويا مرحبا بالمساج متاعكم على نمر واتساب 23 513 23 513. بيان سور كان عندكم اقتراح متاع غنية, كان عندكم ديديكاز, فلا كان لحطوا هكا حاجة في الكياس كوسوسوا هكا سيركولاسيون وإلا بوشون وإلا زيدا في النيفو متاع البياج في الجمهورية التونسية. بيان سور مرحبا بالتصاور على 23 513 13000. ديما في الوقايت هذي والوقايت هذي ديما أنا نقعد نستنى فيه أنا تندان السويع الجولد الساعة الذهبية باي إلياس الغربي زميلي إلياس الغربي اللي كل مرة يقترح عليكم بلاي ليست عالمية. احنا باش نقترح عليكم بلاي ليست نقولوا احنا ميني بلاي ليست فيها ثلاثة تراكات بتبيعة من الموسيقى الذهبية, الموسيقى الانديمودابل اللي ما تموتش بالكل. دايوغ استناو غنية ترجعنا العام 1984. الغنية هذية قاعدة ديما راسخة في الاذهان, I want to break free من عند كوين. رجعوكم زيدا شوية اخر العام 1995 مع لغروب بريتانيك مايك and the mechanics في Over My Shoulder. واو اما نخليكم مع فيل كولينز, غنية خرجت عام 1982 وقت يقول You Can't Hurry Love.
1: لا شيء تساير ساير.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
3: تابع الموجة

0: أجل موفين تو ذا سان على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايد سبيسيال تيوب ديتي
1: سبيسيال تيوب ديتي
0: باش نسمعوكم الموزيكا اللي تهزكم طول الجزيرة تهزكم طول الكوكوتي بحذيكم للنخلة زادة بجنبكم هكاية وانتوما بعيد على الخدمة بعيد على ستريس وانتوما تتمتعوا بالنسمة الصيفية هذك علاش نقترح عليكم شوي آخر أنا كخان سبيسيال موزيكا متاع البرازيل ايوي البرازيل هذك علاش شوي آخر نسمعوكم غوستا وليما بلد بوا استنى زادة ميشيل تيلو اي سيو تي بيغو شامت بعمايلها الغنية هذي عام 2012 الكليب متاحة اللي مصرف عليه حتى شيء جوست هو صور روحه وهو على الركح وقاعد يغني نورمال في الموزيكا متاعه هو أما توتسويت نخليكم مع غنية رجعنا بالضبط العام 1989 يا حسرة على كاوما والرقصة الشهيرة متاع اللمبادة اللي وليت أشهر بالنهر على عالم دونك توتسويت كاوما لمبادة على موزايك FM

ماني استنى في تشتري تشتري هذيك باش لا ظرفي موش توا باش يقولها لي مزيان لي لي هكا هو خلي على روحه يعطيك الصحه جوستافو لي ما غنيت دونك سمعتوا بلده بوا نصر قبلك قال لي يزي من بلده بوا فوالا دونك سمعتوا على موزايك فين في تبع الوجه احنا مازلنا معاكم لسته نتاع العشيه وشويه اخر شونجمون دو ريجستر مع دي جي.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. عمليات البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبن قردان من ولاية مدنين تسفر عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوية الصادق المقدم بجربة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى الطيب التمتام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس منذ الساعة 8 من مساء أمس الجمعة الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى، وفق مدير المستشفى محمد الغندري لموزايكا. وكان الناجي الوحيد قد أوضح في تصريح لموزايكا أن المركب كان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة النجاة باستثناء 5 شبان. يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنها الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر. وزير التربية نور الدين النوري اتفق خلال جلسة عمل مع نائب وزير التربية الصيني على إعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية تركز أساسا على تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة في المجال التربوي، لا سيما تدريس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتبادل الوفود التربوية وتدريس اللغتين العربية والصينية، وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الصناعي والتعليم الذكي. وعلى هامش مشاركته في فعاليات الندوة الدولية حول التعليم الذكي 2026 والتي احتضنتها العاصمة بكين يومي 19 و20 من أوت الجاري، وزير التربية يشدد خلال لقائه رئيس جامعة بكين على أهمية دفع التعاون مع هذه الجامعة في مجالات التحول الرقمي والتكوين عن بعد وربط الصلة بين مراكز البحوث والمخابر البحثية وتبادل زيارات الخبراء والأساتذة والطلبة. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستهداف جيش الاحتلال بالقصف المدفعي المركز حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق جنوبي لبنان. موقع إكسيوس يفيد نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. وسمحت إيران لبعض ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا، فيما أكد الرئيس العراقي نزار أميدي اليوم أن هناك تسهيلا لبعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز. ختاما، هيئة البث الحكومية الصينية تعلن بأن روبوت الشبيه بالبشر لايتنينغ الذي طورته شركة أونر الصينية المصنعة للهواتف الذكية قطع مسافة 100 متر في 9 ثواني و32 جزءا من الثانية، محطما بذلك بالرقم القياسي العالمي للإنسان. وبلغت سرعة الروبوت ذروتها عند تحقيق 14.5 متر في الثانية خلال اختبار تحضيري للدورة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر والتي تنطلق اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزايك اف ام.

0: جديد كايلي ميناغ، غنية خرجت عام 2001 وواحدة من الغنيات ولا متركات اللي اختارهم جي جي ريحان في ميكس عالمي. ديما تلقاوه في الوقيت هذية على موزايك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: يا جماعة قولوا لي شنو حوالكم في الفورما، بحرتوا مازلتوا قيلتوا ما قيلتوش؟ احنا ديجا مازلنا معاكم لستة متاع العشية الاربعة واربعة وعشرين دقيقة، 34 درجة في تونس العاصمة. تحية المرام وإناس اللي قاعدين يسمعوا فينا توا في الكرهبة ديريكسيون الحمامات، يحبوا يسمعوا برشا برشا موزيكا بين الغربي وبين الشرقي، هما لا محالة البنات. قالوا لي نحب نسمع أي مورسو الجاستن تيمبرليك، هذاك عليه شوية آخر استناو Rock Your Body. بالنسبة زيدا للناس اللي تحب تعرف وين تسهر شوية آخر، موعدكم بش يكون مع دو رانديفو. أول رانديفو بش يكون مع مهرجانات، وثاني رانديفو بش يكون مع بون بلان. بالنسبة ولا للناس اللي يحبوا يسهروا ويخرجوا يتفرهدوا يعمل بون كيف توت فيت، والجسار مليون أحبك على موزيك معكم.

0: holla, holla,
1: sit down,
0: holla,
1: holla, sit down,
0: holla, holla, holla,
2: holla. سمعتوا كندريك لامار هامبل على موزايك اف ام في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية اي تور سويت باش نخليكم مع اقوى اللقطات اللي سمعناها في مختلف برامج موزايك اف ام فلا على امتداد الاسبوع اللي فات. بطبيعة هذية راه شوية اخر الفارة ما نخليكم تور سويت مع اهم خرجت الليلة في بون بلان.
3: بون بلان
2: tout de suite, Nathieu comme aham khajet tout sahriyet lila fi bon plan. Au barcha jo ambiance mahboula, tistana fi comme lila fi le beehive gamart ma bazar by Elvin ou Edqfqi. Au fil habibi downtown, talqaw acid jazz and jam session live. Fi le aina le programme lila bish ykoun sous le thème de far event. Au fi restaurant les dunes, sahriya bish tkoun ma Saturday Fever by Benka. Au fait restaurant Le Pirate Sidi Bou Saïd, une soirée exceptionnelle, testanafi comme à DJ Fundo. Fil Bel Air Gamart, testaroma Showcase by Kazo. Fil Fol Amour, ne ratez pas une soirée sous le thème des années bonheur. Au fil Molo Tonight, testaraya bestkun boom. Fil Flou, testaroma Outbox by Many DJs. Au fil Firme, la soirée sera assurée by Bourchina. Au fil de Bloom Gamart, ne ratez pas la grande soirée avec l'artiste international اللي عرفتوه بمور سويت كيما فابيني بنما لي منوت وغيرهم نحكي على الالجيرينو. ديستيناسيون الحمامات والليله سهريه باش تكون مع كاليبسو تغني مع المايسترو هلال بن عمر. وفي الكوزي بار تسهروا مع فريندزون. نمشيو لسوسة وين نلقاو ان لاين اب اكسيبسيونيل باش يحتفلوا بمرور عام على لوفيرتور نتاعها. وفي الجولف برو سوسة تسهروا مع كونسيبت شاكرا. وفي لو جاردان او كوليبري سهريه باش تكون مع غسيل الغزويني وساف. فوالا اذا ما كانوا اهم خرجات وسهريات الليله في بون بلان.
3: بون بلان تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للسته متاع العشيه.

0: لكم تاتا تاتا واللي سمعتوها لمزيك فم في تبع الموجة. تود سويت نخليكم مع أقوى اللقطات اللي سمعناها في مختلف برامج مزيك فم في الفار.
1: مزيك فار
2: كملوا شانتي متاع
3: اليوم الحصة متاعي الميد بيبز الضوء والليسانس فقط مع الكوندكتور كله احنا في الميد.
4: تونس ولبنان يلعبوا ماتش شكون تشجع؟
2: تعادل
4: فينال الماتش هذا كأس العرب
2: صعيبة الحقيقة نحبهم الزوز
4: خلي خلي ماتش ونرقد كي كأس
2: كي صحيح خلي ماتش ونرقد
5: او ماي داك
3: يلزمك يلزمك جمعة راحة خاطر ما خذيتش كونتي جمعة شيء
6: إن شاء الله كلامك يتسمع
3: إن شاء الله يا ربي. أنت اللي تعطي في الراحات عرفتك اللي يعطي راحات للناس ينسى روح.
7: أنا عملية زيادة ما أخذش أقل من 20 جنيه
4: تتفكروا كل السكيتش ولا تفكر منه جملك مثلا
8: مودة قرأي يا هايفة أنا بستحمى يا هايفة أنت سرقتي مني ضحكتي يا هايفة وجاية تستحمي معايا شريهان أنا بحبك بس بدك حمام ليك الوسخ ليك بدي لي فومي بعد شوي خلاص اتس اوكي نو تكونوا ترو ولو شو الله جابني اجا حمام تونسي كان لازم ادوش بالبيت بدي صابون هكا شويه مع مي السخنه بيكون حمامي احلى اليوم
9: يا ربي على تونس يا ربي يا ربي
4: خاطر النقيب اللي هو اشرف زكي قالوا كم زدت نحويش ما اشتغلني في مصر هذا هو التصريح كما زلت تطلع شير سين تاع حوايجك راك ماش تغني
2: اي دوكو راح حوايج وليس يا
4: لا وانا حاي وقال ومش راح بدل حوايج وفما فازا هكا بدل
7: كيفاش هكا ما جيش منه راه
10: المباريات باش يكونوا في قاعة رادس كليماتيزي ما فماش قصان ضوء التذكرة بعشر آلاف
4: أرجيمو بي باش الحقيقة
10: التذكرة بعشر آلاف معناها سعر رمزي
7: ما الحكاية هذي ما زلنا ناس
1: مزيك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية
2: وإحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية الأربعة وستة وخمسين دقيقة تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا بيانشور وإلا زيدا يتفرجوا فينا on streaming live mosaikefm.net توت سويت نخليكم عغنية فريمون نيو نيو جديد يارا نعرفوا الناس الكل اللي يارا بيشكون عندها حفلة في المسرح الأثري بقرطاج نهار 10 سبتمبر تذكرة بأربعين دينار يارا النجمة اللبنانية يارا النجمة العربية باش تكون حاضرة كما قلت لكم في حفل كبير حفل باش يكون نهار 10 سبتمبر اون اتوندون نسمعوكم جديدها الغنية اسمها فرق من السماء دونك فرق من السماء تكتشفوها توت سويت على موزايك كفام في تبع الموشة
11: اسمعوا اغنيتي الجديدة فرق من السماء للأرض

0: التيتر نتاعها فرق من السماء للارض. دونك نذكركم اليارا باش يكون عندها عرض موسيقي في المسرح الاثري بقرطاج نهار 10 سبتمبر. فوالا دونك احنا مازلنا معكم لسته نتاع العشيه لحظات تلقاو الفتى النظيف المذهب اللطيف سيف الدين في الاخبار, وجست من بعده استناو برشا برشا موسيقى اديكوفرير كيما بدايه رامي عايش. وقتها طفل صغير عمره 18 سنه يغني بغني لا وبدا الا تسمعها شوية آخر على موزايك فام.
1: موزايك فام أقوى الموسيقى على

0: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لنف يلقون القبض على عنصر إجرامي خطير أثر تورطه في تنفيذ سلسلة من عمليات السلب باستعمال العنف براكاج استهدف فيها عددا من سواق التاكسي الفردي. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه كان يستوقف سيارات التاكسي موهما السواق برغبته في التوجه لمنطقة برج الوزير بالزهرة التابعة ويتعمد الجلوس في المقعد الخلفي ومن يصل إلى مكان خالية من الحركة حتى يفاجأ السائق بخنقه من الخلف بقوة ليشل حركته تماما قبل أن يستولي على هواتفهم الجوال ومبالغهم المالية ويفر هاربا. وبناء على تحريات ميدانية مكثفة وتتبع لدقائق التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني ومكان تواجده لتتم محاصرته وألقاء القبض عليه بنجاح. وبمواجهته بالأدلة والأبحاث تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية في شأنه وإحالته على أنظار القضاء. مدير وحدة التصرف في برنامج تحسين جودة المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاسي يكشف في تصريح لموزايك عن تقدم مشروع تدعيم الموارد المائية بقفصة الغربية بنسب إنجاز متقدمة جدا تجعله في مرحلة نهائية والذي رصدت له ميزانية نهزت 60 مليون دينار ليستهدف بالأساس تلبية احتياجات متساكني مناطق قفصة المدينة والمذيلة والكتارة. والمسؤول ذاته يضيف أن المشروع يتكون من عدة محاور أساسية شهدت تقدما ميدانيا ملموسا حيث تم الانتهاء كليا من حفر وتجهيز 5 آبار عميقة بنجاح لتكون المصدر الأساسي لتعزيز التدفقات المائية.
1: المشروع الثاني وهو مشروع قفصة الغربية اللي يخص مدينة قفصة والمذيلة والكتار كلفة المشروع في حدود 60 مليار مليمات. تقدم المشروع بصفة كبيرة خاصة في إنجاز الآبار لأن الآبار هما 5 آبار تم الانتهاء منها وكذلك إنجاز 4 خزانات بسعة كل خزان 1000 متر مكعب لتقدم الأشغال في حدود 90% ووضع القنوات 67 كيلومتر من القنوات من الحديد المصبوب وفي أقطار مختلفة من 500 و400 حتى 300 تقدم الأشغال في حدود 90% معناها غالية المشروع قفصة الغربية الأشغال تقدمت في حدود 90% تبقى إلا تجهيز خاصة التجهيزات الإلكتروميكانيك اللي فيها تأخر شوية. نحن تم نشر طلب العروض وحاليا في صدد فرز العروض إن شاء الله كذلك نأمل هالمشروع هذا يدخل حيز الاستغلال قبل صيف 2027 ويمكن منا من تدعيم الموارد المائية بكل من قفصة والمذيلة والكتار.
0: في تطورات الشأن الدولي وزير الدفاع البلغاري ديمتار ستوينوف يقول إن طائرتين أمريكيتين للتزويد بالوقود غادرتا قاعدة بيزمر الجوية في بلغاريا بعدما يقرب من شهر من إرسالهما لهذا البلد الواقع في منطقة البلقان الأمر الذي أثار غضب إيران. وكانت الولايات المتحدة التي تشن حربا على إيران منذ 28 من فيفري الماضي طلبت إرسالهما مؤقتا بموجب اتفاقية تنظم الاستخدام المشترك للمنشآت العسكرية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول في تصريحات نشرت اليوم أن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغاراتها على أهداف اقتصادية روسية. وبوتين يضيف أن روسيا ردت بشن أشد ضربات مستهدفة الاقتصاد الأوكراني. ختاما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقول إن الرسوم الجمركية الكندية على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر القادم بعد أن هارت أمس الجمعة المفاوضات التجارية الرامية إلى تجنب فرض رسوم جمركية عقابية من جانب الولايات المتحدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايك اف ام.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: هذا هو جديد رحمة محسن النوردو على موزيك فيم في تبع الموجة وقاية مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت.
0: اي تو سويت باش نعطيكم فكره على اهم العروض المبرمجه في اطار مهرجاناتنا الصيفيه والليله في مسرح الهواء الطلق ببوغرنين. السهريه باش تكون مع بيك بوسال وجيه الجندوبي في اطار بوغرنين اوف، والليله في اطار مهرجان الجم وورد ميوزك تسهروا مع عرض ازياره، وفي مهرجان جيبس الدولي في دورته ال 41 السهريه باش تكون مع يانجر زيد، والليله على مسرح الهواء الطلق بالحمامات تسهروا مع عرض الحمامات تغني، وفي إطار مهرجان العنب بجرومبينيا سهرية باش تكون مع كازو، وفي المهرجان الصيفي بقلعة لندلس في دورته 35 تسهروا مع الفنان مرتضى، وفي مهرجان جرمدا في دورته 33 واللي بدا نهار 11 أوت ويوفى نهار 25 أوت سهرية باش تكون مع عرض النبيل كلاب. والمستمعين في المدنين وفي إطار مهرجان مدنين الثقافي الدولي تسهروا مع أمير الطرب العربي صابر إربيعي، وفي إطار المهرجان الدولي بالعبيدلة في سبيتلة السهرية باش تكون مع الفنانة يسرى محنوش، وفي المهرجان الصيفي بدوار هيشر حلمة ثلاثة في دورته 35 تسهروا مع عرض محلي، وفي مهرجان الفزدق الثقافي بالكتار في دورته 39 السهرية باش تكون مع عرض الكتار تغني مع الأستاذ أمجد بن حسن سوم التذكرة بخمسة دينارات أكهو، وفي إطار المهرجان الصيفي بقاعة لندوس تسهروا مع الفنانة مرتضى لفتي. هذو ما كانوا أهم العروض المبرمجة الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وشوي آخر نسمعكم أوليفيا دين ما ناينيد، منخليكم توتسويت مع بدايات نيلي فورتادو. يا حسرة على الموسيقى هذية، يا حسرة على الكليب متاحة، يا حسرة على الفنانة هذية نيلي فورتادو. توتسويت I'm like a bird على موزيك فام في

0: صباح الموجة وقاية بوغوت بوغوت. ونعرف برشا فيكم عاملوا تبحيرة متاحهم، عاملوا الاختيسة متاحهم وتم روحين لديارهم، أما ما يعرفوش شنية وضع الكياس يلا ندرا معبي، فما سيركولاسيون فما بوشون وإلا طريق مسرحة. توت سويت نعطيكم فكرة على أحوال الكياس ونبدأ مع شوية سيركولاسيون في الأوتوغوت متاع المرسى تونس في مستوى رومبان متاع رولي وفي مستوى زيدة المسرح قرطاج الأثري، واللي مروح من غار الملح باش يلقى شوية سيركولاسيون في عوجة كيف العادة، وفي مستوى زيدة جامع الريان وما فماش بوشون كبيرة في بياج مورنيك بالنسبة للناس اللي مروحة وإلا جاية من الحمامات. أنا راهو كي نقول ما فماش بوشون معناها ما فماش كالصف الطويل متاع 2 إلى 3 كيلومتر، راهو سي نورمال كل الكراه باش تقف، سي نورمال باش تخلص، دونك هذاك علاش باش تلقى هكا صف صغير ماهوش طويل على الاخر، مي المهم اللي السيركولاسيون باش تكون غاديكا في الويد. سينو ما فماش حركة ثقيلة في بياج هارجلا، جوست حبيت نذكركم اللي راهو في المدخل نتاع سوسه فما دي ترافو، دونك سي نورمال باش تكون الحركه ثقيله، باش تكون فما بوشون، باش تكون فما سيركولاسيون. ديما نقول لكم باش تبعثونا تصاور على نمبر واتساب موزايك 23513000 كان لاحظتوا حاجه في الكياس، كان فما بوشون فما سيركولاسيون، لطفي ربي بعد عليكم الناس الكل، كان فما اكسيدون ما فيها باس، كان تعلمونا هكاك ننقلوا المعلومه المستمعين ملا واحده واحده في ثنيه، وخليكم ديما على موزايك فام. هذه كانت بوان روت
1: تبع الموجة،
0: واحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية، قدامنا أقل من 15 دقيقة. تقولوا ليميسيون فات، نقولكم لا أبدا، الموزيكا راهو نون ستوب. دايوغ نعرفكم تحبوا نعرفكم تحبوا الريغيتون، تحبوا اللاتينو، توت سويت تي بوتي على موزايكا فما.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SJ Entertainment.
3: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
2: تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SJ Group GNK Event Hoover Golden كارتاج ديكليك لافيشات أوميجا Pub Group, Neo Pub, Planète Tessera ou à Mosaïque FM.
1: Tabar Al-Mouja.

1995 مع وايك فيلد ساتردي نايت واللي سمعتوها لموزيك فين في تبع الموجة. واحنا وزلنا معاكم للستة متاع العشية. وقبل ما نقولكم باي باي نحب نعمل أحلى ديديكاس الأحلى رايس في الدنيا الخونة وزميلنا سوفيان فلاح وأزين عروسة في العالم أحلام بن مكي. ديديكاس هذا حلو ما يجي من عند مرت خوك غيوتا غاية اللي تقولك بطبيعة يا حلومة يا مزينة ربي هنيك يا ربي إن شاء الله ويسعد أيامك. سينو مثلا تبعتونا من الساعتين ان غران ميرسي لدالي. بون احنا المحل ما بديناش معكم الساعتين نجي مقاطعه عندي ريفلكس نتاع الساعتين. احنا بدينا معكم من نص النهار. ميرسي لدالي, ميرسي النصر, ميرسي العدنان, ميرسي الكريمة, ميرسي المكرم, وميرسي ليا هنا. فوالا ست سوايع موزيكا وفقرات متنوعه. دونك شويه اخر تلقاو سيف في الاخبار. وبالنسبه لينا سوس الغريبي نرجع لكم غدوه ان شاء الله في تبع موجه جديده على موزيك كفام. واخر اغنيه نكملوا بها هي ناصيف زيتون يا مسافر على موزيك كفام. علي باي تشاو.

0: جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
1: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله انصر الإفريقي وهذاك اش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: سمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية تتمكن أمس الجمعة من الكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين تونس وبلد مجاورة. هذا وقد تم على أثر عمل استعلاماتي دقيق حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخام و180 صفيحة من مخدر القنب الهندي الزطلة تزن 18 كيلوغراما، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين طلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسية بعنوان دورة 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rnu.tn في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبين في بلاغها حول التعيين النهائي في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 2026 نشرتها اليوم أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على مصلحة المترشحين وفي حدود ما تسمح به القواعد والإجراءات المعتمدة ودون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص وعلى غرار المعمول به في الدورات السابقة على أن تتولى المصالح المختصة دراسة هذه المطالب والنظر فيها وفق الإجراءات والقواعد المعتمدة. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باندلاع حرائق في بلدة المنصور في جنوب سور جنوبي البلاد، وذلك أثر تعرضها لقصف مدفعي إسرائيلي. انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق يسفر عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سنة، التي أضافت أن التحقيقات متواصلة للكشف عن منفذي ما وصفته بالعمل الإرهابي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة وفق قوله، وذلك غدا تعلن واشنطن حربا اقتصادية على إيران. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتعهد بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد القتلى أو قتلى الضربات الروسية في الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبير إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم. تقريبا أكثر من 70 دقيقة لايف في الدفعة اليوم، الجولة الأولى من البطولة الموسم الجديد 2026-2027. النتائج حتى التوى، نادي الاتسفيقسي في ملعب الهادي نايفر في باردو متقدم 1-0 على الملعب التونسي. بونتو سجلوا الترابلسي محمد في دقيقة 36، تقدم السي اس اس 1-0 في ملعب الطيب الميري. بسفيقس تقدم سكيت الدير متقدم على شبيبة العمران 2 بلاش حتى التوى. بونتو زيد العالي في الدقيقة الثانية ومحمد العمري في الدقيقة الرابعة. مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المناسيري باقي التعادل 0-0 كما قلت نحكيه على 73-72 دقيقة لعب، وهدف التعادل للملعب التونسي اللي يعدل في اللحظات هذه. دونك أصبحت النتيجة بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب التونسي تعادل 1-1. نذكر أنه النادي الرياضي الصفاقسي كان فتح النتيجة عن طريق الترابلسي والتعديل في اللحظات هذه للملعب التونسي اللي يرجع لمستوى النتيجة 1-1. مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمنا الف تأجلت لوقت لاحق بالبيعة من نفس الجولة هذه. غدوة تكون الدفعة الثانية لترجي نجم نادي الساحل. نادي البنزرتي مستقبل المرسى نجم متلوي بمواجهة النادي الافريقي، وترجي جزيز في العودة الأولمبي البيجي. نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نتائج المشاركة التونسية، الميداليات قاعدة تجيب شوية بشوية. حاليا في التايكوندو خليل الجندوب يتحسر على الفضية، خسر الدور النهائي ضد الفرنسي على فيليب بسبب الإصابة، ما نجمش يلعب الفينال بالكدا. خليل الجندوبي شيء متهم تحصلت على البرونزية بعد الهزيمة في النصف النهائي في المبارزة بالسيف. فارس الفرجاني تحصل على الميدالية البرونزية بعد الهزيمة في النصف النهائي ضد التركي يلديمير، وأحمد الجوادي تحصل على البرونزية في سباق 400 متر سباحة حرة. اليوم المنتخب الوطني أقل 21 عام يلعب مع 9 مقابل تولولا ضد مقدونيا، المنتخب الفولي يلعب مع 9 ضد منتخب إيطاليا، ومنتخب السيدات في كرة اليد يلعبوا مع 7 ضد إيطاليا. إسماعيل الغربي سجل اليوم أولى أهدافه مع فريقه جديد ليغانس، وساهم في انتصار فريقه اللي فاز 1-0 على ريال أوفييدو. بونتو اللي سجلوا دقيقة 19 لإسماعيل الغربي، وإسماعيل لعب أساسي وخرج دقيقة 60. في ألمانيا السوبر كوب مع 7.5 بين بورسيا دورتموند والبايرن. في إنجلترا فوز آل سيتي 2-0 على مانشستر يونايتد، ومع 8 غربان نيس في مواجهة لوريون. نيس بشغيب علي العربي مصاب، ولوريون موجود مع منصر الطالب. كانت هذه 3 نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السي

0: مخاطب مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: موزيك فام أقوى الموسيقى.

مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم اليومي ترتي فيه كاملة ريكاب سبور من 6 حتى للسبعة متاع العشاء. ريكاب سبور اليوم نتابعوا في عودة البطولة، بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مقابلة الدفعة الأولى من الجولة.

0: الفرنسي فتحي بوجناح وحميد الشويقي. دوك باش نحكيو زادا على مستقبل فلوريان دانو مع الترجي الرياضي التونسي. هل يواصل دانو مع الترجي الرياضي التونسي ولا لا، خاصه في ظل وجود عرض رسمي لانتدابه كيف كيف على حازم المستوري؟ هل ياتي حازم المستوري للترجي الرياضي التونسي؟ دونك باش نحكيو زادا على منتخبنا، منتخب اقل من 21 عام اللي يلعب الليله اول مقابلته في العاب البحر الابيض المتوسط مع 9 عام تعليل ضد مقدونيا الشمالية. فاصل قصير ومن بعده راجعين باش نحكيو وباش نعملوا طلع على الملاعب نتابعوا فيها نتائج المقابلات ونتابعوا معكم زادا البث الحي للمقابلات هذوما ثلاثة، مباراة الملعب التونسي نادي صفاقس يا الحمام سوسة الاتحاد المنسيري وتقدم ساقط الدير ضد شبيبة العمران.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبى.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
2: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع

0: شنديو مقابلة الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب الهادي نايفر في باردو الملعب التونسي النادي الصفاقسي. مقابلة موجود فيها زميلنا حميد الشويقي. مرحبا حميد.
1: مرحبا بك مكي ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا على موزايكا فام. بالفعل أحد قمم الجولة الأولى وهذا كورة علاش راك جات الكورة خاطر حقيقة قاعدين نشوفوا مباراة ممتازة بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي اللي نتيجتها في الدقيقة 79 هدف لهدف. هدف تاع النتيجة كان عن طريق محمد ترابلسي النادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 36 قبل ما يعد لرفاه الرياحي في الدقيقة 79 للملعب التونسي. صراحة ما قاعدين نشوفوا في مباراة ممتازة سيرتو الضغط العام للملعب التونسي في التصاوت الثاني يتمكن بعده بتعطيل النتيجة وتوا كيف قاعد يواصل في الضغط يحاول يستفز هدف الثاني. نعطيك تشكيلة الفريقين اللي بدأوا بيهم المدربين مكي. بالنسبة للفريق الضيف نبيل الكوكي بدأ بأيمن دحمان علي معلول ودي فرصة ضائعة من مهاجم من دقيقة كان وجه لوجه لكن كورته تمر فوق القائم. ضغط كبير قاعد يقوم به الملعب التونسي وكان قريب قداش من المناسبة باش يعدل النتيجة تمكن من تعديل ويسجل الهدف الثاني وهذا الكور بعض الضايعين في الفترة اللي قعدتنا توا نحكي فيها هون. نرجع للتشكيلة قلت أيمن دحمان علي معلول مونديكو حمزة المسلوتي هشام بكار اللي تعرض إلى إصابة أفضل تكون اختيارة تم نقله للمستشفى للقيام بالفحوصات. ريان دربيلي أسمى دوع غيث صغير متيابا محمد ترابلسي وأكبولي. بالنسبة للمدرب توزي ماريكو البرتغالي اللي مدرب ملعب التونسي بدأ في تشكيلة عاطف تخيلي هادي خلفه منير جلاسي رائد دربيلي عزيز ساحي يوسف توري ماميت يوني يوسف الصافي بوبكر كامارا وائل برغمي وامادون داي كما قلت وتحكيم لباديس بن رالح والحكم سلوفيني ان شاء الله نطق اسمه بصحيح في حفل الفار اسمير ساغروكوفيتش هذا هو حكم الفار. واحد حاجه ملاحظه وحيده مكي انه فما بعض القوانين قاعدين نتبقوا نشوفوا فيها اول مره في تونس مثل اللاعب اللي يخرج يتلقى الاسعافات من غير ما فما مخالفه تحقق ورقه صفراء قاعد يخرج وتستنى دقيقه لبرا. هذا كله صاير لتجنب اذاعه الوقت صارت مع اسماء دول لاعب النادي الصفاقسي اللي كانت سي اس اس رابحه انا زيرو طاح تخلى الستاف ميديكال تاع سي اس اس دي وخرج دقيقة لبرا وكانت الحقيقة كانت نجم تكون فما فرصة تاع التعادل سبب فيها خروج اللاعب هذا.
0: به واضح ناخذ من عندك التغييرات بعد شوية حميد لأنه زاد باش يصير تغيير آخر تاو في تشكيلة الملعب التونسي دونك خلينا نعملوا طلع على بقية الملاعب وبعد نرجع معك على التغييرات لأنه في عديد المقابلات فما عديد التغييرات وكلها تقريبا اضطرارية. باش نمشيو الملعب حمام سوسة مع نجيب المجريزي مباراة من حمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري. نجيب مرحبا
2: ليك تحية لسمير والشيخ وسام السلامة كل اللي يسمعوا فينا كل مكي بتيتش

0: شويه يمكن كان زيد قبل شويه كنت تلقى امبيونس كبيره يعني في مرحب حمد سوسه فرقه نحاسيه ومزيكا وطبله وزكار وحاجات تعمل 66 كيف خليط ما بين تشجيع الجمهور وايضا تحفيز اللي عملته يمكن اداره امل حمد سوسه بدره جديده يمكن رينا اليوم فرقه نحاسيه تعمل شويه امبيونس في سخانه باهيه تعمل قرابات 41 درجه لهنا في مرحب حمد سوسه وسخانه كبيره الحقيقه والله يكون في عون الملاعبين. التوقيت وصلنا الى حد الان 83 دقيقه لعب النتيجه مازال صفر صفر فما الفرص الحقيقه وفما زاد شوط بشوط شوط اول كان لصالح الامل الرياضي بحمام سوسه ماريناش الاتحاد الرياضي المنستيري غياب تام للاتحاد الرياضي المنستيري ولا فرصه كانت من جانب الاتحاد والامل الرياضي بحمام سوسه كان في زوج مناسبات على الاقل كان قريب من هز الشباك خاصه في الدقيقه الخامسه ريان بن عبد الله والدقيقه 27 ايضا نفس اللاعب بعد شوط ثاني شفنا الاتحاد الرياضي المنستيري بالعكس غياب تام لامل حمد سوسه وسيطره مطلقه للاتحاد الرياضي المنستيري اللي في اكثر من مناسبه ويمكن حتى الفرص كانت اخطر بالنسبه للاتحاد مع تالق كبير للحراس الزوز اللي هما امين الحزكي حارس امل حمد سوسه وايضا احمد سليمان اللي كان زاد تالق في شوط المباراه الاول صدق قديش من فرصه صالح البرهومي كانت الفرصه اخر فرصه دقيقه 70 كره ضربت على العارضه وقبلها هشام جبالي دقيقه 64 وقادي اداء في دقيقه 66 هذه يمكن ملخص الفرص اللي كانت في المباراه هذه كي قلنا فما الفرص ولكن تالق الحراس خلى غياب الاهداف في انتظار يمكن الخمس دقائق الاخيره ما نجموش نشوفوا هدف سوى من هنا ولا من هنا. نعطي التشكيله بسرعه محمد امين بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري احمد سليمان عبد الرحمن بوزغوندا رايد بوشنيف رين عزوز يوسف بنكا ميراس بن حسن شيم جبالي فيسترابا صالح البرهومي سامي بوالي ومهدي الجنوني بالنسبه للامل الرياضي بحمد سوسه امين الحزقي ريان بن عبد الله جعفر موسى نور الباجي ايوب شعبان خليل المشرقي عياض الحولي مالك بعيو اللي اخرج كما كنت حكيت على التغييرات الاضطراريه كان غادر الميدان مالك بعيو وعوضوا مصعب سيسي وعمر السميري فادي بوعلي سليمان ومحمد امين بن جراي يسلمي به هو مدرب الامل ورومان فوز هو مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري الحكم حسام بن سيسي وحكم الفار الكسندر ماتكوفيتش
1: واضح
0: كما قلنا 86 دقيقه لعبنا هنا مازال 4 دقائق يوفى الوقت القانوني والنتيجة مازالت شرسو
1: باهي شكرا لك نجيب نرجع معكم بعد شوية نمشي الملعب الطيب الأميري في صفاقس وين الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى شبيبة التقدم ساقية الدير يواجه شبيبة العمران فتحي بوجناح مرحبا
2: مرحبا بك مكي انت وكل مستمعينا في موزايك نلعب الدقيقة 82 هنا في ملعب طيب الأميري وتقدم سقيد الدير كما قلت انت لأول مرة على الإطلاق في تاريخه في الرابطة الأولى لحد الآن يتقدم في النتيجة 2 بلاش يا مكي تقريبا أسرع الأهداف الدقيقة الأولى أسرع هدف في البطولة لحد الآن عن طريق زياد العلوي وبعدها في الدقيقة الرابعة محمد علي العمري يسجل الهدف الثاني في المقابلة هذه بطبيعة الحال كما قلت لك تقدم تقييد الدائر تخلى المقابلة بقوة ونجح في أربع دقائق باش يفاز الدفاع شبيبة العمران في زوج مناسبات واللي هي نتيجة إلى حد الآن كما قلت أنت زادة ثم تغييرات اضطرارية صارت في تشكيلة تقدم تقييد الدائر أول واحد خرج هو أمادو با تعرض إلى إصابة صد الكرة على مستوى الضلع نتاعه والمستوى الكوت هزوه ديريكت للاسعاف وخارج الملعب بطبيعه الحال مش يقوموا بالسكانير وايضا تم زوز تغييرات اضطراريه اخرى اللي هما خروج زياد العلوي ومحمد علي العمري ودخول حمدي الجناوي ولسعد براوي هذا مجدد كيف كيف في توقيت مبكر دقيقه 24 لاسباب عضليه دونك تقدم الدائري يتقدم في النتيجه لحد الان 2 بلاش في بدايه الشوط الثاني مدرب تاع شبيبة العمران محمد أمين الباجي يقوم بعدة تغييرات خرج بليل تويتي دخل شهاب الزغلامي خرج كيف كيف غيث بن عميدة ودخل سعيب العبدلي خرج أيضا مالك جمال محمد أمين بن عمر وخرج سامر المرواني وخذا مكانه هيرون كوكي هذا التغييرات اللي قام بيها في بداية الشوط الثاني على أمل باش يعطيه دفعة لشبيبة العمران لكن لحد الآن دفاع تقدم تقييد الدائر صامد ونجح باش يبعد الخطر على مرمى الحارس اللي هو المنتدب الجديد عبد القادر شويه وكره توا داخل المنطقه الشباب العروان تصويبه قويه من اللاعب الارتكاز علي كسمير لكن الدفاع يخرجها للتماس
1: فتحي دونك ثلاثة تغييرات اضطرارية بالنسبة للمباراة هذه وثلاثة في تشكيلة سخيت الدير.
2: بالضبط ثلاثة تغييرات اضطرارية وفي توقيت متقدم الدقيقة 21 أمادو باي يخرج وكما قلت لك زوج تغييرات الأخرى الإضافية كانوا في الدقيقة 24 اللي خرج زياد العلوي ومحمد علي العمري بعد اللي تمدد عدلي ودخل حمد الجناوي ولسعد بوراوي.
1: باهي توقيت ونتيجة وفاتح
2: إلى حد الآن دقيقة دخلنا دقيقة 85 وتفوق تقدم تأكيد الدير 2 بلاش إلى حد الآن في ملعب طيب الميري حضور متوسط جدا جدا لراح تقدم تأكيد الدير أنا في ملعب طيب الميري لكن نقطة نحب نشير لها ماشي هي بخصوص منصة الصحافة مقابلة ديريكت الشمس لحقيقة تخلق برش العالميين في ملعب طيب الميري في المنصة الجديدة اللي هي فوق المدرج عدد 7 هي فوق مدرج متاع حضورات الملابس.
1: واضح شكرا لك فتحي دونك تطلب الخط كل وين فما جديد ومن بعد نرجع معك على التصريحات. خلنا نرجع على ملعب حمام سوسة وين موجود نجيب مجلسي مباراة ملعب حمام سوسة الاتحاد الرياضي المؤسسي. نجيب قداش وصل التوقيت والنتيجة وهل فما تغييرات اضطرارية ولا تغييرات كل كانت اضطرارية؟
0: لا جوست ميلك بعي واللي قلنا تغيير اضطراري خرج بالإصابة لكن بقي التغييرات كلها ما كانتش اضطرارية ممكن اختيارات تكتيكية منذ لحظات فرصة كبيرة ياسر كان زاد الاتحاد الرياضي المنستيري واللاعب صالح البرهومي كان قريب برشا من تسجيل الهدف الأول. وصلنا 90 دقيقة تو في انتظار شوفوا قداش باش يرفع فما تغيير آخر زاد للاتحاد الرياضي المنستيري عثمان دياني بشيخه مكان مهدي القنوني يخرج مهدي القنوني ويدخل عثمان دياني في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنصيري في انتظار من زلنا ما شفناش قديش ارفع الحكم كوقت ضايع ما زال ينتظر يمكن في شرط الحكم حسين بلساسي وننتظر ايضا زاد سنف اللعب بالنسبة لسنف اللعب لأمل حمام سوسة الكرة للحارة أو للاعب جعفر موسى يتولى الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري من زيت الكرة الأمالية ولكن مخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري سبعة دقائق لوقت بديل يضيفه الحكم حسين بلساسي مازال برشا وقتك.
1: شكرا لك نجيب تطلب الخط دونك كل وين فما جديد. باهي خلينا نرجع ملعب باردو وين موجود حميد الشويقي. حميد توقيت والنتيجه وعدد التغييرات الاضطراريه عندك.
3: ملعبه في 90 دقيقه لعب والنتيجه لحد الان هدف لهدف. باهي التغييرات الاضطراريه اللي متاكدين منه انه هشام بكار في الشوط الاول خرج على الريسور وخلطي بلاصه يوسف حبتين هذا وشفنا في زعنا صور هبط على صفحتنا الكور باي موزاي كفام هشام بكار في طلع في الامبيلونس يمشي باش يطور على الضربه يتضربها. التغييرات الاخرين زاد فما اخر تغيير قام به الملعب التونسي ظاهر شد كروف انا عرفت اسمي تم تغيير اضطراري ولا هو اللاعب ما ميسي ونيت خلفي بلاصته تليفون تكتبا هذوما هو ثالث تغيير اللي نجم يكون التغيير اضطراري. تقية التغييرات نجم يكون تاع تعب نجم يكون تغيير تكتيكي لكن اللاعبين الكل خرجوا يجري ويمشوا تقريبا معناها ما كانش تغيير اضطراري نجم يكون تغيير تكتيكي تغيير تاع الناس تاع الانترونور حسوا اللاعبين تعبوا تعطيك التغييرات تعطيك اللي مثلا ملعب تونسي خرج الهادي خلفه منير زلاتي عزيز السايحي جوني وابو بكر كمارات خلى حسام الرفاعي محمد امين الخنيسي رفاعي رياحي بركات الحميدي وذكر هو يزوم هما التغييرات بالنسبه للنادي السياسي كما قلنا خرج هشام بكار ريان دربالي غيث صغير متي ابا محمد رابلتي اوكبولي تخلى يوسف حبسيه عبد محمد صالح المهدبي محمد العبسي اياد بالوافي وبواديرا الحكم رفع 5 دقائق وقت بدل ضايع احنا نلعبوا توا في الدقيقه 91
1: وتعادل
3: لحد الان هدف لهدف.
1: واضح يعطيك صح حميد دونك تطلب الخط كل وين فما جديد. نرجع مع محللنا الفنيين سمير السليمي وسام السلامي. جوله اولى 4:30 تاع العشيه نهار تبارك الله سخون دونك والنتيجه ظاهره على الريتم والنتيجه ظاهره في الاصابات والتغييرات سامي.
4: اي صحيح لكن البطوله لازمها تبدا بكري باش نجموا الرزنامة تتم في المواعيد نتاعها ونحترموا معناها المباريات نتاعنا. وكذلك عندنا التزامات أندية تونسية على المستوى الافريقي وعندنا التزامات المنتخب. ما نتنجمش البطولة تبدا في سبتمبر بار اكزومبل، مستحيل. وبالتالي مضطرين ان نلعبوا في شهر اوت على غرار عدد كبير من البلدان. هذه أسامة متفاهمين فيها، متفاهمين فيها. النقطة الثانية في ثلاثة مباريات، هذه ملاحظة أولى، في ثلاثة مباريات اللي رينيهم اليوم لأنه فما مباراة مؤجلة، ثلاثة مباريات كسوة تقدم سقية الدير مع العمران، ميتون الأولاني تقدم سقية الدير دخلت بقوة سجلت زوز أهداف، ثم دوزي ميتون تراجع وتاخو عليها شبيبة العمران مع الإصابات العضلية تنتكلموا عليها. نمشيو للحمام سوسة، شوط أول حمام سوسة سيطرة معناها وكان قريب من الانتصار، دوزي ميتون ترجع المستير. نفس الماتش متاع الملعب التونسي، الشوط الأولاني سي اس اس كانت هي الموجودة ثم دوزيميتون يرجع الملعب التونسي. السؤال هنا المشكل شنو، بدني ولا مشكل شنو؟ إذن هنا فما تساؤلات صراحة، ما فما حتى فريق قادر أن يلعب 90 دقيقة على الأقل في ثلاثة مباريات الأولى هذه. إذن ثم نضيف إلى ذلك الإصابات العضلية اللي شفناها كسوة من الكرامب كسوة من الإصابات وخروج اللاعبين. هنا أنا نحب نقوم بتساؤلات. قبل في التسعينات وقبل التسعينات وبعد التسعينات نسمعوا الجولة الأولى والثانية والثالثة والله ما زلنا ما شديناش الريتم. يا ولدي جولة أولى والثانية والثالثة تلعب عليها البطولة، راهو 9 ولا 12 نقطة، راهو يتحكموا في مصير فريق كسوة في التيتر ولا في التياح. ثم معناها نوعية التدريبات والعلم متقدم توا، ما عادش الجولة الأولى معناها مثلا أوروداج جولة الأولى والثانية والثالثة، ما عادش الجولة الأولى لازم تدخل في الـ في الـ في الكومبيتيسيون 100%. وبالتالي لأنه احنا نتكلموا على الاحتراف توا ونتكلموا على أنا أشوف الفرق التونسية تترين 3 مرات في النهار في الصيف هكا ولا الستة والعشرة والخمسة متاع العشية والستة متاع العشية، إذا نسق التمارين مرتفع. الفيفا جات قالت لك يا سيدي ها نزيد نعطيك فافور آخر، ها وخمسة تغييرات اللي يتعب غرجه، وبالتالي 50% في الفريق نجم تخرجوا. ونشوفوا نوعية مباريات من نوع عادية اللي أنا تاهم بعد الماتشوات مشتوفة تسمع لديكلاراسيون تاع المدربين والملاعبية والله الدنيا سخونة وما نجميش نسق المباريات إن شاء الله في الجولة الرابعة والخامسة، وقتها فات الفوت، وقتها حسمت الأمور. وبالتالي هنا فما نوعا ما كذلك على مستوى التحضيرات، تحضيرات يلزم لجوغ جي جولة الأولى تكون فريق بتاعك حاضر. إذن الملاحظة نسوقها بكل ود وكل احترام بربي التصريحات هذه لا لأني معاش شوفها لا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى الأوروبي.
1: أسامة كي نشوفه بريتو معناه نجم نجيبه أي ملاعبي في العالم يعمل بريباراسيون طائرة وكل شيء ونحطه في الكونديشن تاع الحشيش هذا والوقت هذا ما نتصورش كان
5: صحيح. صحيح الحقيقة وساعة أولا مزيك البارح طرقة العدة ملاعب في البطولة التونسية كي نشوفه ملعب استاد تاع الملعب التونسي راو تسمى حاجة بروفيسيونيل برشا بارابور كي نحكيو على تيران المتلوي. شفنا البارح مشاهد الحقيقة مشاهد تحشم مشاهد من العبارات الكل تنجم تقولهم في تيران المتلوي عدة ملاعب أخرى اللي
1: أنا بارفوا نقعد ونستناه وليني طرح الموضوع في الميديا باش ليلة ماتش ولا قبل الماتش بنهار نمشي ننظفه حتى الساعة متأخرة.
5: هو تيران المتلوي ما فيهوش تنظيف أصلا، راك تشوف أنت الجرادان تشوف البلاصة تاع الصحفيين تشوف ساعة البيلوز راه نحكيو على كياس، نشوفوا البنك راه الكراسي مكسره وما نعرفش انا وتل وكذا حاجات مقرفه. ولذلك وما تقوليش هذه كلمه البلديه، والله البلديه اخي نحن عندنا 24 ولايه، فما 20 ولايه فما تيرانات محترم
1: صحيح.
5: وفما ولايات اللي الحقيقه يعني حاجه اللي ما يحترموش ساعه للاعبين للناس اللي قاعده تحضر غادي حتى الجماهير بيدهم يعني ريسك كبير للجماهير. ولذلك شوف الموضوع هذا نتاع التيران والبنيه التحتيه حكينا فيه عده مرات، ومن بعد زيت مثلا فما اصابات تجي على على على جره الميدان. ولذلك شوف حتى الاصابه تاع اليوم تاع سي اس اس طفل بكار تكله وذالي شوفي نتاعو وحلت في الكازان. ان شاء الله انا شنقول ان شاء الله على الاقل الجوله الاولى والثانيه اقل اصابات ممكنه للاعبين، ومن بعد كما قال الكوتش يعني الريتم هذا مالوغوزمون كان في تونس نبدا نحكيه الرابعه والخامسه والسادسه.
1: به نمشي لملعب النيفر يبدو انه فات المقابله حميد.
3: بالفعل ماكي منذ لحظات أنغ باديس بن صالح عن نهاية مباراة الملعب التونسي ونادي الصفاقسي بالتعادل هدف لهدف. هدف نادي الصفاقسي سجله محمد رابلتي وهدف ملعب التونسي هدف التعادل زي عند رافع رياحي. نشوفه في مشاهد ميلا زموري صفق على زوز كيبات للاعبية تسلم على بعضها وبرشا لاعبية كما حكيوا الأولاد شادين لكم شادين ساقيهم ويجبدوا ظهر لي بسيف كمل المباراة وتوا باذن الله نرجع لكم مع الندوه الصحفيه.
1: باهي شكرا لك حميد. دونك تطلب الخط وقت تكون فما تصريحات. نطلع منطقيا ملعب حمام سوسه تكون وفات المقابله. نجيب من جريس.
0: بالضبط ماكي نهايه المباراه نتيجه تشيلسي ما بين ملعب سوسه والاتحاد الرياضي المنتري نتيجه رضات للزوج فرق راضين على التعادل واكيد برشا امور للمراجعه بالنسبه للزوج فرق.
1: باهي نجيب تطلب الخط مع التصريحات في ملعب الطيب المهيري. ما عرفش وفات المقابله ولا زالت فاتح بوجناح
2: مكي ملعب اللحظات الأخيرة 94 و40 ثانية في مقابلة ضافية الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضايع التقدم مازال متقدم في النتيجة في البلاد تقريبا هي النتيجة المسكوف في المقابلة هذه لأن كما قلت لك الكرة مازالت عندها تقدم حاليا ننتظر إشارة الحكم حسني النايلي بخصوص نهاية المقابلة هذه. انتهى الوقت البدل الإضافي 95 يعني 90 زائد 5 دقائق في اللحظة هذه الحكم حسني النايلي يتقدم ساخد الدير في نبلاش على شباب العمران في أول عهده في البطولة الرابطة المحترفة الأولى مكي.
1: واضح شكرا لك فتحي بوجناح. دونك نهاية المقابلة بانتصار سقيط الدير على شبيبة العمران. تنرجع بعد شوية مع حميد الشويقي على التأثر متاع لعب نداي مهاجم الملعب التونسي لسيري متاع التضيع متاع الفرص متاعه متواصلة وتطرح أكثر من سؤال. مش نرجع على المقابلة الثلاثة كما قلت زادة باش نحكيه على مستقبل دانو مع الترجي الرياضي التونسي. باش نرجع على التصريحات بعد فصل قصير.
6: Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Benamour. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: دونك نهاية مقابلة الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية من البطولة. الملعب التونسي يتعادل مع نادي صفاقسي 1-1. محمد الترابلسي دقيقة 36 سجل هدف ساس ورفا الدين الرياحي يسجل هدف الملعب التونسي في دقيقة 73. 0-0 في مباراة حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري. والوافد الجديد للرابطة المحترفة الأولى تقدم ساقط الدائري حقق أول انتصار في تاريخه في الرابطة المحترفة الأولى في أول مقابلة على حساب شبيبة العمران 2 بلاش. أهداف تسجلوا في 4 دقائق زياد العلوي في الدقيقة الأولى من المقابلة ومحمد علي العمري في الدقيقة 4 من المباراة ويساوي 3 نقاط مهمة جدا لتقدم ساقط الدائر. بالنسبة لمباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام لنف تم تأجيل المقابلة هذه بسبب الظروف الموجودة في بن قردان وتعاطف مع أهالي الضحايا كما نعرفوا مركب الهجرة الغير نظامية لمفقود واللي فيه أبناء من بن قردان. دونك كل تعاطف مع أهليهم وإن شاء الله ربي سمعنا عليهم خبر باهي وأكيد التفاصيل ومتاع الحادثة هذه الكل والتطورات الكل تقاها لحظة بلحظة على الأنتين متاعنا على موزايك فام ولا على السيد متاعنا موزايك فام .net. دونك خلينا نبدا بمباراه الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي تو بعد شويه يجيو التصريحات. المقابله هذه تقريبا من اكثر المقابلات اللي شفنا فيها ريتم مقارنه بالمقابلات الاخرين الزوز اللي تلعبوا وشفنا فيها برشا حاجات. اخر ايماج خلينا نبدا معاك من اخر ايماج والتاثر الكبير لامادون نداي مهاجم الملعب التونسي اسامه ومن ثم شفنا معناه الجمهور كما كان يحكي حميد يصفق على الزوز فرق مقابله قسمت على دي مومون كانوا في دي مومون لسي اس اما يبدو انه اغلبيه لي مومون تاع الماتش كانوا لصالح الملعب التونسي.
1: صحيح صحيح الملعب التونسي اليوم تخلى المباراه بقوه تخلى يعني خذا بزمام الامور من اول الشوط الاول لكن بعد سي اس اس رجع وطلع الفوق وخلق فرص اللي سجل بها هدف في 36 دقيقة. ومن بعد كيف كيف الملعب التونسي الشوط الثاني يعني نزل على السي اس اس طلع الفوق وحاول يدخل من ليكوتي وخلق فرص وعدد فرص اللي الحقيقة يعني الملعب التونسي اليوم النتيجة دي اليوم كان نفسه. علاش؟ على خطر شفنا يمكن 3 أو 4 فرص واضحة للتسجيل في 18 متر اللي خلى المباراة توفى بالتعادل. لكن الحقيقة أنا كنت متخوف من المباراة اللي كنا نحكي على الطقس سمحني ولا أول جورني كنت في مخي لكونه المباراة باش تكون ما فيهاش ريتم وما فيهاش فرص لكن صار العكس اللي الحقيقة شفنا سي اس اس يعني فما جمل تكتيكية ممتازة صارت الشوط الأول كيف كيف الملعب التونسي الشوط الثاني وكيف كيف زاد شفنا البلاريتي يعني التنويع في البلاريتي شفنا سورتو علي معلول بريمير ميتون يعني شد الشيرة اللي صار وكان خلينا نقوله أنا تكونت كولوار في الشوط الأول. الشوط الثاني الملعب التونسي أخلق عدة فرص يعني ما شفنا التسديد شفنا الفرص على إثر روتري الهدف كيف كيف بقام بعد شفنا رياكسيون زاد حتى متاع بعض من جماهير الملعب التونسي على المهاجم اللي الحقيقة ما زلنا في أول جورني ووكي يعني رو أي مهاجم في العالم أمنيته يمركي ويحب يمركي ولذلك أنا ماذا بي يعني سورتو مع المهاجم هذا اللي من بظهر لي من آخر موسم الفارط اللي القاس صعوبات في التسجيل من وليا وشوف وحسب رأيي اللي سورتو البوست متاع نتاكون سيمونتال أكثر منه واحد ولذلك إذا اللاعب باش يتمسر أو باش يتأثر هو باش يتأثر حتى على الفريق نتصور اللي الماتش الأولاني وعادي وساريف يعني باش تجي كان جور سان ولا ما تضيع رغم اللي كان بوزيسيونمون تاعه سمير كان ممتاز جدا يعني في كل أكسيون كان موجود
0: آخر بونتو شهر في ضد الأولمبي باش
1: ولذلك صحيت ولذلك أنا نشوف راه كي نحكيو على لاعب سورتو سواء حارس مرمى والا سورتو اتاكا اذا تخلف في الشك راه صعيب برشا باش يرجع ولذلك نتصور توا اللي هو منزلنا في اول بطوله اول جورني كما قلت لك اللي الحاجه الباهيه اللي كونوا البوزيسيونمون تاع اللاعب هذا ممتازه جدا في كل اكسيون تلقاه موجود في يعني متمركز مليح بقات الجيست الاخرانيه اللي هي يمكن مع السخانه مع المانك دو كونسونطراسيون بيان سور بعد التعب الكونسونطراسيون تيح لكن مباراة ما نقولوش ممتازة لكن محترمة.
0: سمير بالنسبة لك أنت ممكن هذا يزيد يرجع لحاجة أخرى، صحيح زوز مدربين جدد، لكن من يعني مقارنة ديما بالمقابلات اللي تلعبوا اليوم ما فماش يعني الملعب التونسي مثلا في تشكيلة الأساسية زوز لاعبين من المنتدبين جدد أساسيين، ساسيس غير صغير فقط لعبي جديد في التشكيلة، ممكن هذاك عليه شفنا ريتم خدم لعبية مستنسين ببعضهم.
2: هذه ساعة مكن الملاحظة الأولى أنه النادي الرياضي الصفاقسي من الفرق القليلة أو خليني يقول الفريق الوحيد اللي حافظ على تشكيلة الموسم الفارط أبار بن علي، هذيك الكيب متاع سي اس اس اللي لعبت عامنا ولا هكا ولا به أكثر من هذا، أسامة نفس الخطة التكتيكية كسوة مع محمد الكوكي ولا نبيل الكوكي
0: سمير سامحني خلينا نشير نجيب المجريسي عنده لا تصريحات وبعد نرجع معك للنقطة هذه. نجيب
3: مرحبا بك، ماكي في الانتظار يوسف ويبي مدرب حامد سوسة يلتحق بقاعة النادي الصحفية، كان موجود مدرب الحضرات المناسير يتحدث انه مباراة قال اكيد فما برشا نقائص مازال تنقص الفريق، فما برشا ملاعبين مازالوا ما دعموش، عملوا شوط اول ماهوش هو، الشوط الثاني حقوا فيه جي 6-7 فرص ولكن النتيجة ما تبعتش. تنزيدوا نحكيهم بعد، خلينا نستناو يوسف مويبيا وشي تلقي الندوة الصحفية الاتحاد الرياضي المنسب في الانتظار يوسف مويبي يسعد يسمع يوسف مويبي شي حكاية المباراة.
4: ماتش اليوم كنا قريب ياسر بالانتصار خاصة في الشوط الأول، ما الشوط الثاني الحقيقة كنا عارفين فيزيكمون باش نتيحوا شوية بحكم مازالنا ما حضرناش الانتدابات ما خدوش الافكتيف مازال ما كملش، لكن نحب نشكر اللاعبين اليوم اللي كانوا رجال فوق الترام عملوا مباراة بالنسبة لي أنا بطولية. الشوط الأول كنا أحسن بكثير كان تحت مننا في الشوط الثاني مباراة شوط بشوط، لكن نحب نقول حاجه لامل حمام سوسه اليوم ان شاء الله من ماتش لماتش بالشوكه قاعده تتحسن ومن بعد نشدوا اثنين ساعه في الدربي في قادم المباريات. كما قلت نحكي لك الشوط الاول كنا قريب ياسر من الانتصار، الشوط الثاني كنا عارفين باش نتيحوا فيزيكمون خاطر مازلنا ماناش حاضرين الحقيقه مع الفلوش. حبيت نشكر لاعبيتي على المجهود اللي قاموا به خاطر ماهوش بالسهل السخانه تاع اليوم باش تجري 90 دقيقه واكثر مع الرطوبه والميديتي كبيره اليوم، دونك كانوا رجال كانوا هابطين عازمين على الانتصار، ما جاش الانتصار، جات نقطه خير من بلاش باش ما نقولش مانيش فرحان بالنقطه، ليه فرحانين بالنقطه اللي طالعين ساعدين من القسم الثاني الرابطه الاولى، لكن ان شاء الله باش نثبتوا ساقينا بالخدمه وقادم مباريات كما قلت في مباريات اخرى يتحسنوا ولين شدوا الناس.
0: كان هذا نجيب،
3: هذا هو كان تقريبا اكيد تسمعوه برشا الكلام اللي قبل الشوميه، لانه الناس كل الملاعبيه ولا مدربين باش تحكي لي يقول لك عفان احنا دي جورناليست في قاعه نادي الصحفيه خونا شويه وخويا تقول حمام، معناها فما بالك ملاعبيه تلعب اسخانها وتقص معناها سخون برشا اليوم حقيقه، ويمكن غدوه باش يكون اصلا، وبالتالي نحاول نشوفهم بعد شويه نتحصلوش على مدرب ولا مساعد للاتحاد الرياضي المنسب.
0: باهي تطلب الخط نجيب. دونك سمير نرجع معك للنقطه اللي كنا نحكيو فيها انه عدم ما فماش برشا تغييرات في الزوز فرق خاصه في تشكيل سي اس اس
2: سورتو سي اس اس ما فماش تغييرات حتى على مستوى الخطة، هي بيدها ثلاثة في اللاكس معلول على الكولوار وريان الدربالي على الكولوار اليمين هكا ولا دونك هذاك نفس اللعب لو سول جوور اللي دخل براتيكمون غيث الصغير، وهنا نتكلموا عن نادي الاسفيقسي اللي لي زوتوماتيزم موجودين نفس الخطة نفس الوحدة، ذاك علاش شفناه أفضل من الملعب التونسي في الشوط الأولاني، خاصة الملعب النادي الصفاقسي هاجم برشا على اليسار كما متعودين، وهذه نقطة ضعف له، حاجة باهية أنه هاجم على اليسار على معلول هي نقطة قوة، ولكن كذلك عمناو المنافسين الكل قراوا السي اس اس ويعرفوه ولا يسكروا على معلول تقف السي اس اس ماهوش معقول. دونك هنا ريان الدربالي لهنا محمد ترابلسي هنا غيث الصغير اللاعب الجديد اللي دخل في المجموعة كأساسي لازم يغيروا على مستوى طريقة اللعب على اليسار شوية على اليمين شوية ديما على اليسار، رغم أنه معلول كان ممتاز جدا ونوع في التمريرات نتاعو الطويلة كانت مخطرة والقصيرة كذلك اللي كانت مخطرة. ملاحظة ثانية زوز أهداف تاع سي اس اس، هدف محمد الترابلسي التفوق العددي للملعب التونسي في على المستوى الدفاعي من ركنية كرة راجعة تسعة ملاعبية ولا ثمانية ملاعبية ملعب التونسي ويشوت الكرة براحة وكرة ما يتحمل مسؤوليتها بالكل عاطف التخيلي لأن كرة صعبة برشا عامة الروبا والبونتو متاع الملعب التونسي التفوق العددي للنادي الرياضي الصفاقسي في الدفاع رغم ذي ملعب التونسي قدر أنه يتعدى وباسو ريتري ويكون منها الهدف متاع الرياحي ولذا فما أخطاء على مستوى الدفاع الماتش ماهوش خايب شوت لوليني سي اس اس ورد معناها مستوى مقبول او مستوى سي اس اس اللي نعرفه في الدوزيام ايتون عجبني الملعب التونسي لانه انا في الشوط الاولاني استغربت من الملعب التونسي والطريقه نتاع الاداء نتاعو في الدوزيام ايتون سانسيرمون بالتغييرات واضح انه الملعب التونسي معناها حط كل شيء ما عنده كان قريب قريب قريب قريب من الانتصار وفرص اللي جات امادو نداي كان ثلاثة أربعة فرص واضحين لاعب هذايا بدايه موسم عنده طيبه جدا ثم من فيفري يتراجع المستوى الى حد لان عليه بالتركيز قدام المرمى
0: باهي خلي نمشيو لفتحي بوجناح بسرعه بعد باش نمشيو فاصل في طيب المهيري فتحي
5: مكي مرحبا بك من جديد معنا اميل بيجي مدرب شبيبه العمران بدايه سيئه جدا شبيبه العمران
6: بسم الله الرحمن الرحيم انا بدايه سيئه خاصه في المقابله ما توفقناش الحقيقه قمنا بعديد الاخطاء قمت بالخطايا الاولى اثرت على نتيجه المقابله وقبلنا فيها جزء ممكن بعد حاولنا حتى نرجع سير المقابلة قمنا بعض الواجبات لحقيقة بعض التغييرات خاصة في الفلسطين حاولنا نرموا المعنويات على الفلسطين على غلط ما نجمتش نرجعوا رغم أنه مردود تحسن خاصة في الشوطين لكن عموما
0: فتحي صوت صوت يمشي ويجي برشا ماذا بينا كانت تحصل الجودة متاع التصريح فتحي
6: خاصة في بداية المقابلة وبداية البطولة تعرف ثم خرجنا من نسق التحذيرات وكل شيء لكن اليوم الحقيقة الأولاد اللي ممكن أبار الجبيد وماتش الخايبة اللي عملناها بعد كانت المقابلة متكافئة من ناحيتي
5: تخرجت التغييرات من شوية نعرف أني بديتوا في بداية
6: الشوط الثاني قمنا بزوز تغييرات وزدنا بعد ثلاث تغييرات أخرين في منتصف الشوط الثاني هذا هو المطلوب في بداية المقابلة ما كناش نجم نقوموا بتغييرات الحقيقة ممكن الظهر التعب خاصة في آخر الشوط الأول وقمنا بوقتها بالتغييرات اللازمة ولكن الله غالب ما توفقناش انه نتمكنوا من العودة في المقابل
0: واضح فتح
6: اكيد بالنسبة للسخانة الطقس متاع اليوم كان طقس كبير وشفنا تقريبا عديد الإصابات خاصة على مستوى لاعبين صقيد الدير ممكن في الربع ساعة الأولى قاموا بثلاث تغييرات إجبارية لكن احنا الله غالب الحمد لله صحيح ما فهمناش إصابات لكن ما كناش كما يلزم خاصة في بداية المقابلة واللي أثر برشا على النتيجة متاع المقابلة
0: واضح شكرا لك فتحي بوجناح نمشي مباشرة لملعب الهادي نايفر في باردة مع حميد شويقي حميد
7: مرحبا مكي نحن عبدك من النحطي عبدك من النحطي بساعة مدرعة في سالة برد تكون إليه نظرا بالظروف
0: ماذا بينا تقرب شوية
7: أنا عبدك من النحطي
0: عادل صوت بعيد برشا خلينا نمشي فاصل قصير وبعد نرجع نكمل معكم التصريحات وتحليل الفني للمقابلة اليوم الجولة الافتتاحية من البطولة
8: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة تنظم ثقافة فن اسطنبولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مولدية 10 الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بن عروس كونوا في الموعد نهار 3 25 أوت 2025 بداية من 9:30 متاع الصباح سنين دايمة والله لا تقطع النعادة بمساهمة الديوان الوطني للسياحة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس وكالة أحياء التراث وموزايك فام

0: نرجع مرة أخرى إلى ملعب الهادي نايفر في باردو مع حميد الشبيقي، ولا نرجع مع فتحي بوجناح وماذا بينا ما نطولوش برشا. فتحي
1: مكي معكم مباشرة من الشركة. الظهير أمدو معتي كانت إصابة بالكرة على مستوى الفاليكوت متاعو، بون حسب ما يقولوا معتي صار له كسر صغير في انكوت. احنا نستناو باش نعملوا التغيير مع ظهير بظهير، بون صارت هجمه عكسيه مع اثنين لاعبين مش عارف ما تعملوا مع كره هدف انصابوا في نفس الوقت مع بون اصابه متزامنه، لكن مش في نتصور واحد في الديكتور والاخر في العضله الخلفيه. بون كانوا ثلاثه تغييرات مع بعد 20 دقيقه، بون الحمد لله مع حافظنا على النتيجه لاخر شوط، كانت عندنا فرصه ولا اثنين باش ندعموا النتيجه. الشوط الثاني شوية رهاق كيف احنا بطريقة إرادية ما تغيرنا شوية من رسم تكتيكي، خلينا الملعب للمنافس ما تحصلنا على الجول متاعنا وتمكننا نحافظوا ما على عذرة شباك متاعنا، وجيتنا عديد فرص ما بعض فرص صغيرة ما الشوط الثاني كان بالإمكان معناتها استغلالها لإضافة هدف ثالث. الحمد لله ثلاثة نقاط في وقت باهي بالنسبة للفريق صعب، ما تنشكر اللاعبين على المجهود الغزير اللي قدموه كيف الجماهير متاعنا حضرت. نتمنى ان شاء الله في الجولات القادمة على ارضنا معناتها يدعمونا اكثر، يكون وجودهم اكثر ومعناتها سواء جماهير ساقيه ولا جماهير معناتها ولايه صفاقس، وان شاء الله معناتها كيف نقولوا احنا نشوفوا الساقيه في صوره افضل من هكا ان شاء الله.
2: هذا هو مكي هي يسري بن كحله مدرب تقدم ساقيه الدير اللي الفريق نتاعو انتصرتني بلاش اول مقابله ليلو في الرابطه الاولى.
0: شكرا لك فتحي بوجناح. نعود ونرجع لباردو مع حميد الشويقي. حميد من عاش كان يسمع فينا تولي حميد
3: نسمع فيك مكي، ما ننتظر نشوف الندوه الصحفيه، نحاول ناخذ عبد الكريم نفسي واحد
0: لا هو مشكله في الرساله تاع بلادو اللي سمى نبيه حتى وقت اللي يكون معك عبد الكريم النفطي او مدرب الملعب التونسي او من يمثل الملعب التونسي في التصريحات مع سمير. الحقيقه انا بدي نسيت، هل كملت انت الفكره نتاعك ولا مازلت؟
4: لا سي بون سي بون كملت معناها جوست معناها ذيك هي السي اس اس ميتو تهاجم برشا على اليسار دوزيام ميتون تاعها روندمون برشا، في حين ان الملعب التونسي اللي تفاجات بالمردود نتاعو الشوط الاولاني في الدوزيام ميتون صراحه ضيع الانتصار، واللاعب امادون داي تقريبا ثلاثه فرص او اربع فرص واضحه للتسجيل، تركيز قدام المرمى والشيء هذا تكلمنا فيه.
0: به دونك نحكي وهذا بخصوص مباراة الملعب التونسي نادي الصفاقسي، وسمير قبيلة اختم بالملعب التونسي والأداء متاع الملعب التونسي رغم تغيير المدرب، لأنه فما سيرتين ستابيليتي في الستاتيونيزيان وفي اللعب تاع الستاتيونيزيان.
5: صحيح صحيح مكي، زلي الملعب التونسي العوام ذوما الأخرى الكل يعني قاعدة تقدم في مردود ممتاز، وقاعدة سورتو الانتدابات ممتازة في الملعب التونسي، انتدابات اللي فما فيها الخبرة فما فيها الفنية زادة ممتازة جدا، تخلي التأقلم زادة مع في الفريق يكون سريع، اللي هذا ناتج على الحقيقة يعني نقوله انتدابات، نقوله جمال إمام، نقوله الهيئة المديرة اللي أحسن ديما تعرف تعمل الشوار الباهي، هذا يخليك ماكي لكونه حتى كي بيخرجوا دو تروا جوار تنجم بعد بالمنتدبين الجدد تنجم تلقى نفس الريتم اللي كملت به الموسم الماضي، ولذلك قاعدة الملعب التونسي سورتو كما قلت ثلاثة أربع سنوات الأخرى قاعدة تقدم في مواسم ممتازة، يبقى ديما الإشكال اللي هو آخر الموسم ديما سورتو الريزولتا تكون مش في صالح الملعب التونسي كل آخر موسم. إن شاء الله السنة نشوف الملعب التونسي كما يبدأ البطولة كما يكمل إن شاء الله.
0: بخصوص مباراة الملعب التونسي نادي صفاقسي نذكره فات بتعادل واحد مقابل واحد حد ساقيت الدائر الوافد الجديد وسام سلام على الرابطة المحترفة الأولى أحسن المقابلة نتاعو من في الأربع دقائق الأولى كيف فما سيرتان ستابيليتي مع يسري بن كحلة مع تدعيم الفريق بعدد من الأسماء، واليوم هل فاجئك انتصاره على العمران مباراة اليوم؟
5: شوف كي نقولوا العمران نقولوا ستابيليتي، نقولوا اللاعبين اللي يعرفوا بعضهم، نقولوا المونتاليتي نتاع المدير الرياضي نتاع نتاع العمران، يعني فريق اللي الحقيقه يعني امتعنا العامين ذوما، وفريق راكز، فريق اللي تقول عنده سنوات في الـ في الـ في الـ في الناشيونال ا، لكن ساقية الدير الحاجه المهمه حسب رايي اللي ما فيهاش فماش برشا حس في الخدمه، يعني البريباراسيون تعدات ممتازة حسمة دخل معنا المدير الرياضي وذيك هي يعني أول مباراة متمركي في وقت مبكر. نتصور أنا كانت الأمور كل طيبة لثقة الدير بستحافظ على النتيجة دي.
0: أمل حمام سوزة الاتحاد الرياضي المونستيري سمير المقابلة دي وفت بتعادل 0-0 الوحيدة اللي ما كانتش فيها هاتف في الجولة الافتتاحية. وانت كنت تابعت سمير المقابلة هذية ونحكي مثلا كي نشوفوا الاتحاد الرياضي المونستيري تمام أمل حمام سوسة وفما عدد انتدابات الاتحاد المونستيري من غير انتدابات جديدة ما أهلش المنتدب بما أنه ما رفعش عقوبة ملعب من الانتداب وتقريبا حتى الملاعبين اللي موجودين على أرضية الميدان صحيح كانوا موجودين عم ناول لكن ما همش ملاعبين أساسيين ما همش الركائز الأساسيين على الاتحاد الرياضي المونستيري.
4: فوالا مكي دونك الاتحاد الرياضي المونستيري في ظل الظروف اللي عاش فيها ومنع الانتدابات او عدم تاهيل بعض اللاعبين تقريبا لعب بالفريق الاحتياطي نتاع مناول. نتكلموا الكلام الصحيح اذا كان نشوفوا اسامي نتاع الملاعبيه اللي قدامي في التشكيله الاساسيه للاتحاد الرياضي المونستيري تقريبا رائد بوشنيبه ريان عزوز شيم جبالي مهدي قانوني هذوما اللي كنا معناها نشوفوا فيهم في التشكيله الاساسيه او ديما موجودين. الباقي الكل عناصر جديده في ظروف معناها اللي احكينا عليها الاتحاد الرياضي المونستيري. قاسوا عبيد الحقيقه الشوط الاولاني قاسوا بعد الشوط الأولاني كانت فما زوز ثلاثة فرص لأمل حمام سوسة ثم في الشوط الثاني عاد الاتحاد الرياضي المونستيري اعتبر أنه النتيجة 0-0 هي نتيجة عادلة.
0: حميد الشويقي في ملعب بارد وحميد
6: معنا مدرب مثل فوزي توزي ما ريكو
7: à surface adversaire, mais c'est quoi que c'est un match c'est très très équilibré la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps c'est une autre histoire. Je crois que c'est pas normal le numéro d'occasions qu'on a créé au championnat tunisien, c'est pas normal de créer 5-6 occasions claires de but et on a arrêté seulement à ça à faire le but. Parce que ça, le numéro d'occasions qu'on a créé, c'est vraiment bien. On a très bien joué, très bon mouvement. Je crois que un intéressant qualité de jeu. Mais le football, c'est avec le but marqué. Et on a raté seulement ça. Mais un très bon match de mon joueur et de mon équipe.
0: توزي ماريكو مدرب الملعب تونس حاول نلخص ما قاله ويقول لك خلقنا عديد الفرص الحاجه اللي ما نشوفوهاش برشا في البطوله التونسيه لعبنا شكر الملاعبيه قال لكن في الاخر النقاط تحسب بالاهداف ما ربحناش دونك هذاك علاش يعني في الاخر كره القدم هذيك الحاجه اللي تحتفظ بها هذا ما قاله توزي ماريكو. في المقابله نذكر وفات بتعادل 1-1 الملعب التونسي ضد نادي الرياضي الصفاقسي 0-0 في مباراة أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري وتقدم ساقد الدير فاز على عمران 2-2. مباراة اتحاد بنقردين ونادي حمام لم تم تأجيلها بسبب الفاجعة اللي صارت في بنقردين ومركب الهجرة غير النظامية المفقود. هذا بخصوص مباراة البطولة اللي تلعبوا اليوم لحظات باش نحكيه على فلوريان دانو مهاجم الترجي الرياضي التونسي. فلوريان دانو مهاجم الترجي الرياضي التونسي عنده عرض رسمي وينجم يغادر الترجي الرياضي التونسي في نفس الوقت. تقدم المفاوضات مع حازم المستوري بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. سمير السليمي وجود عرض رسمي لدانو هي الفرصة المناسبة باش يغادر الترجي الرياضي التونسي أم أنه يزيد يواصل ومازال ينجم ياخذ فرصة؟
4: احنا تكلمنا الاسبوع الفارط على الحالة متاع نية الترجي التونسي في انتداب المستوري وكنت تكلمت انه في حالة انتداب المستوري لابد لدانو من الخروج. اولا الساعة الملاعبية زوز يلعبوا في نفس المركز مع اشرف الجبري ثلاثة يوليو برشا على مركز وحيد فقط. اثنين اذا كان دانو يخرج الترجي التونسي يستفيد ماديا ويربح بقعة متاع اجنبي يستفيد منه في مراكز اللي هو فيهم نقايس من منها الدفاع على اليسار ولا في اللاكس. دونك الترجي في حالة انتداب المستوري فالور سور ينجم يعاون برشا ملاعب انترناسيونال يعاون برشا ويربح أجنبي ويستفيد ماديا ثم يربح من كل النواحي تقريبا. الترجي التونسي رابح بشرط أن يكون العرض معناها من ناحية المادية يرضي الترجي الرياضي التونسي. في صورة عدم خروج دانو مع جلب المستوري مع أشرف الجابري مع الخطة التكتيكية اللي لعب بها ريجي كامب اللي هي 4-3-3 و 4-2-3-1 دونك المهاجم الوحيد فقط ومع دو في الكولوار دونك يولي ربما زيادة عددية وثقل مادي حتى على الفستير مش بهي بالكل. دونك ترجي التونسي في صورة أنه عنده النية أنه يبيع اللاعب دانو فإنه متأكد من جلب المستوري وهي عملية أعتبرها ذكية من الناحية الفنية وحتى من الناحية المالية.
0: أسامة سلام
5: شوف كي نحكيه على دانو نحكيه على المستوري لاعب يعرف البطولة لاعب هداف خرج من البطولة التونسية اللي في اللي كان ناقص الترجي عامله هو تسجيل الأهداف اللي دانو الحقيقة لقى إشكال في تسجيل الأهداف. نتصور أنا كما قال سمير إذا العرض يكون بنسير أنت تو ديجا دافع فيه فلوس الموسم الفارط يعني ترجع فلوسك وعندك يعني إضافة على المونتون اللي دفعت وبنسير يعني تصور أنا تكون عملية لصالح الترجي
4: تربح أجنبي
5: بنسير تربح أجنبي وأما يزم يكون كما قلت التفاهم مع المستوري. نتصور أنا لشواء مستوري يتخير المدرب بتقوله مستوري ولا دانو يقول لك مستوري نتصور أنا هكا ولذلك اللي يقول لي مستوري والجبري يعني عندك الحلول بعد لا يقدر في بليسير ولا في كثرة المباريات. نتصور زادة كيف كيف اللي ترجي الرياضي لو لقات المبلغ في حاجة تابيت تسيب دانو.
0: سمير فما شكون يسألنا سؤال على واتساب يبعث لنا محمد علي ويقول لك شو لازم ولكن باش يحسن التركيز داخل المرمى والسؤال هذا يشمل ظهر لنداي ويشمل زاد دانو
4: بالضبط
0: وفما واحد اخر زاد عجبه الماريو نوستالجيك
4: بارك الله فيه. التركيز قدام المرمى خدمة مونتال مع المدربين نتاعو الخدمة سبيسيفيك قدام الكاج هذه كلها عوامل تساعد اللاعب على الثقة. هي شنو دانو مملاعبي تاع كرة عنده كرة في ساقيه نداي نفس الشيء لكن يفقد التركيز ويفقد الثقة مع الضغوطات من المباريات والضغوطات تاع تضييع الفرص يولي فما مشكل. دونك هنا مونتال يزم يخدم على الناحية هذه والتركيز يكون كبير برشا حتى في الأوروبي يخدموا في الشيء هذه معناها بعيد على التمارين يخدموا على المونتال برشا والثقة في النفس.
0: واضح. شكرا لك سمير السليمي شكرا لأسامة السليمي شكرا لعدنان كان في الإخراج مكرم في التنسيق الهاتفي والناصر في الإخراج الرقمي مع الشكر للزملاء في جميع الملاعب حميد في باردو فتحي في صفاقس ونجيب المجريسي في ملعب حمام سوسة. المواضع مع الأخبار مع مراد الدريدي بعد يجيكم مصلح الدين سكوحي في كورنيش ويكاند.
8: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني لجوي بالمسرح الدولي بالحمامات.
9: إذا الغمر ما نوجد راحة يا ماما
8: وذلك أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان.
9: ركب عن محمد
8: بمساهمة بودا برود وموزايكا فام.
10: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
11: استمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تتصدر دول شمال إفريقيا وتحل في المرتبة الثالثة إفريقيا والخامسة والسبعين عالميا في مؤشر ليغاتوم للإزدهار لسنة 2026 محققة 64 نقطة وفق نتائج المؤشر الصدر المهد ليغاتوم البريطاني. وشمل التصنيف 161 دولة حيث تقدم تونس على المغرب الذي جاء في المرتبة 76 عالميا والجزائر في المرتبة 83 وليبيا في المرتبة 15% ومصر في المرتبة 20% 100%. ويقيم مؤشر الازدهار ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التنمية والحرية والمجتمع، ويعتمد في إعداد ترتيبه على 160 مؤشرا وأكثر من 615 ألف معطى مستمد من عشرات المصادر الدولية. ولاية القيروان تدخل بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الالاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، واجراءات استثنائية لتأمين تزويد الاسواق وتعزيز الخدمات الصحية والامنية وتنظيم حركة المرور. وتأتي هذه الاستعدادات في اطار تعبئة جهوية ومركزية شاملة لتأمين مختلف جوانب التظاهرة وتوفير أفضل ظروف الاستقبال والسلامة والراحة للوافدين في وقت تتواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية التي تبرز المكانة الدينية والحضارية لمدينة القيروان. وعلى الصعيد السياحي، أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني أن ولاية القيروان على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية التي انطلقت بتنظيم يومين ترويجيين لكل من ولاية سوسة والمنستير يومي 15 و17 من أوت الجري. وأضاف أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة، لافتا إلى تسجيل إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. تنطلق مساء السبت بداية من الساعة 7 مساء من شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. وتهدف هذه القافلة وفق بلاغ صادر عن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد إلى تبسيط ما في مفاهيم التغيرات المناخية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع، فضلا عن تعزيز الوعي بالتحديات المناخية والتفكير في حلول محلية. من شأنها دعم قدرة البلديات والمجتمعات المحلية على التأقلم والصمود. وينجز هذه الحملات التحسيسية المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيدة بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات وبدعم من الشؤون العالمية الكندية وبتعاون مع وزارتي الداخلية والبيئة. في أخبار العالم، سفينة حاويات كوريا جنوبية تتجه اليوم السبت إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في أول رحلة تجارية من نوعها للبلاد عبر هذا المسار، بهدف اختبار جدواها التجارية في ظل التعطيل المتواصل لحركة الملاحة عبر الشرق الأوسط بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتستغرق رحلة هذه السفينة حوالي 45 يوما في الإجمال. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع صلاح الدين السكوحي وزياد غربي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
12: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل، صلاح الدين السكوحي موزايك فام.
13: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، تحياتي لكم. هذه موزايك فام، هذه كورنيش ويكاند كما عودناكم كل سبت واحد، عود على ابرز المحطات الثقافيه، حوارنا اللي استنستوا بهم وتلقاهم كل كاملين بطبيعة على شين يوتيوب موزايك فام. تنجموا تتابعوا معنا زادة على السيت موزايك فام.net، غادي تنجموا تلقاو تصاور فيديوهات لزارتيكل، ما تخليوا حتى شيء يفوتكم. كي العاده احنا كما استنسناكم ديما الفقرات نتاعنا اللي تعودتوا بها، الموسيقى حاضره، كل شيء حاضر بطبيعة، باش نعدي وسياتين بهين بالجو بالموسيقى بلي روبريك نتاعنا. اما قبل هذا الكل لازمني نسلم بطبيعة على الفريق الكل، زياد الغربي في الاخراج تحياتي ليك، زال نسلم على طارق العجمي في الاخراج الرقمي، تحسها كم حلية طارق العجمي في الاخراج الرقمي، ما تنجمش تخرج من الاخراج الرقمي، معناها لازمك تقعد غاديك. طارق العجمي ما هو الاسم هو بيدو، معناها شبيك هكا قريتها بالخايب طارق، معناها عادي لو ما قصدت شيء ما عادش قولي لك خويا الحكايه هذيا. نسلم عليك طارق العجمي خويا في الاخراج، في الاخراج العجمي وكتولي كيكا بيه طارق الرقمي، تروح لنا مع طارق. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين بالطبيعة، نجموا زادة تتفاعلوا معنا على الواتساب، راني نقراه مباشرة 23 513 ألف، تبعثوا لنا مساجاتكم فيديوهاتكم، الناس اللي يكون هاي رسخون اليوم رايحين من البحر، إن شاء الله ربي معاكم، طريق سلامة للجميع وين ما كنتم موجودين. بعد شوية باش نحكيو على المولد، المولد بالطبيعة كل عام دوما بخير تونس الكل. بعد شوية باش نحكيو على خرجة المولد النبوي في مدينة تونس، كل التفاصيل باش نكون مع رئيس جمعية فن الطنبيلي بتونس ومندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس زاد باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيو زاد على مهن الثقافة. الجنود الخفية بالطبيعة اللي احنا ما نعرفهمش لكن هما من اسباب نجاح المهرجانات في تونس، واحد منهم باش تعرفوا عليهم بعد مع سارة بكوش بالطبيعة. وزاد عنا لانفيتي دو جور نحكيو زاد على البودكاست، بودكاست التركينة اللي موجود على يوتيوب مع يوسف بوحوالة باش يكون ضيفنا بعد شوية. زاد باش نحكيو على بسام الحمراوي ومسرحيته الجديدة بامبينو، هذا الكل أكثر بالطبيعة باش يكون موجود معنا. نحب تحية كبيرة ياسر الفريق الإعداد، زاد نحكيو على وادخ بلا شاكير في شندول ليندا بالحاج وسارة بكوش، تحياتي لكم وين ما كنتم موجودين. الحاج هذا في استقبال تليفوناتكم، نسلم عليكم وين ما كنتم. توا كورنيش هاي بديت
12: كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
13: كورنيش ويكاند يعني جو يعني الموسيقى يعني وين ما كنتم موجودين. توا فكرة هبكم في دياركم وين ما كنتم تسمعوا فينا، احنا معكم ديما نونسوكم، هذيك علاش نحاولوا للماكسيموم نعطيكم الطاقة الإيجابية. نذكر تنجموا تبعثونا على 23 513000 واتساب بتبيع، تنجموا تكلمونا في كل وقت. بون مش كلمونا مساجير على واتساب احنا نقراهم للديديكاس نتاعكم زادة سيرتو اما قبل نبداو مرسوم مزيان برشا ديبلو هذايا سايد بيس اون ماي مايند. هذا الميكس نتاع بيربل ديسكو ماشين، هذه موزايكا فيم كورنيش ويكاند من طاولة 9.

0: شعلة بسام الحمراوي ومسرحية بامبينو. هذه كل التفاصيل مع فيا شندول. ريبورتينج
1: المهرجانات. شنو ينجم يبدل صغير في حياة راجل كان عايش حياته عادي يمكن أكثر من اللي نتصوره؟ السؤال هذا كان نقطة البداية في مسرحية بامبينو البسام الحمراوي، العرض الكوميدي الجديد اللي احتضنه مهرجان ليالي بوكارنين بحضور جماهير كبير وعدد من الوجوه المسرحية على غرار نعيم الجاني وجلال الدين السعدي ونور السعيدي اللي كان موجود في كتابة نص المسرحية. 10 بالضبط بسام يقابل جمهوره بوان مان شو يناقش بقالب طريف تفاصيل الحياة العائلية، مؤسسة الزواج وتجربة الأبوة. في بامبينو اختار بسام الحمراوي يحكي على مؤسسة العائلة من زاوية الأب، راجل تتبدل حياته بالكامل مع قدوم أول بيبي وتولي يومياته مليانة بالمسؤوليات ومواقف يعرفها كل بو أم، أما تتقدم للجمهور بروح كوميدية وضحك قريب من الواقع.
2: نعتبرها اجتماعية وتمس معناها الفئات الكل وتمس العائلة التونسية. هذه
3: الغلطة اللي يعملوها، علاش فما تليق تو كثر؟ خاطر يركزوا مع الكلام، يزمك تركز مع الطون كيفاش قالتها. مثلا تروح للدار انت تقولها على السلامه شنحوالك لاباس، تسال على مرتك هي تجاوبك تقول لك لاباس، الراجل يسمع اللي هي لاباس، يعني بمخه هو في صورته الذهنيه كون المراه متفرهده. اما هي قالت لاباس اما عطات بطون اخر، مثلا هي كي تجاوب تقول له لاباس، هي قالت لاباس اما هي ماهيش لاباس.
1: العرض موقفش عند الضحك والكوميديا، زاد فتح باب المقارنة بين أكثر من جيل، بين تربية الثمانينات وتربية اليوم، بين الأب اللي عدي نهاره كامل يخدم والأب اللي يلقى وقت باش يعيش تفاصيل طفولة ولده، وحتى بين الحياة الزوجية قبل الأولاد وبعدهم. بسام يقول إنه يراهن قبل كل شيء على قيمة العائلة، خطر كي تصلح العائلة يصلح المجتمع. يرى زادة إنه شخصية الأب تستحق تكون في الواجهة أكثر، لأنها في برشا مرات تعيش الضغوطات في صمت وتواصل حمل المسؤولية، رغم أنه المسرحية تناقش الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على تربية الأطفال، إلا أنها اختارت الكوميديا والضحكة باش توصل الفكرة.
2: دونك هي قصة بامبينو، شخص ملقاش ويمشي يحط ولده، دونك جابوا معه المسرح، جابوا معه الخدمة باش يصير تفاعل، باش يحكي تربية الصغار كيفاش، ما بين التربية القديمة ما بين التربية الجديدة، العلاقات ما بين الكوبل كيفاش يكونوا من غير صغار، وكيفاش كيجي مسؤولية صغير كيفاش تتبدل ما بيناتهم، المشاكل الأزلية ما بين الرجل والمرأة كيفاش تكون.
1: بامبينو هي ثاني تجربة مونودرام البسام الحمراوي بعد المايسترو، يجيها الجمهور باش يكتشف حاجات ممكن يراها كل يوم لكن ما يركزش معها. العرض خرج من بوكارنين برسالة بسيطة، الطفل يبدل حياة عائلة كاملة، والأب يمكن ما يحكيش برشا أما يبقى حاضر في التفاصيل اليومية، يحاول ينجح في أصعب دور في حياته اللي هو دور الأب. ريبورتينج المهرجانات.
4: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 لـ9 متاع الليل.
5: هذه كورنيش ويكاند، نذكر بعد شوية ضيفنا في بودكاست الفقرة اللي تعودتوا بها يوسف بوحوالة، بنحكيه على بودكاست التركينة وين كان عنده ضيوف شو المختلف. في كل مرة نرى دي بودكاست في تونس، وفي كل مرة نرى حاجة جديدة، في كل مرة نحاول نكتشفوا معكم انتم مستمعين لبودكاست هذوما، لكن بتبيع احنا ديما يكون فما موجود زاد صوتكم انتم، تنجموا تبعثونا على 23 513 ألف. بعد شوية باش تسمعوا موسيقى ياسر مزيانة، ذي دي كوفيرت بالنسبة لي أنا، نستدعاكم باش تسمعوا ويجز وحمود السما اللي هي نور عيني، ممتازة جدا الأغنية. هذا الكل بعد لحظات.
4: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فاتكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كامرة. وأنس بن سعيد ركب على حمراء. العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة.

حديث الثقافة شدي لقلبي. كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: نيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 تعليل.
1: كالعادة في كل نيش ويكاند الفقرة اللي تعودتوا بها نحكيوا على ميوزيك هول الذي بتبيع الفقرة اللي كل مرة نكتشفوا موند معين في الموسيقى.
0: ميوزيك هول
1: ميوزيك هول. تخيل انت اليوتيوب في بداية المليار مشاهدة كان رقم شبه مستحيل. اما نحكي على 3 اغنية اليوم كانوا اول اغاني كسروا الحاجز هذايا. اول واحدة نحكي على ساي غانم ستايل في ديسمبر 2012. ساي دخل التاريخ ولا اول فنان في العالم اغنيته تتعدى المليار مشاهدة على يوتيوب. الاغرب الاغنية الكورية الناس في العالم الكل كان يشتحوا على الهورس دانس متاحة حتى اللي ما يفهموا حتى كلمة في الكوري. زادا بعد نلقاو جاستن بيبر اغنية بيبي. الاغنية هذايا اللي قسمت الانترنت, فما ناس تحب على الاخر وفما ناس كره حاجة اسمها جاستن بيبر. لكن مهما كان رأيك فيها بيبي ولد ثاني غنية تتعدى المليار مشاهدة. افهم انتي مليار مشاهدة كاملين. بعدها في 2016 جي أديل بغنية هلو ولهنا حكاية مختلفة لدانس لتحديات ولهورس دانس كيما غانم ستايل. صوت قوية غنية عاطفية ومع هذه دخلت نادي المليار ولد ثالث غنية حق الرقم هذا. يعني اول 3 غنية عملوا التاريخ على يوتيوب, 3 مختلفين, 3 كل واحدة بستيل. اما درس شنو ولهنا على يوتيوب ما فهمش فورميلا واحدة للنجاح. المهم انه العالم يحب يعود يسمعك.

0: Music Hall. Music Hall. كورنيش كانت كل عام سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: أهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. بعد شوي باش نحكيو على خرجة المولد النبوي في مدينة تونس. كل التفاصيل الحدث هذايا بالطبيعة باش نحكيو فيه في ساعتنا الثانية. زاد قبل باش نحكيو على بودكاست التركينة مع المقدم نتاعو اللي هو يوسف بوحوالة اللي باش يكون حضرنا لهنا في الاستوديو. لكن قبل هذا الكل باش نسمعوا موسيقى مزيانة. هذايا بالطبيعة أغنية عاملة 86 مليون فيو على يوتيوب. أكيد تعرفوها موجودة ياسر كتراند هذاك في انستغرام بدون مصورة قدام مرايا ولا هو واحد مصور طرف البحر يحطوا الأغنية من النوعية هذايا. هذايا يزوز نجم نقولوا ما طالعين توا اللي هما تو ليت وسان لوفون اساميهم طالعه برشا هذين انه فيتورينغ بيناتهم. تسمعوا ديو كان على موزايك اف ام. احنا لحظات وراجعين هذه كورنيش ويكاند.

0: كملنا معكم حتى للتسعة متاعلي الذي كورنيش ويكاند ونشون تعرفوا على بودكاست التركينة. كل مرة نكتشفوا بودكاست، كل مرة نشوفوا حاجة من العالم هذا اللي توا برشا ناس في تونس نلقاو انواع واشكال. فما برشا اللي يعتمدوا على عدة مواضيع. اليوم عنا بودكاست التركينة باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل مع المقدم تاعو اللي هو يوسف بوحويلة. مرحبا.
1: عسلامة، مرحبا بكم وميرسي على الانفيتاسيون هذيا. فرحان برشا اللي أول مرة في موزايك ومعاك.
0: مرحبا بك.
1: وباش نحكيوا في التركينة بودكاست وفي التركينة بصفة عامة.
0: نحكيوا على التركينة بصفة عامة. ساعة قبل كل شيء، علاش تركينة؟
1: علاش التركينة؟ على خاطر الحاجات الباهين في تونس مخبين ما تلقاهمش معناها بسهولة. ودونك التركينة حبيت نمشي في الاسبري هذاك نتاع الحاجة اللي تشبهنا اللي احنا ديما نخبيوها نحطوها على شيرة هكا ماهيش ظاهرة.
0: تريك تونس المزيانة معناها.
1: صحيت.
0: به دونك هذا بالطبيعة باش نحكيو فيه. بس سامحوني خاطر قصيتش أنا ما خبي شيء، أنا ما قصيتش خاطر الماك، ما قصيتش الصوت. نعتذر خويا، نعتذر من طارق بالطبيعة. أنت حسيت طارق ما تقلقش من با حسيت بها. ممتاز. نكملوا في عيوارنا بالطبيعة مع يوسف بوعوالي باش نحكيو زاد لهنا. كما قلت أنت الاختيار نتاع الاسم كان على التركي. أما قبل هذا الكل، قبل ما ندخلوا في الموند نتاع الخدمة نتاعك والكل، ساعة عرفنا بروحك شكون يوسف بوعوالي.
1: به يوسف بوحويلة. عمري بيزار انا كيفاش نحكي على روحي، مسنس ديما نحكي مع العبيد اول مره معناها نحكي على روحي. قريت سينما في إزام منوبة.
0: تحية إزام منوبة وكمبيوس منوبة ومجاهدي ومجاهدات المترو رقم 4.
1: إكزاكتومون. للترمينوس.
0: انتم الإزام تكملوا، انتم يا عبد اللبسينة بتقصر الوردة ثم محط. تحياتنا لكم.
1: وانا ناخد تران من الترمينوس زادا معناها من رادس حتى لتونس.
0: انت من رادس؟
1: ترمينوس تران وبعد ترمينوس مترو.
0: يخرج مع ست الفجر معناها. يخرج مريكي.
1: عملت اختصاص اخراج، كملت الليسانس، عملت ماستر في فرنسا، خدمت زادة في دي تورناج في فرنسا في دي كور ميتراج دي لون ميتراج. من بعد حسيت اللي معناها مانيش كرياتيف، مانيش قاعد نعطي في اضافه.
0: معناها حسيت بون ماكش كرياتيف حاجه كبيره. اما إن مثلا تقول انا عندي كرياتيفيتي اما مش هذي اثنين هكا خممت، وإلا فما تخميم آخر؟
1: تنجم تقول أي معناها حسيت اللي تنجم يعوضوك فاسيل ما وماكش معناها تعمل في حاجة عندها امباكت. أنا ما حسيتش كنت عندي امباكت بيرسونيل ما في حياتي. كي كنت نخدم ممسي خدمة جوها به وتخلص بالكدي وتعيش بالكدي و...
0: أما مش هذاك تحب تعمل.
1: أما مش هذاك نحب نعمله. دونك رجعت في سبتمبر بعد 5 سنين عشت البر، رجعت لتونس في سبتمبر وبديت في التركينة.
0: كي بديت في التركينة الفكرة اسكو من الأول ديريكتومون جاتك فكرة نتاع تركينة هكا ديريكت ولا قعدت برشا تلوج وتشوف؟
1: ديريكتومون جات فكرة التركينة على خاطر أنا مغروم بالمسرح والسينما. المسرح معناها جاي في الكوليج أستاذنا بتاع المسرح طاهر عيسى بالعربي هزنا،
0: هاي تحيا ليه
1: هزنا المسرحية بتاع سي الفاضل الجزيري الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: ثورة صاحب الحمار. وقتها كانت معناها بيريود الثورة وهزنا معناها برفنا في دبويت في تونس، معنا عبيد كبار وانا من الكوليج معناها مخي تحل عيني تحلوا على المسرح. ومن بعد دخلنا عملنا ظهر لي لافون بريمير في المسرح البلدي. دونك كيف كيف تشوكيت انا باللونيفير هذاك وبدي الغرام بالمسرح. ومن بعد في القراية كان السينما. دونك التركينة هي الكونتينويتي متاع الغرام هذايا. معناها كي أنا خممت قلت نحب نعمل حاجة كرياتيف، لقيت روحي موجود هذا كله للمسرح والسينما كله. معناها ذاك غرامي، ذاك أنا الكوتي.
0: معناها غرامك حاولت الغرام هذايا توظفه في حاجة اللي هي التركينة.
1: اكزاكتومو.
0: به انت قلت عشت برا 5 سنين، شنو البيه شنو الخايب في الخمس سنين هذوم؟ أبار الغربة خايبة زي هذيك خليها تفهمي فيها. أبار الغرب شنو البيه شنو الخايب؟
1: والله البيه الفورماسيون، معناها الفورماسيون اللي عملتها الماستير اللي عملته في فرنسا به. معناها تفورميت، تعلمت نخدم، تعلمت معناها نخدم اون جروب الحاجات هذوكم الكل، زدت قربت للحاجات اللي ما نحبش نعملهم زدت فهمتهم. كنت نسخاي اللي انا نحب نخدم في كتكنيسيان معناها في اللي تورناج، فهمت اللي هذيك ماهيش ثنيتي وماهيش خدمتي وفما معناها احلام اخرين. الحاجة اللي ماهيش باهية برشا سي بعيد على العائلة، بعيد على الروبير متاعك، بعيد على الكوميونتي، بعيد بعيد معناها على السرتوكي. فما معناها عباد اللي في تونس ما همش مربوطين برشا معناها بالبلاد، ما عندهمش علاقة كبيرة ولا
0: ربط.
1: فما عباد، فما عباد ليه أنا من العباد اللي مربوطين برشا معناها بال بالانفيرونمون، ميم سي ساعات توكسيك ساعات مهوش طيارة، مي
0: نحاولوا نتأقلموا،
1: حاولوا نتأقلم
0: ب ساعة الاختيار نتاع الضيوف على اي اساس يقوم؟ احنا لينا مثلا هي العياد لينا بعد جمال مداني لينا بعد جدا عبسي، شنو هو الليني نتاعك؟ شنو تقول هذايا هو ضيف التركين؟ شنو اول شرط فيه الضيف؟
1: والله لي فالور كي يبدا معناها انسان خدام وانسان يجرب حاجات جدد، ما يخافش معناها من انه يخرج من قشرته. كيما مثلا عصام، عصام معناها جاي من بلوزيور موند ديفيرون، من من الراب للمسرح للتلفزه، هيلا كيف كيف معناها تعمل في برشا حاجات ديفيرون، الفورماسيون التياترو الحاجات هذوكم الكل. وجمال مداني معناها قام
0: قام كبيرة، سلام عليهم المدينة،
1: سلام عليهم الكل. معناها بالحق فرحت برشا اللي كانوا معايا واعطوني الأوبورتونيتي زادة أنا باش نقدم الحاجة هذيك. معناها البودكاست راهو أكثر من الانترفيو على خاطر فما الحوار، ما هوش كان مش كان الجيست مش كان البيرسون انفيتي معناها المتفرج تلاقي بها، فما زادة أكل لونتونت اللي باش تصير بينات العبد اللي يحكي والحوار اللي يصير معناها أكل الاتموسفير ذاك
0: معناها ديسكسيون تحاول تردها كينا حديث
1: بينات
0: بعضنا نحكي، وكل مرة نجبدو سوجي ساعات تحكي على الفنان في حد ذاته أو المبدع في حد ذاته، ساعات تحكي في مواضيع أخرى تنجم تهمكم الزوز. الاختيار لهني حسب ما فهمت هو حسب المسار الإبداعي. البودكاست في بدايته ما خممش قلت أن نخدم أنا 4-3 حلقات مثلا بناس معناها معروفين برشا ينجموا يجيبوا لي على الأقل كوميونيتي وفيوز، نتعرف كاسم ومن بعد نجم نخدم في اثنين نحب عليه هنا. أنت تخمم هكا وإلا لا؟ أول 3 حلقات قول لي ما تخممش هكا، أما شنو هو بالضبط كيفاش هكا تقول ساعات النطمة ان يكون عندي عبد معروف ياسر الناس تنجم تتبعه مثلا؟ الشهر بما معناه الشهر الرقمية معناها انسان ينجم يجيب دي فيوز معناه والكل ينجم يكون متبعينه برشا، خممت فيها هذه ولا
1: انا خممت فيها؟ وقالوا هذه معناها برشا، قالوا لي ابدا بالليزيبيزود الاولانيين ابدا باسامي كبار، سوف كو انا معناها حبيت نبدا بعبيد انا نتقاسم معاهم حتى كان ما كبرناش في نفس الانفيرونمون وكل نتقاسم معاهم اكل حلمه هذيك واكل خدمه، خاطر العبيد الكل اللي جاي وحتى الانفيتي الرابع اللي باش مانيش باش نقول عليه توا اما اللي باش يهبط معنا جاي مي سبتمبر كيف كيف عبيد تحلم، عبيد خدمه برشا، عبيد فما اللي معروفين برشا فما اللي
0: من
1: أقل.
0: عالم الانفيتي جاي
1: موزيك
0: موزيك
1: موزيك
0: عازف ولا يغني
1: موزيكا وكها موزيكا مش
0: مش كمان جمعنا في الحلقة ذيك بيه يا سيدي من عالم الموزيكا هاي بس
1: دونك حبيتش نربط روحي بالقديش معروف وقديش عنده فولوورز وقديش يتابعوا فيها عبيد أكثر من اللي قديش معناها الخدمة متاعه عندها امباكت وقديش هو الفالور متاعه نتقسموهم ولا ليه خدمته تعجبني ولا ليه. دونك هذوما الحاجات اللي حبيت نحطهم اون فالور من الأول. علاش باش تكون الخدمة؟ خطني انا راني مني جورناليست فورماسيون تاعي سينما دونك حبيت نلعب على الريشيرش اللي باش نعملها قبل ما نجيب لانفيتي و اون ميم طون كي نبدا انا نحب خدمته تعجبني خدمته واتاشي بالحاجات هذوما الكل تولي ديسكوسيون فلويد واسهل وكل شيء.
0: في حكايه الديسكوسيون هذه الفلويد كيفاش تحضر الحلقه؟ بما معناه مساحه الارتجال قديش في البودكاست؟ اسكو تحضرها معناها بودكاست كامل يحضر بلا سأل كل مثلا عندي

0: تقدر تقولوا يا سيدي 30 سويل تخدم فكره انه 30 هذوكم يتحضروا والا لا تبني حاجه؟ وقديش مساحه الارتجال بالضبط؟ بالبورسنتاج هكاك
1: بورسنتاج
0: انا امبروفيز
1: مثلا في مش في البودكاست في لي فيديو نتاع التركينه في الشين انستغرام
0: اي هذا في انستغرام اي
1: في الانستغرام لي فيديو الكل سكريبت 100% معناها نكتب كتيبه نكتب سكريبت متاعي نخرجوا ورقة بابيي حافظوا نبدأ نخلي مساحة ارتجال 2-3% فماشي تفدليك جات على الطاير فماشي حاجة هكا اختفتها في البودكاست من الحلقة الحلقة قاعد ننقص في البارتي المنظمة معناها الكتابة قاعد نعطي أكثر وقت للارتجال خاطر يخلق في قاعد نحس يخلق في دي مومون سانسير وما همش معناها محضرين بالورقة والستيلو
0: معناها نجم مثلا نجم بار اكزامبل يجيك انفيتي انت محضر حاجة من ربع ساعة الأولى هزك في ثنية أخرى مثلا قال لك كلمة هكا ولا جبد موضوع ولا قال لك حاجة مثلا عمره ما حكيها يمكنش ومن بعد تلقى روحك تقول انا اسمع باش نمشي في ثنيه هذه سي انا اللي محضر وذي الاوراق اللي عندي باش طيشهم باش كمل معاه تصير لك معني هكا تنجم تقبلها خاطر من ناس يتشبث يقول لك حضرت حضرت
1: لا لا انا ما صارت لي معناها ظهر لي في الاربع حلقات اللي صورتهم في التركينه بودكاست
0: معناها تحضر ومن بعد
1: تحضر وما نقولش للانفيتي الكونجكتور ما نعطيهش معناها شنو اللي باش على شنو باش نحكيو وتلقاه من الربع ساعة الأولى ديجا بدي يمس في حاجات أنا في مخي نحب نجبد عليهم بعض ونحب نحكيو عليهم بعض أما لازمك تتأقلم
0: في التثة ضيوف هذوما اللي عندنا تو موجودين في الحلقات على يوتيوب تركينا نذكر بتبيع مع يوسف بوحاولة مقدم بودكاست التركينا فمش واحد فيهم في هذوما أكثر واحد بدلك مسار الحوار بين هالة عياد جمال مديني وعصام عبسي أكثر واحد بدلك جملة أنا أنت كنت حاطت حلقة في مخك ومن بعد كي كملت وسيبوها تلقى حلقة أخرى موضوع آخر
1: ظهر لي جمال المداني
0: هزني في ثنية أخرى
1: جمال المداني هزني في ثنية أخرى وبرش عبيد قالوا لي برش عبيد يتابعوا في التركينة قالوا لي الحلقة هذيك راهي مستنا وحكي برش حاجات معناها من القلب وما سمعناهش معناها قبل حكي فيهم الحاجات هذوما جمال سي جمال المديني راهو معناها ينتمي الى جينيراسيون نتاع ديزارتيست توينسا اللي حلموا حلمه كبيره وحبوا معناها يبدلوا واقع معناها نتاع مجتمع وفي الاخر لقاو اللي على قد ما يحبوا يبدلوا قد ما الواقع يولي عنيف اكثر واخيب وأصعب
0: اللي حاول يبدل بفنه معناه هذا هو اللي حبيت توصلوا به هنا زادا كان نحكيه أكثر على المواقف اللي تجمعك بهم في الكواليس مثلا فماش أنكدوت صارت مع واحد من الزنفيتي حاجة طريفة ما استنيتهاش صارت حاجة تضحك كيف اللي كواليس ولا اكتشفت مثلا أنت كنت عاد في مخك فكرة على العبد ذيك اكتشفت حاجة جديدة فيه
1: والله عصام ما في بليش به معناها هكا حشيم ويظهر هو ما هكا
0: هو نحن نحشمو منك رو يا عبسي رو مش انت رو مو خافي كرو سلم عليه برش وحشيم برشا ومتربي برشا
1: متربي برشا وحشيم برشا ومثقف برشا ومعناها تحية لعيسى
0: المراحة نتاع البودكاست بين الخدمة والبرود نتاعها والكل انت تخدم فيهم الكل مراحة نتاع 90% حتى يد مساعدة
1: ليه في البودكاست كون ستوديوز أوكي. اللي حلوا أبيلا كانديداتور شاركنا معناها برشا عبيد معناها كيفاش يقولوا خذونا زوز انا تركينا بودكاست وخوله برنات زيد اللي نسلم عليها دونك لي ستوديو كون والمونتاج نتاع البودكاست كون صديقي الياس كيف كيف
0: انت الفورماسيون نتاعك في الليزام ومخرج نجم هذايا تقول نحب نعطي رايي انا زيد في المونتاج
1: لي بيان سور
0: مونتاج تعطي رايك وتدخل مثلا تقول اسمع نحب ماذا بيا جو بريفير هكا
1: بيان سور يبعثوا لي معناها البوتابو اللي هو معناها الحلقه كامله كان فما ديريكتيف انا من شيرتي نبعثهم وبعد نزيدو نحكيو مع بعضنا ونهبطوا نهبطوا معناها مع كون تركينا وكون في البودكاست في الانستغرام التصوير البرودكسيون البوست برودكسيون مونتاج ايتالوناج هذاك كل وحدي معناها 100%
0: معناها الخدمه ديك وحدك تعبك الحكايه ولا بالعكس تقول انا عامل جو ما يقلقنيش
1: والله تعبني نقول لك فيش ساعات معناها لي كليون في الانستغرام يجيو في اخر دقيقه
0: اخر دقيقه اش معناها يطلب منك حاجه في اخر دقيقه ولا يقول لك بدل

0: يذيك في اخر دقيقه
1: لا يطلب منك حاجه في اخر دقيقه وانا انا معناها مش باش نقول لك انا بيرفكسيونيست اما معناها نحب ننظم حاجه بالقدي نحب كي نخدم الموضوع نتريتيه بالقدي بالقدي وناخذ وقت نتاع حتى ايامات قبل حتى جمعه قبل تكون باش تكون الخدمه
0: باش تبدا ننظم
1: على الاخر
0: بي فماش هكا ضيف تقول هذايا لازم يجي للتركينه تبدا انت مازال ما كلمتوش مثلا تحلم تقول ماذا بيا اعطيني اسامي
1: والله برشا
0: كيم
1: نحلم برشا حط راسي على المخده نحلم برشا
0: كيما يا سيدي هاي من بعد تشرح ترقد انت باش تتاكل باش تبدا عليك تسفيك باش تحلم بانفيتي اعطيني واحد هذا تقول كان نجيبه هذا نجم نجم عشان تاع حلقه باع عام كامل
1: لا لا مصيب ما عادش نخدم انا
0: لا لا انا هو بالحق تقول هذا خاطر ديما في كل بودكاست عادي الستيل هذا بالذات الناس يطمعوا بالباهي معناه يطمع في انفيتي قوي ساعات قوي بما معناه يقول لك كل واحد عنده تفضيله كل لي انفيتي محليهم راهو يجيو في البودكاست اكيد معناه الناس كل ينجموا ويحاولوا لكن كل واحد يقدم في بودكاست عنده كان لسه هذاك اللي يقول لك هذاك لازم يجي
1: والله عندي توا جي وزوز في مخي
0: زوز
1: باه فما كاتيبون
0: هاي
1: نحس اللي كاتيبون ما معناها انا فان معناها بيه ومنحس اللي ما فماش بودكاست تظهر فيه هو
0: حتى حوارات تقريبا ما يظهرش
1: ما هو فوالا ما يظهرش برشا
0: كل البودكاست
1: فوالا اكزاكتومون ونحس نجمو نحكيو
0: بلي كان حد كي يسمع فينا يعرف كاتيبون ولا كاتيبون بين ويسمع فينا ها ودعوه اخوي مباشره اخوي ما تجيش هنا يمشي لخونا يوسف بوحاول يمشي له عنده بودكاست مزيان في التركينة يمشي حذيه اخويا ها ولي يعرف كاتيبون اي واحد توا ولا عنده شي يخدمه ولا زعما كان فما واحد ماشي رساله ولا حاجه يقول له يا كاتيبون فما شكون يستدعى فيك يوسف بوحاول في التركينة به والاسم الثاني
1: الاسم الثاني هند صبري
0: هاي
1: هذوما معناها في الاحلام كما نقولوا
0: صدقني هند صبري اسهل
1: اسم كاتيبون
0: نأكد لك
1: سير معاك
0: اكد لك انت صبري يا اسف على جيك ديريكتومون بكل حب معناها عاد حتى كاتيبون يا سيدي ان شاء الله اخويا اسمعنا ان شاء الله صوتك يوصل لي بي في لي بودكاست فماش كريتير كي تلقاه عند الانفيتي تقول اسم هذا ما نجيبوش كريتير حاجه معينه تقول هذا شرط يخليني ما نجيبش الانفيتي
1: بيان سور فما ما نحبش هكا التكبر وما نحبش هكا
0: انا عبد متكبر لا
1: اي عبد متكبر اي نحب معناها انسان انسان فهمت فما معناها دي فالور كيما قلت لكم الاول فما
0: مو ساعات ثم دي فالور تجمرك ما تفيقش بها يعني فما حاجات يقول لك والله نسمع بيه الشخص هذاك عنده طبيعه خايبه ولا كذا فما حاجات تجمرك ما تفيقش بها حتى في الريسيرش نتاعك تنجم تلقى برشا حاجات والكل مي فما حاجات تنجم ما تفيق بهم كان في الحلقه هذيك فرضا فقت بحاجه خايبه في الحلقه هذيك ما تعديهاش
1: في وسط الحلقه
0: فقت بيه الانسان هذا عنده دي فالور ما يتوافقوش مع لي فالور نتاعك
1: وانا ديجا عامل ريشيرش نتاعي قبل عليه
0: انت حاضر تفاجات عطاك راي في موضوع راي ما غريب لا يتوافق مع
1: لي فالور مسؤوليه متاعي. رايه ما نجمش انا نبدل له رايه
0: هو لا مش تبدل له تقول انت خاطر قلت لي ما تعدي كين الناس اللي عندهم مسار ابداعي عندهم دي فالور فرضا واحد عنده دي فالور اللي هم ما يتوافقوش معاك واكتشفتهم في وسط الحلقة تعديها من بعد وإلا لي
1: كان حاجة غراف ما نعديهاش كان حاجة غراف تمس معناها
0: بناس معين
1: بناس معينة ما نعديهاش
0: فماشي دي ليميت عندك في البودكاست في اختيار المواضيع اسكو فما مواضيع تقول هذه ما ندخلش فيها تقول خطوط حمراء بتتر ما ثم مواضيع ما نحبش نمسها
1: توا بور لانستون لي
0: معناها تتعامل ديما بالمبدا نتاع انه التركينة بودكاست هو بالطبيعه الفضاء اللي فيه ديسكسيون يجي الانفيتي يحكي مرتاح سافا ما احنا ديجا شفنا حتى الحلقات اللي موجودين شفنا ثم نوع من الراحه اللي تخلق وهذا اللي يفرق بين ليزانترفيو اللي موجودين الناس تعرفهم وبين توا لي بودكاست اللي موجودين شنو يقولوا لك ليزانفيتي بعد الحلقات
1: والله يقولوا لي يفرحوا برشا ساعه اللي عطيتهم الاسباس هذاك والحاجه اللي انا نحب نركز عليها في التركينة بودكاست سي مانيش باش نسال دي سؤالات بيرسونيل مانيش باش نمشي في الحياه الشخصيه على خاطر تهمني اكثر طريقه كيفاش تشوف الفيزيون نتاعك كيفاش تخدم هذيك تقول لي عليك اكثر من حاجات بيرسونيل والحاجه هذه لي زارتيست ولا العباد اللي في الدومين كولتوريل يحبوها برشا معناها يقدروها برشا ويلقاو راحتهم معناها كي تبدا الحكايه
0: معناها الحياه الشخصيه لي
1: حياه شخصيه لي خاطر انا ما تعنينيش مانيش غاديك
0: حلقه في الشهر تراهيش شويه
1: شوية
0: خاطر في وسط لو احنا مانيش نحكيو على مرشي صغير نحكيو على فما برشا ناس قالتها في دي بودكاست انا حتى نجم نحل من بعدها قلت ثم شكون بدي بودكاست معناها تلقى فما برشا ناس بديت في هذه ما تخافش انه حلقة في الشهر تنجم تكون شوية وتأثر عليك بالعكس
1: انا مانيش نعمل كان في البودكاست نعمل في معناها في لي فيديو في الانستغرام اللي ساعات معناها ديسكفر تونيزيان ارتست نوري معناها ارتست تونسي مش معروف برشا والا نمشي ان ايفينمون باش نبروموتيه ولا ديز ارتست ولا معناها موجود في اكثر من بلاصه لازم البودكاست ياخو اكثر وقت ان شاء الله ياخذ اكثر وقت
0: دونك هو لهنا نحكيوا على التجربه هذه كيفاش تغزو توا البودكاست التركينه كان نحكيوا لهنا في تفاصيل اخرى كيما كيفاش تغزو مثلا بعد عام قدام كيفاش باش يكون البودكاست معناها باش تحافظ على نفس التماشي هذا ولا شنو اللي تحب تزيدوا وتطوروا
1: والله برشا حاجات نحب نبدل نحب نطور برشا حاجات ديجا نحكيوا معناها كارت سور تابل نحب نزيد نحسن في الديكور نحب نعمل دي زيميسيون دي زيبيزود وين فما اكثر من انفيتي نكون معناها معايا زوز ولا علاش ثلاثه نحب نخرج زاده ساعات من الاستوديو نمشيو دي ديكور ناتوريل ونحب زاده تكون الحكايه رونتابل معناها لاسبي ايكونوميك اللي توا ماهوش ماخو وقته بالقدي نحب هذاك زاد نطور فيه
0: باهي نختموا بسؤال على لي بودكاست وزملائك الاخرين اللي كلهم يعملوا دي بودكاست الكل انت وين اكثر فيش تتفرج مثلا طبعا نخرجوا من البودكاست والخدمه نتاعو انت شنو تحب تتفرج كي تحل بودكاست شنو تلوج مثلا في تونس فماشي حاجه تحب ولا حتى البر فماشي هكا بودكاست مثلا يجلبك تتبع تتفرج
1: في تونس بودكاست ما نتفرجش برشا انا الاكثريه راني نسمع لي بودكاست ما نتفرجش عليهم فيديو الاكثر معنا وفي تونس نتفرج اكثر في مثلا فيديوهات لؤي شيرني
0: هاي
1: نتفرج اكثر في حاجات هكيك اما بودكاست ما نتفرجش برشا
0: معنا بودكاست ما نتبعش ياسر معنا فكره المحتوى اللي يمكن يقعد طويل شويه بخاطر بارابور للمحتويات الاخرى
1: ذكرت واحد سامحني
0: الحمد لله
1: سامحني ذكرت
0: كل ما نسى كيما قبيله اللي زين فيتي خلي برشا بعد ذكر برشا
1: ذكرت واحد ذكرت البودكاست نتاع الكتيبه
0: هاي
1: تفاش في بودكاست الكتيبة
0: هاي دونك تبع ذاك البودكاست هذاك كانش بقولوا انتي تو معناها كيصبح حوالي في الدار كمشاهد هذاك فاش تتفرج
1: نتفرج في باش حاجة تفرج في مصيد
0: لا في البودكاست بالذات
1: في البودكاست
0: ما حتى انا تور دو فرانس في القاهرة تسخن اكيل حتى كتور دو فرانس وين تروح
1: اي في البودكاست نتفرج في الكتيب
0: باهي ممتاز برشا دونك وبالنسبة للانستغرام اسكو فما فكرة خاطر قاعد تخدم زاد في دي فيديو غاديكا فما حاجة باش تطورها اكثر
1: فما حاجه باش اي فما برشا حاجات باش يجيو ان شاء الله في الرونتري 2026 هذايا برشا حاجات دي كونسيبت جدد باش نخدموا على حاجات خاطرنا مستانس توا العام هذايا كله وحدي
0: باه
1: وتوا ما عادش وحدي دونك باش نخدموا على دي كونسيبت جدد باش نمشيو اكثر لليوتيوب وباش نمشيو اكثر زاده للبلايص اللي يصيروا فيهم لي زيفينمون والا خاطر ما تعرف في تونس عندنا ساعات نقص نتاع انفورماسيون كونسيرنون مثلا السينما المسرح الغناء الحاجات هذوك ناقصين البلاصه اللي سنتراليزي اللي يكونوا فيها لي انفورماسيون كل موجودين في بلاصه واحده ان شاء الله التركينه باش تكون زيادة معناها فيها الاسبي هذا
0: نقول انت الكوفرتور يعني والكل هذا في التخميم هذا يعني مرسي بوكو يوسف بوحوالي نسلم عليك برشا
1: حتى انا بالله نحب نسلم ديديكاس للكوميونيتي نتاع التركينه اللي بعثوا لي برشا ميساجات سورتو اليوم ملي في البريود الاخرانيه زاده نحب نقول لكم راني نحبكم برشا ومرسي على الدعم هذا الكل
0: خويا ان شاء الله ديما القدام ان شاء الله ديما خدمتك تكون موجوده وربي يعطيك بالطبيعه ديما الفرصه باش تنجم تكون حاضر في التركينه عندك حاجه تحب تزيدها في الاخر ولا
1: مرسي انت على الانفيتاسيون
0: لا ما فما لا فما حتى مزيان مرحبا بك يوسف ولا بودكاست التركينة تجمو تلقاو على يوتيوب باسم التركينة تدخلوا تتفرجوا فما حلقات ممتازة والحلقة الجاية أكيد باش تكون اكتشاف أنا باش نستناه وقال من عالم الموسيقى في الحلقة الرابعة أتا نستناه كانت هذه باليوم The Podcaster The Podcaster The Podcaster كورنيش ويكند كل عصر واحد من 7 ل 9 متاع الليل احنا مازلنا مكملين معاكم بالطبيعه وما توي تسمعوا شويه موسيقى في سرجو التيتر عنده مدة اذا كيروكي الديناصور بالطبيعه واحده من اهم الاغنيات عند كيروكي اللي من المنتظر باش يكونوا موجودين في تونس على قريب.

مستمعينا وين ما كنتوا سلموا عليكم، ان شاء الله يا ربي طريق سليمه للجميع. الناس اللي في كرهبه ان شاء الله تكونوا عاملين جو. بعد شويه باش نحكيوا على المولد وجو المولد، باش يكون حدانا رياض الزاوج رئيس جمعيه ثقافه فن ستومبيري بتونس. هذا باش يكون حدانا المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بتونس السيد بشير التويتي، باش نحكيوا على المولد. ونعرفوا احنا في تونس ديما نحتفلوا بالمولد وديما نبداو فرحانين بالمناسبه هذه، باش يكون ان شاء الله نهار الثلاث. احنا كل التفاصيل على خرج تونس بعد شويه، باش نرجعوا حتى للتوارخ بالطبيعه. نعم قبل هذه الكل نشمش ما خليش مورد دريدي المتالق دائما وابدا قدم لنا الاخبار حصيروا تبعها بالكل اليوم. كنت سمعوا فرحان الاخبار جاكم اليوم مراد، مرحبا بك مراد. قدم لنا الاخبار بلا تبو فيسبوك، شوفوا البشاشه ويقدم في الاخبار، ادخلوا تبع باج فيسبوك مزيكا فيهم، حطوا كومنتير احلى مراد في الاخبار. تحياتي لكم، احنا جايين بعد شوي.

0: تخمم بلاستك معانا ميلا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك اف ام.
1: لا بدنا نروح
0: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
2: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
0: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج.

0: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رغم القوانين والإجراءات التي وضعتها تونس للحد من استعمال البلاستيك، ما تزال الأكياس والقوارير والعبوات البلاستيكية مرمية في الشوارع والأحياء وعلى الشواطئ في مشهد يعكس صعوبة تحويل السياسات البيئية إلى نتائج ملموسة. ويعتبر الناشط البيئي حسام حمدي أن انتشار البلاستيك في تونس ليس مشكلة جديدة، بل هو نتيجة تراكمات مرتبطة أساسا بارتفاع الاستهلاك وخاصة البلاستيك ذي الاستعمال الواحد، إلى جانب ضعف الفرز الانتقائي من المصدر وانتشار المصبات العشوائية وتسرب النفايات إلى المناطق الطبيعية والبحرية. ويشير حمدي إلى أن تونس تستهلك وفق تقديراته نحو 4 مليارات كيس بلاستيكي سنويا، وقد يتجاوز العدد 5 مليارات، معتبرا أن حجم الاستهلاك لا يتناسب مع الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة.
1: المشكل البلاستيكي هو بصراحة هو تراكمات، أنه كانت الاستهلاك كبير عن تونس في البلاستيك، خاصة البلاستيك تعمل استعماله. المشكل الأساسي هو أولا ضعف التصرف في النفايات البلاستيكية، ضعف الفرز الانتقائي من المصدر، المصابات العشوائية، المحدودية متاع التسمين ومتاع إعادة تدوير أو الرسلة، وأيضا معناها تسرب النفايات معناها إلى مناطق طبيعية، معناها الولد معناها تقرق تونس الكل، يخلي كونه لذلك هناك قلة وعي بالمخاطر البلاستيكية. نفكر اللي احنا مثلا على مستوى الأكياس البلاستيكية عنا تقريبا 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا، والرقم هذا هو بالرغم اللي هو مش مهين ورقم يتجاوز حتى حسب تقديري 5 مليارات معناها راك بلاستيكي، ما فماش جهود فعلية فهمتي، بالرغم اللي ثم هناك إطار قانوني تم وضعه وهو ما يتعلق في الأمر الحكومي عدد 32 سنة 2020، معناها اللي ما يمنع تصنيع وتوريد وتوزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، طبعا ذو مواصفات تقنية موقع تحديدها، لكن زي ما توقعش تطبيقه الأساس حكم أنه ما فماش الرقابة، ما فماش هناك أيضا عمل على تغيير نمط الاستهلاك، واللي قاعدين للأسف قاعدين نشوفه معناها من الأكياس البلاستيكية اللي هي قانونا ممنوعة لكن متواجدة، كونه تونس عنا تقريبا مئات لمكافحة البلاستيك البحري، ثم ما يقارب 84 إجراء و 44 مشهور، لكن بصراحة ما فماش نتائج ملموسة للإجراءات هذه.
0: أشغال محطة تصفية المياه السطحية بطبرقة من ولاية جندوبة تتقدم بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الطار البوسعيدي لوكالة سوزن غانباء اليوم السبت. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة طبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتسكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. ويتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار في موفى شهر جويلية من السنة المقبلة 2027، على أن يصل حجم ضخ المحطة التي ستزود من سد الزرقاء والقادرة على تخزين 5000 متر مكعب إلى 400 لتر في الثانية. جمعية مهرجان مدنينا الثقافية الدولي تعلن عن تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي المقرر ضمن برنامج الدورة 46 للمهرجان ليوم السبت 22 من أوت إلى يوم 2 سبتمبر في سهرة الختام، وذلك حدادا على أرواح ضحايا فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية من أبناء بنجردان وجرجيس وفق بلاغ أصدرته على صفحة رسمية المهرجان. ويذكر أن ولاية مدنينا اهتزت اليوم على فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية فقدت على أثرها 14 شابا أغلبهم من معتمدية بنجردان، يتواصل البحث عنهما ولم ينجو سوى شاب يقيم حاليا بالمستشفى الجوي بجرجيس. في أخبار العالم، موقع أكسيوس الأمريكي يكشف اليوم السبت عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز ليلة أمس الجمعة عبر مساره الجنوبي بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وزارة العدل الأمريكية تقول في بيان أنها توصلت إلى تسوية مع شركة تيك توك تدفع هذه المنصة الصينية بموجبها 400 مليون دولار على خلفية قضية تتعلق بانتهاكها للقوانين الفيدرالية التي تعنى بخصوصية الأطفال. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح وزياد في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: في تونس كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل، سلاحتي نسكوهي موزيك.

0: كمايا رودي زياد غرسك وتسمع في على موزايك اف ام تمشيو مع ساره بكوش ونكتشفوا وحده بتبيعها من المهام نتاع الجنود الخفيه اللي يكونوا موجودين في مارجناتنا التونسيه. نحكيوا انه ورا كل عرض فما خدمه تكنيك، فما عمل تقني كبير يصير بتبيعها في التحضير للعروس، في تحضير المهرجانات. هذا الكل نكتشفوه توا في الليمون هذا.
1: كورنيش ويكاند كل عام واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
2: وقت اللي نقولوا مهرجان أول حاجة تجي لبالنا هو الفنان، الجمهور، الغنيات، أما شكون اللي يخلي هذا الكل يصير؟ فما أسماء في مهرجاناتنا التونسية لازم يتحكى عليها، على خاطر خبرتهم ومحبتهم للمجال هذا هما اللي يخليوا السهرات ينجحوا تقنيا. كي نقولوا اسم محمد هادي بالخير المعروف بميش في عالم المهرجانات، متحصل على ماجستير في الريجي العامة من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، وبدأ كمهندس صوت عام 2006 في إسباس تياترو، ومن غادي توسع شوية شوية. 2008 دخل في المشاريع الموسيقية والكوريغرافية لينجا عام 2010، وكان هو في الإدارة التقنية للتظاهرة الفنية دريم سيتي. الدورة 50 لمهرجان قرطاج الدولي عام 2014 عملت فارق كبير برشا في مسيرة ميش، وبين 2015 و2016 هو اللي ساهم في تعزيز الهيكلة التقنية لمسرح الحمرة. أما بين ريجي جنرال، الصوت، الضوء، السينوغرافيا، برشا يستخيلوا أنه مهمة ديريكتور تكنيك تبدأ نهار الحفل، وهذه حاجة غالطة برشا.
3: الديريكتور تكنيك تبدا قبل برشا برشا، اون فيت تبدا من الوقت اللي نبدا الحضور في الفستيفال وتبدا البروغراماسيون، نشوفوا لي بزوان تاع لي زارتيست، نحاولوا نجاوبوهم حسب ما عندنا احنا متوفر كيما اي فستيفال انترناسيونال. اترافير سا اون بريبار لو كاي تشارج دو لا لوكاسيون جينيرال دو فستيفال، بعد اون في السويفي افيك لي سوسيتي بيان سور، اي لا ميز ان بلاس دو ماتيريال تكنيك لي بصحه الفستيفال كول، بيان سور لو شوا دي زيكيب تكنيك، لو رامبلاسمون، لورغانيزاسيون total de ce ça.
2: هذا بتبيع في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية يجي ساوند تشيك اللي يكون قبل بتقريب 5 ساعات من الحفل. الفرقة الموسيقية والفنان يجربوا الآلات، الصوت، لزيفي، بتبيع مع ليكيب تكنيك اللي هي تحت إشراف ديريكتور تكنيك.
3: دونك يجيك الارتيست سولون البلانينغ اللي نحن عطيناه له، كاي تكنيك، ليكيب تكنيك نتاعو إذا كان عنده، إي لي زارتيست نتاعو. دونك يبدا البريز دو سون، تشيك سا دابور تشيك دو ماتيريال تكنيك كله، ومن بعد يبداو الميز أون بلاس بلوس.
2: من المهم الإشارة أنه ديريكتور تكنيك هو اللي يعطي الضوء الأخضر بشباب المهرجان يتحل والجمهور يدخل. بالطبيعة إذا بالنسبة ليه المسرح والركح حاضرين تقنيا تبدأ الحفلة والشو، أما خدمة ميش والفريق المصاحب ليه ما توفيش، خاطر بالنسبة ليه هذه أهم مرحلة.
3: Après la Ashra Badabat, on donne le top pour commencer et après il y a le spectacle. Là aussi on a le travail de la sécurité de la scène et le public. Donc tout ça, khidmat directeur technique, c'est d'assurer que tout se passe bien, sécurité, artiste et public et équipe technique, et que rien ne manque au niveau technique pour les artistes. Dès que l'on khali, les artistes qui jouent là, ils rejouent généralement Farhanin. Matin, c'est notre image de marque de festival.
2: توفى الحفلة والجمهور يغادر، لكن المهمة مازالت متواصلة. المعدات الكل تتلم وترجع لبلاصتها، والركح يرجع فارغ حاضر الحفلة غدوة. بين جيب السينما فن، مهرجان الحمامات الدولي، وأيام قرطاج الكوريغرافية والموسيقية والمسرحية، والمسرح العربي بمدينة هانوفر في ألمانيا، نجح ميش أنه يكون مسيرة تخليه اليوم واحد من أهم الأسماء اللي تساهم في نجاح العروض الفنية في تونس وخارجها. الحاجة اللي مكنته من تكوين مؤسسة فرونت أوف هاوس المتخصصة في الإدارة التقنية والصوتية المتكاملة لمشاريع الفنون الحية. ميش هو واحد من الأسماء التونسية اللي يعمل بصمت ويصنع الفارق.
1: كورنيش ويكاند كل عام واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: مرسي بوكو سارة بكوش بتبيع على اللي مو هذي. في كل مرة نحاول نكتشفوا واحدة من مهن الثقافة، الناس اللي ما نعرفهم مستحيل، كل جنود الخفاء، الناس اللي خدمت في المهرجانات. صحيح احنا ديما نشوفوا كان الفنانين هذا طبيعي، لكن زاد فما ناس عندها نفس الأهمية، نفس القدر من الخدمة اللي يخدموها. احنا بتبيع بعد شوية عندنا الموعد مع رياض الزاوش رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس، زاد باش يكون حذانا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس السيد بشير التويتي، باش نحكيو على خرجة المولد النبوي في مدينة تونس، التظاهر هذه باش ناخذوا كل تفاصيلها. اما هذا كل بطبيعه ما نجمو نحكيو فيه كان ما نسمعوا قبل الزياره على الصلاه على النبي محمد. هذه موزايكا فهمه

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، ان شاء الله تاريخ سلامه للناس الكل. نسلم عليكم هذه كورنيش ويكاند، باش نحكيو على المولد.
1: كورنيش لانفيتي دو جور،
0: نحكيو على خرجة المولد النبوي الشريف في مدينة تونس. كل التفاصيل بالطبيعة على ايفينمون هذا، باش نستقبل بحذاه وفرحان برشا سي بشير التويتي، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس. مرحبا.
2: مرحبا وشكرا للاستضافة.
0: شحوال الصحة؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: مرحبا بكم، احنا دي بارتنير وديما نفرحوا بوجودكم حذانا. زاد لهنا فرحان ياسر، باش نسلم على سي رياض الزاوج رئيس جمعية ثقافة فن الاسطنبالي بتونس. مرحبا.
3: صلي على محمد لك تربح.
0: هذه هي الدخلة المطلوبة،
3: هذه هي
0: الأجواء المطلوبة.
3: وانتم حين خير وبارك الله فيكم على الاستضافة هذه، وان شاء الله نجيكم في الأفراح والمسرح والملاح
0: ان شاء الله يا ربي. امين امين. محلية كلامكم عليها الدعوة نتاعك. احنا دونك باش نحكيو لهنا، هات نبداو ساعة نبداو بك انت سي بشير، نحكيو على الدورة العاشرة هذه المولدية. تأكد استمرارية الموعد، ما شنو يعني هذا بالنسبة للمشهد الثقافي التونسي اليوم، شنو أهميته؟
2: نجدد شكري على الاستضافة، ونحب نشكر موزايك وإدارة موزايك اللي الحقيقة على المدار الصائفة كانت شريك فعلي لكل مختلف الأنشطة الثقافية اللي تنظمها المندوبية. الحقيقة المولدية في دورتها العاشرة هي سنة دابت عليها المندوبية في دعم جمعية اسطنبالي لتنظيم هذه التظاهرة، ووزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس شريك معناتها في تنظيم وإحياء الذكرى العزيزة على كل التونسيين.
0: أكيد وهذا مهم برشا. نحكي على خرجة المولدية، خرجة تنطلق من زاوية سيدي محرز وتوصل حتى لزاوية سيدي بن عروس. الآلاف يحضروا الاحتفالية هذه صباح المولد بالطبيعة اللي يوافق إن شاء الله نهار 3/25/2026. التظاهرة هذه بالطبيعة نحكي على جمعية فن الاسطنبالي بتونس، فرحانين برشا بوجودكم معنا. لاني سيريا الساعة انت منور بجبة توصي
3: منور اللي يسمع فينا الكل
0: منظم بكي
3: الحمد لله
0: مرتاح
3: يا رب لك الحمد.
0: الاحتفالات بدأت على بكري معك
3: بتبيع هي هو راهو الاحتفالات ما نقولوش من نهار 12 ربيع الاول، من نهار يبدا اول نهار في ربيع الاول. هذه صارت جارت به العاده في مدينه تونس. نحكي على مدينه تونس خاطر حومتي وانا بسيفتي في السكان المدينه ونسكن باب جديد، معناتها هذا الاجواء معناتها مش غريب علينا. وتعرف اللي من يقولوا اول نهار في ربيع الاول تبدا الاحتفالات في مدينه تونس والقيروان في كل ولايه، معناتها مش حبس على تونس العاصمه ولا على القيروان، هي ريتو المولد حبس على تونس كامله من شرقها لغربها. حتى احمد دبي كحبس اسمع فيها البلاد خلوه خزلوا شيخ الاسلام وعهده، هو قالوا له شنو يتهدي النهار هذه المناسبه هذه، قالوا له يهدي له تونس كامله معناتها من جنوبها لشمالها، معناتها تونس كامله محبسه لسيدي النبي. وهذا كل تونسي معروفه معناتها الاجواء المولد مع التونسي عنده خصوصيه نتاعو.
0: احنا نحكيو من عام 2016 لليوم التشبث الكبير هذا بالخرج نحسوا معناها ديما التحضيرات موجوده بالتونسي يقولوا مكبش يا سيدي ديما لازم تكون موجوده هذه
3: الحمد لله.
0: على المستوى الشخصي قداش مهمه بالنسبه ليك؟
3: انا حاجه وليت صغير حاجه نقصتك الفيروس حاجه نقصتني معناتها حاجه مني معناتها في مشكل حركه هذيك، وهي كما كل دار في مش انا بركه نحن انا تربيت في المدينه وكما تعرف ديال العربي قبل عندك رمضان وفي المولد هكا الطبيض وجير وخوسه وطبيض والكوجيره تتخرج والقزان هذاك اش نعزلوا فيه
0: ثم منها يقول لك هي كلمه تتقال ما اسكو تتحس ولا وانت ولد المدينه، يقول لك ريحه المدينه في رمضان بالحق تفرق الريحه
3: أي
0: من
3: أي
0: كيفيش حاول قرب لنا التصوير. انا مثلا مانيش من سكان المدينه
3: باش اول حاجه كان في رمضان معروف للعباده والصلاه، المولد احتفالات الزوايا والطرق الصوفيه مع تاريخ الشهر المولد ربيع الاول راه ما كانش بتسمع اول حاجه الزوي لكل الزوايا مع تاريخ نعم. وقت الدارجه الزوي التقى الطرق الصوفيه يحضروا من قبل يزور الشهر ربيع الاول كل زاويه تلغي برغاها تلقى الاخر يبيض حصور جدد ثريات وكانوا راهو مش الدوله كانت تنظف ولا البلديه لا
0: سكان
3: مثلا انت تسكن في مثلا في الحومه الجامعه اللي في الحومه هذيك انت عندك ثلاثه اخوه ولا اربع اخوه بنات امهم تقوم الصباح هذا يهزوا كل مثلا كان بنات باش يمسحوا طريات يهزوا كل حصر ينفضوهم وينقذوه الجامع يخليوه يلج دجال. يقول لك الناس تصلي اول حاجه كانت العباد بن ربك تربي ونيه بالنيه حتى كانت الوسخ اللي تهزوه تحت الحصيره ما يلوحوهوش يخلطوهم على شق وديد يقول لك هذيك بركه خاطر يذكروا في القران ولا اله الا الله ويصلي ويشوف قداش في حد ركع وسجد معناتها كانت الناس عايشه بركه ربي. تو ما عادش تو تقولها هي جات هي في الدار شوف المرأة خليش تمشي تبعثها للجامعة وغسل جيتا وربيها اليوم.
0: وكان ربما علي ديما تبدل ماك تعرف انه هذي نحكيه زادة هنا على الجانب التنظيمي متبيعة سي بشير التويتي. عليش اليوم وزارة شؤون ثقافية تعتبر انه مهم برشا دعم التظاهرات من نوع هذا؟
2: هو المواسم هذه مواسم معناتها مهمة في البرمجة الثقافية وتعتبرها معناتها من الإرث الثقافي والحضاري للبلاد التونسية، وهك علاش معناتها سواء الوزارة أو المؤسسات الراجعة عليها بالنظر منخرطة في دعم التظاهرات هذه باش تحافظ عليها وتحافظ على الموروث التونسي.
0: مهم برشا زاد شفنا أنه فما عرض صوف في تركي أول مرة فرقة من تركيا، باش تكون الفكرة كيفاش جات والتنسيق كيفاش تم هذا الكل؟
2: هو الحقيقة هي فرقة في إطار تبادل التعاون الثقافي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية.
0: مع السفارة اتصلتوا بالسفارة؟
2: بالسفارة، وهو احنا تقاليد في وزارة الشؤون الثقافية في الفترة الصيفية يتم تبادل ثقافي بين مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة في إفاد فرق موسيقية ومعناتها ومشاركتها في المهرجانات الصيفية، وشاركوا في يوم 11 أوت مجموعة من الفرق في مهرجان كارتاج وقدموا عرض مشترك، وقبلها تقديم يوم 10 أوت معناتها احتفال في شارع الحبيب بورقيبة. جميع الفرق المشاركة 11 فرقة كانوا موجودين في شارع الحبيب بورقيبة وساهموا في النشاط هذا.
0: مهم برشا نحكيو حتى على النشاطات لهنا. سي رياض الزاوج معك أنت رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس وفن اسطنبيلي، والسؤال اللي يطرح اليوم العلاقة بين الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وموسيقى اسطنبيلي. سأقول اسطنبيلي مش اسطنبيلي.
3: اسطنبيلي هو اسطنبيلي طريقة صوفية كما الطرق الصوفية اللي موجودة في تونس، هي طريقة السمراء تتسمى، هي تتبع طريقة السمراء مع القشة السمراء. يحتفلوا بطريقتهم الخاصة كما قلت لك، كل طريقة تحتفل بطريقتها الخاصة، العيساوية بالعيساوية، الشاذولية بالشاذولية، القادرية بالقادرية، السلامية كيف كيف، معناتها كل واحد بطقوسه الخاصة بعاداته مثلا بالموسيقى بالشيء يعمل فيه. توا انت في تونس العاصمة يختلف على داخل الجمهورية مثلا،
0: عندنا مثلا
3: في تونس العاصمة يعملوا لك سابع المولد ويعملوا لك 40 مولد. طبعا نحن عاوش عادي كان مثال يقول لي فما 7 مولد وفما 40 مولد، هذه برشا ناس يجوا له يعرفوها كان الكبار.
0: لا أنا شخصيا مثلا نعرف المولد.
3: لا كان هي هو
0: المولد هذاك
3: نعرفه. علاش ديما نقول لك أنا ديما نرجع للمراجع ونرجع للتاريخ، وتونس راهي فيترينا بالحق برشا حاجات، راهو بالحق هذيك عاداتنا هذيك تقاليدنا. مثلا أنت في هنا في تونس كما قبيله قلت لك أنا أول نهار في ربيع الأول ما تخرج الاحتفالات من زاوية سيدي مدين اللي هي مكتبة سيدي مدين طبعا مكتبة الثقافية، هي مكتبة كانت عيد الماموغلي. عيد الماموغلي هما كانوا لأن العائلة هذه لهيم بالدلائل الخيرات. نحن في تونس ما نقولوش الدلائل الخيرات، نقولوا الدلائل. وين ماشي والله ماشي نصرف الدلائل لغة دارجة. الدلائل هي باللغة العربية دلائل الخيرات. الكتاب هذاك الله يكون صلعني به يخرج من أول نهار ربيع الأول حتى 40 يوم. لأن يقول لك يقول القائل علاش 40 يوم؟ قالت المرأة كتولد نحن نعرفوها هذه، المرأة كتولد يعملها 7 ويعملها 40. سيد الخلق وسيد البشرية، ما هو عبد كيفنا نعملوا 7، وهنا في تونس العاصمة يعملوا 7 ويعملوا 40. 7 وين يا سيدي؟ يعملوا في زاوية سيدي بالحسن في المغارة الشاذولية.
0: شو يصير بالضبط؟
3: أو شو يصير يا سيدي؟ يذبحوا ساعة قربان لله، وكل قربان ذاك يطيبوه ويجي استاذ وتسمع فيه مشايخ السلامية والمشايخ العروسية اللي هي طريقة كما ذاك السلامية تفقدت توا الطريقة ذي، وهذيك مع تفهم حاجات فما طرق فما ثلاثة طرق ساعة في تونس تفقدوا اللي هي طريقة الطيبية تنصب إلى الولي صالح مولاي الطيب، وعنك طريقة العروسية تتصب إلى الولي صالح أحمد بن عروس، وطريقة تسمع فيها اللي هي المدنية اللي موجودة الأكثرية في الجنوب التونسي بتونس العاصمة ما عادش موجودين. الأخرين كانوا تسمع فيه نهار السابع، وكانت كل زاوية فما في عملوا سيد إبراهيم الرياح التجانية يعملوا طريقة نتاعهم بطقوسهم بطريقة التجانية. العيساوية هي تتصب إلى الولي صالح أحمد سيدي محمد بن هادي بن عيسى اللي زاويته اللي خرج منه المألوف التونسي مألوف الجد. فما مألوف الزق فما مألوف الجد ومألوف الهزل. الهزل اللي هم الرشيدية والجد اللي هم العيساوية. العيساوية وين؟ برشا ناس ما يعرفوش. فما مرشي قلالين، احنا نعرفوا مرشي قلالين. ولا مرشي قلالين تتقب بخذر مسكر ديما. هذيك زاويه سيدي بن عيسى كان بوسي عبد الحميد بن عنجية الله يرحمه، كان شيخ عمل في الزاويه هذيك، والفنانين وكل الناس القدم من الموسيقى يعرفوا الزاويه هذيك اللي هي راهي من اعز الزوايا ومن الهندسه المعماريه اللي فيها. كانوا فما زوج زوايا والعيساويه، كان سيدي الشادي وين كان سيدي البشير طوى حاليا البلاصات، هذيك ما كانش البلاصات بنيه في 62 63، كانت فما زاويه غادي اسمها سيدي الشادي سيدي الشيلي هذايا كانوا يخرجوا يعملوا الخرجه نتاع الافتتاح المول من قلت لك من سيدي مدين ويعطوا سيدي الشيلي يعملوا خرجه يخرجوا بالعاصي من غادي حتى سيدي شيحه معناتها من ناس سيدي البشير حتى الحلفاوين على ساقيهم قداش من نفر فما 60 70 نفر معناتها ديماج هذيك تراها انت تتخيلها معناتها كليماج هذيك وكان ليماسيون تو بالفلوس بالفلوس ما تجيبش ترجعها
4: هو اللي حكيته هذا مهم برشا لكن يهزني جويل يمكن لهنا انه نجم نقولوا احنا اكثر من الشعوب العربيه اللي تحتفل بالمولد ابو شريف
3: هي
4: كنقارن بدول الاخرى مثلا
3: شمال افريقيا اللي هي تونس الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا هذوما معروفين في المولد يقول لك مش كما الشرق الشرق ومصر الشرق نوع اخر حاجه اخرى الوهابية كانوا يدخلوا فيهم يدخلوا حتى كونتر الصوفية وبدنا ندخلوش في الحكاية أخرى هذيك
4: فهمتك
3: أنت تفهم ولا نفهم
4: واللي يسمع فيها يفهم واللي يسمع يفهم ويتبعوا فينا يفهم
3: فهمتني معناتها هذيك حاجة أخرى أما كتقول
4: أنت شمال أفريقيا المغرب العربي ومصر
3: مصر من مصر حتى إيش موريتانيا بعد موريتانيا فما شيء اللي هما
4: البحر عاد محيط
3: بعد هذوك معناتها البلدان هذوما اللي موجودين معناتها كانت فمك الخرجة تلقاها بالصحفية الثور فما عام هو حكاية حتى سي جهل وتحية سي مختار رصاها حتى في كتاب الصحفية التونس وأوليها الصالحين موجود تسمع فيه في الكتاب العام الأخرين اللي جاوا فيه هذوك من 60 نفر يجيوا على كاسيتهم الخاصة مش الدولة تجيبهم ولا حتى يجيوا ناس محبين التونس هم مغاربة يجيوا ياخذوا الزاوية هذيك سيدي الشيلي فيها 58 بيت وين ماك سيدي البشيط والمدرسات سيدي الشيلي كانت من أعز الهندسة المعمارية القبة نتاعه ليس مدورة همسة مروكان اللي هي مثلثة كما سيدي عبد الرحمن السبت اللي في باب سعدون من محطة الوحدات كيك الهندسة المعمارية كما سيدي قاسم الزديزي خد سيدي قاسم الزديزي وسيدي عبد الرحمن السبت وسيدي الشيلي الهندسة المعمارية نتاعه مغربية معناتها أندلس مش كما تونس مدورة معناتها هذوكم كانوا تسافروا يخرجوا من هرب لهم العاصي في باب سويقة ليومنا هذا خذوا بعضهم قالوا معاش نجيب معناتها كان فما أجواء معناتها هذه وقت اسمع عاش يجيو هما عاش يجيو في العام 51-52 معناتها في العام
4: قبل الاستقلال بشوية بيان باش نكملوا أكيد نحكيوا شوية على التواريخ وباش نحكيوا حتى على فما حدث مهم تربط في علاقة بالمولد لكن قبل هذا حمش السي بشير تويتي ونسألوا شنو دور المندوبية اليوم بالتحديد معناها تنظيميا شنو التطور هل فما تمويل كافي ناخذوا أكثر تفاصيل بتبيع على دوركم كمندوبية
2: بتبيع دور المندوبية المحافظة على التنوع الثقافي وهذا دور وزارة الشؤون الثقافية كل خصوصية فيها إبراز للموروث الحضاري أكيد باش تنخرط فيه المندوبية وباش تساهم في دعمه والمحافظة عليه ومن ضمنها معناتها الاحتفالات بالمولدية اللي هي احتفالات مميزة واحتفالات بسيد الخلق وهذاك علاش احنا مع مختلف المؤسسات في الوزارة سواء وكالة حياة التراث أو المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات أو مختلف والمندوبيات المنتشرة في تراب الجمهورية تحافظ على الخصوصيات ومن الخصوصية نحافظوا على الثقافة التونسية وتنوعها
4: مهم برشا ونحكي لهنا أنه الإقبال كيفاش تراوه مثلا من عام لعام قاعد معنى كيفاش قاعدين تشوفوا خاطر اول عام مثلا نقول لك الناس يمكن ما زلت مش مستانسه والكل تو تحسوا اللي فما ولا عندكم اثر واضح في الخدمه
2: صحيح هو الحقيقه نشوفوها من عام لعام وثم شغف ثم شغف معناته بالمتابعه وبرشا ناس تسال وبرامجنا بدات تهبط وبدات سيرياض عمل نظر صحفيه زي كيف كيف ثم متابعه الحقيقه وهذا الدور الحقيقي للثقافه والدور الحقيقي اللي معناتها المحافظه كما حكيت على الموروث وان شاء الله تمر في ظروف طيبه وتلاقي اس حسين معناتها البرمجه تلاقي اس حسين
4: ومرحبا بالجميع
2: طبعا هذا ما فيش شك هذا هي مفتوحه مفتوحه للجميع
4: اكيد سيرياض باش تمشي انت
3: هنا انا بيت نسرح متوي هنا على هذا قفتي جبت لكم السمات وقصد ربي
4: جبت باش حاضر امورك واضحه
3: انا قفتي جيتك
4: السؤال اللي هنا نرجعوا اكثر حاجات حتى في التاريخ شنو العلاقه لانه فما ساعة علاقه بين احياء ذكرى المولد و الغاء الرق في تونس عام 1846
3: هي الغاء الرق عملنا 180 سنة الغاء الرق هي المولدية السنة جات تزاهمت معتها مع فرضها من 1946 1946 ل 2016 ل 2026 معتها عملنا 180 سنة الغاء الرق في تونس ونحن نعرف الفن هذاك بتاع الاسطنبيلي فن تسمع فيه بتاع نقولوا نحن فرقة طوقة السمران اللي هي قبل تولي للصوفية قبل التاريخ ترجع التاريخ أقدم من الملف التونسي لو الاسطنبيلي هي معناتها الموسيقى الافريقيه اقدم من الاندلس. انت حتى ترجع للمراجع هذا مش انا نقوله, هذا
4: كان اقدم من قاره افريقيا تاريخيا. في افريقيا تقريبا بدات في برشا حاجات
3: فهمت, هي سباقه قبل الاندلس. معناتها كنجي نحن نقوله مثلا
4: حضورها في تونس
3: في تونس معناتها هما كان جاي وتسمى اقدم من مالوف. كان جاي ونحن الصافيه وكل شيء شو نقولوا, نقول والله الناس هذوما هكا معناتها عملنا حتى عملنا مثلا عملنا 180 سنه وعملنا في قصر سعيد في باردو وتحيه وزاره الشؤون الثقافيه معناتها دعمتنا في التظاهر هذيك 23 جانفي عام 2026 سنه. معناتها قلنا علاش هكا معناتها مع 2026 ومع الرق عملنا 180 سنه جات مواتبه مع معناتها مع المولديه هذاك علاش معناتها حطيناها احنا حتى في الافيش وفي كل شيء عملنا 180 سنه مع مناسبه مع الغاء الرق في تونس.
4: ما بعثها ثم ما تتناسب في سؤال ميساج مثلا نحكيو على المولد من الحاجات هكا لي عند تونس. نحب نسال على زقوق, شنو هو رايك في زقوق كعصيده معناها والكل
3: هي
4: جات من من من رحم معاناه خليني نقولوا معناها جات خاطر فما جائعه الناس ما بقاش متك توا معناها بون مش كان توا السنوات الاخيره كيلو زقوق ونحكي ولا تقول شويه تقريبا يشري من البركه راه.
3: انا اول خلطت على زقوق وانا صغيره 3500
4: كيلو
3: ناخذ فيه
4: قداش شاري وقت
3: وجنب وقتها في جنب عبد الحسينق اللي يسمعوا فيه يعرفوا انت ما تعرفوش عبد الحسينق بقلب السنترال كان فما حانوت غادي بتاع قبل بن غلال وقبل الناس هذوما اللي يبيعوا في الفيكه كان فما واحد طلياني عامل شكاير قبل مرشيم في جنب الحانوت عبد الحسينق يبيع النواء ما توفى هو الحانوت تبدل توا كان عم الشادي زي اللي يبيع العصافر خاطر المغروب بالعصافر كيما تعصفوني نمشي نلم الفلوس ونمشي للمرشي السنترال تاخذ العصافر كانوا العصافر يتباعوا عدنا نمشي للصافيه كان اللي خدت عليه 3500 تو اليوم كهبت 63000 ولا 53000 ما حتولي تزيد 5000 وتاخذ بوفريو اخي. انا هاك راي
4: انا عسيت بوفريو
3: عملت عسيت بوفريو اخي وذكاء وبنية وبنى وكل شيء. اما زقوق هي عاده, اما راهو العاده والسنه معناتها العاده يتربين عليها حتى كي يعملوا عصيت الفاكهه كيقوموا الصباح الوالده ولا المراه ولا اختك ولا اللي هو الجمعه تحل هنيك تقعد تسمع فيها اول حاجه تعمل التلفزه هكا تقعد تسمع الهمزيه وشكون يوثق الهمزيه في التلفزه الوطنيه هو الهمزيه له تحيه سي مختار الرسع فكان هو وقت مدير التلفزه هو وقت بعث اول ما كانوا في باب الشفاء هو اللي سجلها قعدت اليومين هذا كعادة اليومين هذا الصباح نهار مود الصباح تدري تحل التلفزة تسمع الهمزية تقوم الوالدة ولا اللي هو المرأة تقوم تعصد عصيدة البيضة لازمك العصيدة البيضة كل كل كل كل جهة وكل ولاية محدد داخل الجمهورية فما اللي يعملها تسمع فيها بالفيجل خضرة فما اللي يعملها بالبتراف تولي لونها حمراء مات بتراف يسقيوا بها من البتراف تدخل لها هي حمراء مش دندون.
4: كي نحسبوا بالعددك حسب رأيك تقريبيا معناها قداش عنا من نوع عصيدة تقريبا
3: توا هاي فما جرجلان والفستق والبفريوة والجرجلان واللوز والزوزة وفهمة من كل حتى
4: قطة سمحني سرياض خلنا نستغل لك وجودك مش نسألك بالليس عادي يخرجوا لي في انستغرام كي لعبنا بالطبقات هذيك
3: اي كيما يقول لك كيما تجين البي كيما بقيت البي لا كيما العدليه تقول لك البقلاوه عدليه حسب عند الله لا يا سيدي هذايا توا هذايا في العصر هذايا شو
4: هي رايك فيه
3: هي من
4: هل هو من باب
3: التجديد لما لا يركب حتى وقت البيات وقت الملوكيه ما صارت شيء
4: معناها الباي اللي متسمي عليه
3: يقول لك اللي هو الراجل على اثيري ولبس عليه ما صارت شيء الحكايه هذه
4: ثلاثة دقائق ساعات
3: واربعة دخلت الديار ساعه ساعه تلقى واحده كحله واحده فاتحه واحده بيضه واحده خضراء وزاد
4: وحمراء
3: بعد شو هذا ما عادش عصيده هذا مو سعديه ما عادش عصيده هذا مش مو سعديه
4: شنو تقول لهم الناس اللي تعمل في الطبقات في زقوق
3: فهمت اخويا اللي عنده لك عب يلعب كما يحب والفاهم يفهم
4: والفاهم يفهم بعد شوي باش نحكي معاك زاد على البرنامج والكل لكن اقبل بطبيعه باش نسال سي بشير تويتي نذكر معنا هو المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه فما افق تطوير بالنسبه للمولديه اليوم تغزروا احنا اليوم 10 سنين وان شاء الله ربي يعطينا العمر ونشوفوا اكثر واكثر ثم افق تطور باش يكون اكثر في مخاخكم انه على المدى البعيد حتى مثلا نقول لنا المولديه راني نحب نضيف هكا ونضيف هكا لكن تو يمكن بالامكانيات تجم ما تخلطوش لكن فما حاجة تجيت تطمحونها تحبوا تعملوها أكثر
2: صحيح صلاح أنا في الأوف أنا وصديق رياض بدينا نخمو في
4: ما تحكيوا في الأوف بلي أعودوا حكيوا هني
2: مو السعديات السعديات معناتها الدورة القادمة معناتها التفكير في جدويلها وفي استضافة معناتها كيما حكي على شمال أفريقيا استضافة فرق على مستوى مستوى مسبق في فرق من مستوى شمال افريقيا باش يكونوا موجودين ان شاء الله في الدوره الجايه.
4: ممتاز.
2: وان شاء الله نوصلوا باش
3: ان شاء الله قبل الدوره الجايه سي بشيق وسام بالحسن ان شاء الله هنا قبل الدوره الجايه نعملوا مهرجان اسطنبول ان شاء الله. هذا اللي عندي فيه سي بشير او مش نحكي تمام عندي فيه عن مهرجان
4: والله سي بشير حاسك في المباشر
3: عندك نعملوه
4: يتمنى ما قلتليش يقول لك في موزايك
3: ارجع نعملوه مهرجان اسطنبولي
4: هو نجم نصيحتك سلاح من كل شيء في الاوف
3: انا ما رجعنا اسطنبولي سي هو طالب هنا والله والله هذا هذا هذا انا نتمنى في حياتي
4: حلم هذا
3: حلم مهرجان اسطنبولي واسمه على جسمه لا نبدل له اسمه ولا شيء مهرجان اسطنبولي خاطر فهمك عليه انا كان عام كعملت الجمعيه في 2016 وقتها ما زدت كبدايه مشيت عندي اصحابي هكا نوجه لهم تحيه في فرنسا قلت لهم معليش ما نعملوش مهرجان اسطنبولي اي قالوا شو المشكله معليش فلوس مشيت انا وقالوا لي ايش تحب تعملوا قلت لهم نعملوا في غل الملح قالوا ايش بغل الملح بالذات
4: ترفض معناها من بعد ولا
3: لا مش ترفض وقتها كانت السلطه وقتها تحكم في البلاد وقتها فما قال لي وما لي وما لي معني ناشي
4: انت بها حبيت تعمل في غير الملح
3: علاش غير الاختيار علاش غير الملح بالذات ما هو سني يقول علاش غير
4: علاش
3: غير الملح خاطر فما كان السجن تاع الاسكلاف محطوطين غادي كانوا يهزوهم يخدموا الكرفي في بورت ليفاغي
4: دونك فما بعد تاريخي
3: معناها ايوا معناتها الشيء مربوط ببعضه كي تجي تبدا انت تخزر هكا كل شيء قلت لهم بعد لما ضغط تاع تونس سيكيلاسيون والبلاد الظريفه وكل شيء وغير الملح حتى امور سيكيورتي معناتها يدخل شي يخرج معناتها ما عندوش بقعه اخرى وين في من حسيد علي المكي بقعة حلوة بحر وجبل تفهمت حتى مع البوزار اسمع فيها اللي الأولاد اللي عندهم وتلامذة اللي عندهم يجي ونقولوا نحن يعملوا كالتخبيرة بتيحهم يعملوا حاجات في الجبل هكا اللي تحرق إن شاء الله يرجع كالجبل هذيك وتكون تسمع فيها ويكون فما سواء معتها تكون أم بلانيق فكر الأبراج الثلاثة هذوكم ويكونوا فما خرجة كل كرنفال الفرق اللي داخل الجمهورية السعلي في تونس الكل بتاع اسطنبولي ويبدأوا بعد نجيبوا تسمع فيه الأجانب خلني نبدأ بمحلي هنا
4: تبدأ بالمحلي بعد تمشي
3: لم يتلف لل... لم يتلف فلوس وقتها 120 مليون وقتها 120 مليون لم يتلف فلوس مشيت سيد الوادي قلت سيد الوادي وقتها في عصر كالعادة ذاك قلت هين عملوا في مهرجانات
4: فين عام هذا؟
3: اول 2016 بعد ما عملت الجمعية في صفتها
4: به
3: قلت هاي سيدي هاني جبت فلوس ايه شو طالب قلت انا طالب من مكان تعطيني ترخيص انا جمعيه لا
4: اشتي بالبلاصه كهو
3: قالوا لي جيتي 24 ولايه جيتي كل الناس تمهم لي هذوما قلت له اول حاجه
4: فسرت له
3: قلت له هاني دبرتك حاجه اخرى سبونسور اللي هو يعمل لي في مجازين في اوروبا الدور استعفيه كيش نجيب لك انا 20,000 سايح قال لي واش تسكنهم انا في ولايه بنزرت معليش قلت لا قال لي تجيب لي 20,000 سايح واش تسكنهم قلت له سيدي كيجيني انا كل واحد يصرف لي 10 اورو تفضل من عند ربي الاقتصاد
4: اللي بيدوروا الناس تخدم
3: فهمت والعباد والبياج واللي يخدم والعباد هذه والعباد هذيك البطالي واللي يخدم معناتها حتى انسان قلت له هو علاش السائح يحب يجينا يحب يشوف التونسي كيفاش يعيش خليه نكري له يجي بحذايا الدار نفرح به معناتها تقرب الحكايه ندخل معناتها تولي اقتصاد فهمت حتى اقتصاد ترفض هذاك جيت للعباد قلت لهم ها فلوسكم يا سيدي راهم على الغال وقفت الحكايه الغادي توا والله وسجلته مسجل مهرجان اسطنبولي بالجمعيه سجلته
4: توا عندك ماني مقيد
3: توا عندي وان شاء الله ربي يسهل
4: ان شاء الله
3: او جاسي بشير توا وعلي بيه ان شاء الله نعملوا ان شاء الله ان شاء الله
4: بشير ربي معك توا تليفونك مش باش يسكت اني تعمل المهرجان هذا وان شاء الله اكيد نشوفوها بالطبيعة انه واحد اذا مثلا الفكره هذه خلينا نحكي على ايطاليا هو توا قال مثلا مهرجان اسطنبولي نجم يكون فكره ممتازه اليوم تثمن وزاره الثقافه مثلا تدعو الناس اللي تحب سواء في ولايه تونس حتى في غير الولايات اللي عنده هكا من نوع الافكار هذوما معناها هو تو يتسال تو يسمعوا فينا يقول لك انا بدي نجم تجيني فكره نتاع ما نجمش نحرك المنطقه اللي انا فيها كيفاش يعمل بالضبط؟
2: هي الافكار موجوده سي سلاح معناتها الافكار هي كيفاش تنفيذها وتمويلها
4: طريقه تنفيذها وتمويلها
2: وتمويلها هذه هي معناتها معناتها الوزاره تساهم المندوبيات تساهم لكن ديما ثم الجهد اللي تعمله الجمعيات لابد باش يكون موجود ومثمن باش هي تساهم في تمويل النشاط هذا
4: لو تلقى الاراده مثلا الوزاره تلقى الاراده تلقى ناس تحب تخدم وتلقى فما حاجه تدخل على الاقل في التاثير وجانب التنظيم يتعاون شوي
2: هو ناكدوا لكم ثم اراده الوزاره موجوده
4: وعندك المهرجان سي بون بوركوات
2: وثم اراده
4: وحكيت لكم معاه
2: حاجة أخرى حبيت نعرض عليها أو الاحتفالية زاد عنا في أماكن أخرى في ولاية تونس فيها احتفالات باش
4: عندنا في سيد بوسعيد
2: عندنا في سيد بوسعيد إن شاء الله الهمزية والبردة وكيف كيف عندنا إن شاء الله في مهرجان الحوت هو باش يرجع إن شاء الله السنة بحرس من سيد ولي تونس وكيف كيف ثم بلدية حلق الويد وسيد معطل بعد حلق الويد يخدموا عليه, وإن شاء الله بس يكون مجموعة من العروض في بالمناسبة هذه سواء مع مهرجان الحوت كيف كيف مع المولد النبوي الشريف.
4: مهم برشا هذه نحكي فيه بتبيعة انذاك تنجموا تابونا زي على فيسبوك موزيك فام على لايف غادي كتخلينا لكم مونتين متاعكم. مرحبا بكم الناس الكل. السيرياض انت كي تحكي نحسوك تحكي بكل جوارحك على فن اسطنبيلي على المولد على هذا الكل, نحسوك تحكي على حاجه من داخلك. فمع عام يظهر لي سي رياض كنت مر بمحنه صحيه ومرض والحمد لله يا ربي على كل شيء, وكنت في صراحه زي طلبت من الاطار الطبي انك تمشي لمقام سيدي محرز وتشوف الاجواء نتاع المولد. احكي لنا
3: هذيك اول نهار كتخدم سيدي انا وقت المريض في السبيطار في صراحه زي وجا مولد وجيت للطبيب وقتها كان الدكتور دكتور ربي في ربي شتفهم فيسو, قلت له البروفيسور هو قلت له سيدي نجم نخرج ويعرفني هو في جو اسطنبيلي وخاطر تبع فيها في قناه نسمه تحية لكل الصحفيين في نسمه يقول لي انا شيخ علي في الكوجينه وكل شيء, يقول لي سامح لك كلامك والهدره بتاعك ويعرفني نعمل موديه وكل شيء. قلت له سيدي راني يعني هيك وهيك نحب نخرج, قال لي لا حالتك ما تنجمش تخرج. قلت له قيمش نبوصلوا يدو الراجل, قلت له جواه ربي يا دكتور خل نخرج هي هي, قال لي بيه تخرج عشان عاد خرجك ساعة. وخرجت وقتها نوجه تحية الوديع بالرحومة هذه الصحة, كلمت قلت وديع نحب نمشي للتلفزة عشان نجي نسمة صباح وقتها, وخرجت ومشيت نسمة صباح وين ظهر الوجه المرض على وجهي كهزني خزر لي هاك من نجي مشي قليلة, قال لي رياض بيه هاو استديو على ذمتك. ودخلت وقلت له خزرت لهاك الكاميرا قلت له يا جماعة أنا غالب حالة مش مني, ووقفت راه سيدي محرز نهارتها والمدينة تقول حاجة هبطت فما حاجة راني دخلت وكنسيه يتباكي ويقول لك دخلت سيدي محرز ساكتين العباد دخلت قلت لهم هزوني سيدي محرز من التلفزة, خرجت من التلفزة ديريكت قلت له طلعت في الكلام قلت له سيدي محرز قلنا نسك السبيطار ديب سيدي محرز قلت قبلها السبيطار بعد عم الله دخلت سموا لي قهوة قعدت خزان تسمع فيا قد جات الماء قد يكون العصيدة وما لي مش مبين حتى مشي كان حاجة قلوا به قلت أنا هيت نزلت قلت العصيدة وواحدة أنا هيت دوما دخلت السبيطار دخلت قد شو يعمل قلت ليك قلت مش بعدك ما تقول شيء قلت كنيت الزاوج مرة تو نعاود ولا شيء. قلت وقتها تحية مجهز تحية السيد الحسن سعيد وقتها مجهز تحية معناتها
4: وقتها أنت ما نعرفش ما خفتش على صحتك؟
3: لا والله لا
4: ما خممش قلت اختاني يكون ريسك
3: حتى لنا وقتك حتى كحسيت بالمرض وخفت قدام المرأة قلت انا في عركة يا تخدمني انا غبك وعملت ايه هي شنو هو شنو الدواء الدواء تسمع فيها يلزم تحط تنسى حكاية اسمها مرض وقوة. خفت قدام المرأة قلت يا انا يا نخذ الروح في المرأة قلت يا انا يا انت تو في بطحة يا تعاركوا بالبونية يا تتيح انت يا تتيح والحمد لله.
4: هل استنبالي كم من بين الدويات متاعك؟
3: انا كنت نسمع تقول لي مثلا سهريه عندكم كلثوم كنت قوم هذه تور قول لهم كذا في كرتاج مستنبين يقول لك خلي انا نمشي للبنكا الناس يكلموني في جويده في تنبك جويده يكلموني رياضيين يقولوا في توز يقول لي جويده مشيت للبنكا فسخانه وفي سخانه 45 و50 رياضيين الناس مشيت للبحر وانا مشيت للصحراء وين مشيت للبنكا معناتها انا جوي وين تقول لي فما مستنبين يقول لك هاني جاي يكلموني ساعه ساعه اصحابي في مراكش ولا في الصويره مدينه الصويره نزلوا تحيه نمشي استادوني قديش واستادوني السنة مشيت كنت في ضيف عندهم كجمعية استادنتها جمعية جمعية جناوة في عمار الصويرة استادوني كل شيء وقالوا لي سيزاوش مشيت قلت لهم هاني جاي قالوا لا هاني جاي أنا مريض وتقني في الطيارة نخرج بالسيب الواحد الزرارق هنا نحي يقولوا نحي دي خل نمشي ناخذ الطيارة عندك 3 أيام 4 أيام ونرجع معناتها أنا جوي اسطنبيلي أنا أذكر يا حتى ذيك الانتراج تربيت فيه عيش عشت في الزاوية في المدينة أنا بخلاف حتى الموسيقى صنعت جبر برانسي خدمتي هذه مش الناس تخدمني مع تجبيبي وكل شيء هذيك خدمتي يقول من حتى رجل كبير نبدأ قاعد ندخل
4: تلبس من نبرتك معنا
3: أيوة أنا تصفي حتى رجل كبير ندخل فلوس نبدأ قاعد ندخل فلوس حتى ولا نش احنا نردح
4: دوك نذكر معنا رياض الزيوش جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس باش نحكي وزاد لهنا على التظاهرات هذه من ينجم نهار من نهارات بتبيع لهنا انتو جاك كنتي سي بشير تويتي يكون فما بعد أبعد من تونس مش معناها معناها هو اللي دعونا نحكيه على المولدية في تونس أنا بقول متنجم نهار نشوفه الانتشار أكبر للحاجة ذي نمشيه حتى خاطر كما حكينا قلنا ما مصر ليبيا الجزائر المغرب موريتانيا نجمو علاش نصدروا بمعنى آخر الثقافة متاعنا وش اللي نعمله لهنا
2: هو مهم هو الخدمة هي اللي تخلي والعمل الدؤوب وتطوير النشاط معناتها نحكي معناتها تطوير الأنشطة والبحث والنبش في الموروث كما حكاية سيرياد هو اللي يخلي العمل يتطور وين تنبش أكثر الموروث توصل للمسائل الكبيرة وتحافظ عليها وتذكر بها العباد واللي تتطور وتخلي معناتها نسوقوه معناتها خاصة في البلدان القريبة منا ويصير تبادل معناتها بين الدول هذه اللي موجود على اللي تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال افريقيا.
4: نذكر احنا نحكيه على خرجة المولد النبوي الشريف نهار الثلاث به سيريا من الفجرية نسيف سيدي محرز باش نقاوم يطيبوا في العسيد
3: ان شاء الله
4: ومن بعد
3: بارك الله تسمع فيهم بعد شلقة وسيدي ساق هم يبدأوا يطيبوا في العسيد وفما ختم قرآن تبقى في الداخل في الولي الصالح في الحرم في الحرم الداخل يتلموا الناس بعد ست الصبح يقرأوا ختم قرآن وتم ريحة القماري الساعة أول هكا عصرت به العادة كي نقرأوا في تونس القرآن ولا حديث ولا كتاب الشفاء للقاضي عياض ما نحطوش الجاوي ما نحطوش البغل وشقودي اللي نحطوا عود قماري كما قالت الغنية في المعلوف أضربني بعود قماري وحلفني عاد بخاري.
4: التفاصيل هذية معناها تنجم تتنرفز كان عبد يغلط فيهم
3: لا نجم تتنرفز يا عساي بلس حلت الراديون بلس عم يقولوا ليه ونبدأ واحد ما تقولش فهمه قال لا خل واحد تقول انت وشمعتي تقول انا وشمعتي لا غالب مش صحيح والله وزي عساي ندخل نطلبهم لا يقولوا مش هكا واحد مرة نفل هكا قاعد في واحدة قال سيدي بالحسن تسمع فيها شيد لا زغوين قلت له يا سيدي شادلة اسمها المرنقية كانت اسمها شادلة ما اسمهاش المرنقية كانت اسمها شادلة بقى سيدة الخطابة ديك ما اسمهاش المرنقية اسمها شادلة وكان جاها بعثها عبد السلام بن مشيش قالوا ذهب إلى مدينة شادلة السيد يحكي تسمع فيها تيخ أبو الحسن الشادلي قال شادلة بحدة زغوين شو هذا قلت تزو تصمت شنو هذا اطلبوني قلت اطلبوا قلت طلبوا ديريك دخلوا انت طلبوا قلت غالد يحكي فيه يا سيدي انا عندي اخويا انا حجوري
4: تغير
3: نغير خاطر انا ما نجمش نحكي على حاجة ما نعرفهاش انا يقدش من مرة يطلبوني اذاعة كل الصحفيين حتى في الكيف ولا مثلا حتى في الجنوب مثلا ولا حاجة يقولش تحكي لي على نقول انا ولد العاصمة نحكي على تونس انا وين عشت وين درت وين انطراج متاعي انا تربيت غادي تربيت زاوية جامعة زيتونة سيدي بالحسن سيدي محرز المدينة انا اسطنبيلي كيفاش عملت فيه انا صغير نخرج من المكتب نخرج من على الصدقة من العلوية الساعة من اللول نهرب من المكتب نمشي نهرب نطبع فيها انا زنقلي فيها وزنق سيدي بوشوشة هنا سيدي خاصة كيف كانوا في ناس في سيدي منصور في وين بتحت سيدي المشرف هذاك وين سيدي منصور بمنفري الفوق من تادي كانت فما زاوية غادي وين دار سيدي محمد العنابي كان حاكم بكري في في في في دار القضاء في دار القضاء وفي داره في جنبه هو كانت فما زاوية زاوية عملها أحمد دبي كيما سيد علي الأسمر هما كانت ميزون أربعة ديار في مدينة تونس وزوز ديار في مدينة صفاقس كان نحو العبودية قالوا الناس هذوما وينش يقعدوا عملوا لهم أربعة زوي أربعة ديار كذا ديار وزاوية هي الزاوية الوحيدة سيد علي الأسمر بعد سيدي سعد شوشير خاطر المنبع الإسطنبيلي في مدينة تونس نحكي لك في تونس راه هو سيدي سعد اللي في مرناك سيدي سعد هذاك الباس من بعد يجيوا ثلاثة أربعة ديار في مدينة تونس المكان الوحيد اللي قعد في مدينة تونس المنفس متاع اسطنبيلي ومتاع الفن هذايا هي زاوية سيدي علي الأصمة كنت نحاول الديار هذو ما كانت فما دركوفة دركوفة هذايا تلقى بابا عبدو كنكرة عمتي تحفة بابا عمتي سعد سعود هذوما ناس تقام يخدموا التكرة والتكوى في النهار تلقاها مثلا تهرس بالمهارس اللوح ويكعبروا وتلقاها نبسة سفساري هذه دودتكم يا حراير وفيدها قفة كما قفتي أنا فمشيوا دودتكم يا حراير هم كعابي كبرات جلجلان يهرسوا يعرجوا يهرسوا يحضوا السكر وبعد يحضوا في منهم سكر جلاس ويبدو تقولها تكوى جلجلان وسكر هذيك هي كي طيبوا هم الدراع تزمك الكعبورة هذيك تحطها في الوحدة هذيك هي التكوى تقام في الحلفوي تقام في الحوانت عاشور تقام في جامع قدام جامع بي محمد معتها هذوما اللي موجودين معتها قدام الحل صاحب الطابع بعد تبيعوا الديار هذوما طاحوا البقعة الوحيدة المنفسة اللي قعدتها في مدينة تونس وانا ديما نحب نقولها نقول انا اللي كعملت كونت الجمعية انا عملت المكان هذيك مش لرياض الزاوج انا عملت وش كده حتى الناس كعبد الحشتهم باسطنبيلي برا امشي البقعه الفريده تلقاهم ما بليش مفرتين كل الحاج اللي نقولوا نحن
4: جيني سؤال هكا متخيل حاجه
3: تفضل
4: تقوم الصباح عند نهار
3: اي
4: تلقى اسطنبيلي اختفى
3: خلينا على محمد خليك في راسك ان شاء الله صلي على محمد ماشي طب انت جايبني قد اختفى صلي على النبي خلي حتى المروسه من الناس تقعد فيها انت يا كاوا طب ماشي قاعدين تسأل فين ملا فين
0: لا لا بيز لا بيز لا لا
3: بيز قدر الخيص صدق أنا محمد أكتر ما
0: لا بيز لا بيز لا بيز
3: قاعدين تسأل ملا فين شو بشور قد وقام
0: سيبو أنت دي جاجة وبتاك
3: معنا تكني راسي لا بس أنا الكل لطف
0: هو صاحبني جمالي سيبو هذه ديجا شوفتني سي بشير تبيتر بدو بجاولي شؤون ثقافية دعوة من خلال موزايك للناس باش تكون موجودة نهار الثلاث شنو باش يلقاو غادي الدعوة لهم هما انفيتاسيون للناس اللي مستنسين بالمولدية واللي اليو اس ني باش يكونوا لأول مرة زاد
2: نحب نستغل منبر موزايك الحقيقة الدعوة مفتوحة باش يواكبوا الاحتفالات ويواكبوا التظاهرات معناتها الأنشطة الموجودة في سواء في المدينة أو في بقية المناطق اللي حكيت عليها وإن شاء الله تعدى في ظروف طيبة وإن شاء الله الرواد والمريدين والمتفرجين يستمتعوا بالبرمجة هذه إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي بالطبيعة احنا ماذا بينا
3: ربي كيما بركة شنقولها ما دائما احنا في موزايك والناس يتسمع فينا خاصة سكان المدينة ماذا بينا نسمع فيه كل الكرهب اللي عنده كرهبة ما مش لازم حتى فما ضيوف فما يجيك من زغويف والله فما جماعة عملية وجوني حتى نسمع فيه من الكيف من سليانة يهبطوا لها ولية المولدية وفما الناس اللي بيتها في المولد في القيروان الصباح يصبح في سيدي محرز معناتها ماذا بينا تكون المدينة نظيفة تكون المدينة فماش كل كرهب ماذا بينا معناتها فما ضيوف معناتها هذيك راهي سورة البلاد نزيد نقولوا مشكورة وزارة الشؤون الثقافية ونشكر مش حتى في وجهه بالحق يقال سي بشير التويتي ربي يفضله الوزارة الشؤون الثقافية سيد الوزير ربي يحفظها سي أنس بوخريس مندوب الجهة للسياحة كيف كيف والديوان الوطني للسياحة معناتها اللي وقفوا معانا الوكالة تظاهرات مدام هند معناتها الكل الحق يعطيهم الصحة المسرح الأوبرا فهمت معناتها الناس اللي وقفت معانا
0: مهم برشا خاطر كي التعاملوا الكل تنجموا تحققوا حاجه مزيانه وهذا مهم
3: يا اخي كنا نخدموا في تونس ونحن كل ونحن تونس نخدموا في دارنا مش في دار الناس هذه متاع رزقنا مش نحن كل ما ليها البلاد
0: نحب من عندك دعوه للتوانسه باش يجيو النهار هذاك كان هكا تهليل وابتهالات خفيفة والدعوة هذه تمشي للناس اللي تحب تكون موجودة وتحب تقابلك أكيد باش تكون دي موجود غاديك هكا باش خليك الميكرو تتكلم وحدك
3: والله سيدي ربي جري قسايمهم إن شاء الله فيها العواشر وفيها الشهر الفضيل الله يعطيهم ما يتمناه وبجاه كتاب الرحمن وبجاه محمد شيق الأنوار وصلي على سيدي النبي لك تربح إن شاء الله مولده مبروك وقدرة ربي الحاضر يقول الغايب 9:30 تاع الصباح الخرجة في الصحن سيدي محرز اللي جاية تجيب تفساريها تقريتها شناكتها باش مقها مرحبا بالناس الكل
0: مرحبا حبيبي بالنسبة لكل شكرا ليك فرحان برشا سي رياض الزاوج رئيس جمعية ثقافة فن الاستنبالي بتونس وربي يحفظ الاستنبالي في تونس سماح رياض فدلك عليك ونسلموا زاد على المندوب الجوي شؤون ثقافية بتبيع سي بشير تويتي تحية ليك شكرا ليك احنا بتبيع كانت هذه كورنيش ويكاند بالنسبة لليوم ملتقانا غدوة في مواد جديدة تحية ليكيب الكل
3: نسلموا عليها بيصلي
0: كمل اقعد اقعد تحب تقعد بعد على الليس الغربي بعد تقعد معك تحب معك عندنا بعد مراد بعد شوية الموعد مع الليس الغربي في جولدن ميوزك نحب نسلم على ليكيب الكل بتبيع زياد الغربي في الاخراج طارق العجمي في الاخراج الرقمي زاد نسلم على ليكيب الكل وثق بلا شكير غيا شندول ليندا بالحاج وسارة بكوش تحيت لكم مستمعينا وين ما كنتم موجود ان شاء الله مولدكم مبروك يا ربي وان شاء الله تكونوا زاده في الموعد انهار الثلاث ما بقالي كان نقول لكم ليلتكم زينه الناس الكل اما خليكم على المتالق تخلي بجبته ومراد دريدي بشاتينا اخر الاخبار في تونس والعالم
1: كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 ل 9 تاع الليل

0: تسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. علمت موزايك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى منذ قليل السبت زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بقصر لمسة، وحدة إنتاج الماء المعدني لتعليم المياه بمعتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان، وانتقل كذلك رئيس الجمهورية معه إلى سد نبهانة بمعتمدية سبيخة. حريق اندلع اليوم السبت بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بطة بو عوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بو هرتمة، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابات الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. ويواصل أعوان الغابات والحمية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين محاولات السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. منظمة المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تنظم من 21 سبتمبر إلى 23 سبتمبر 2026 مؤتمرها العالمي بشأن العمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية بمقرها الرئيسي بروما بإيطاليا. وسيجمع المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة قادة عالميين وخبراء فنيين وشركاء وأصحاب مصلحة لتسريع التطبيق العملي لنهج الصحة الواحدة على نطاق النظم الزراعية والغذائية بأكملها. ونهج الصحة الواحدة هو نهج متكامل وموحد يهدف إلى تحقيق التوازن المستدام وتحسين صحة الأشخاص والحيوانات والنباتات والنظم الإيكولوجية. وسيسعى المؤتمر انطلاقا من هذا الزخم العالمي إلى تحويل الحوار رفيع المستوى إلى إجراءات ملموسة، وسيوفر المؤتمر منصة عالمية للتعاون والتعلم والشراكة والابتكار لدعم البلدان في تسريع التطبيق العملي لنهج الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية والمساهمة في خطة عام 2030. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جنوب سوريا اليوم السبت، في حين ذكرت وزارة الخارجية السورية أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في ضواحي دمشق في انتهاك صارخ للأراضي السورية. وأضافت وزارة الخارجية السورية أن طائرة المسيرة استهدفت سيارة مدنية على طريق قرب قرية بيت جن في ريف دمشق الغربي، مما أسفر عن إصابة مدنيين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد اليوم السبت رفضه المقترحات التي ترد لموسكو بشأن التسوية مع كييف، واعتبرها أنها غير مقبولة، مضيفا أن نظام كييف أطلق العنان للقوة بهدف إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي، فتلقى ردا قاسيا. كوريا الشمالية توجه اليوم السبت انتقادات شديدة لليابان بشأن استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، حيث اتهمت طوكيو بالتحضير لحرب عدوانية. وذكرت وسائل الإعلام أن وزارة الدفاع اليابانية طلبت موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة، وتوقعت نظيرتها الكورية أن يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية، ما قد يسبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

الأحد من 9 للـ10 متاع الليل إلياس الغربي. أهلا وسهلا مرحبا. الكرهبة الدار الحومة ساعات زادة الشارع القهوة وين منتوما يخلط صوت موزيكا فهم عسلمة مرحبا. ساعة من زمان موزيكا نون ستوب من طولوش ياسر هات عدنان Color of Love Golden Music ساعة نون ستوب موزيكا هكا اخترنا نهار السبت ونهار الأحد الموعد يكون معاكم نون ستوب بالموسيقى الجولد

نغمة 1993 يجوا بعدها Show Me Love من عند روبينيس. عسلامة مرحبا Golden Music. شكرا عدنان على الإخراج معكم ليش الغربي. مرحبا بكم ساعة موزيكا.

بنت الكوينز من مدينة نيويورك نغمة 1993 كنا نجم نسمعها في Love for Love Show Me Love على موزايكا فام. عسلامة مرحبا شكرا لكم على الاستماع. كما قلت من الأول وين ما كنتوا هذا صوتنا يخ

اس على موزايك اف ام الماضي مع شو مي لاف. قلت لكم رقم 1993، واذا كان مشيت ل 2003 تنلقى في مصر مجموعه غنائيه روك اسمها كايروكي، تطلع وتطلع مع الثوره تقريبا، وتغني غنيات كما يا الميدان ولا صوت الحريه، وتخليهم يتعرفوا برشا، وتخليهم خاصه من بعد يدخلوا من الباب الكبير للالتيرناتيف روك باللغه العربيه، ويعرفوا سكسي كبير ياسر في تونس ولا غير تونس وقت اللي جاوا، وفي العالم العربي الكل. يلا جيمس دين.

0: تحس اللي هو جيمس دين معاها. وقتاش؟ وقت اللي يحط الموسيقى هذه على موزايك اف ام.
1: موزايك اف ام
0: ويلقى وراها قد قد ديبش مود، والغناء اللي كانت من المفروض تكون بلاد سلو من بعد تولي غناية دانس وتوب عالمي. عام 1990 ديبش مود خرجونا انجوي ذا سايلنس. الصمت، قوة الصمت، الصمت الصباحي ساعات وقت تعمل دورة على البحر اللي يخلط على البحر. مرحبا بكم.

و80s على موزيك اف ام نحي 5 سنين من انجوي ذا سايلنس وتلقى 1985 وتلقى الصون هذايا من عند اها. المحاوله الثالثه كانت المحاوله الناجحه بعد ما تخرج الاغنيه المرتين الاولانيين. المره الثالثه ما غير سكسي على المرتين الاولانيين. المره الثالثه الجروب يستعمل كليب ريفولوشنير, يستعمل فيه تقنيه الغوتوسكوبي, صور متحركه وصور حقيقيه يخليو اها يدخل الاغنيه هذه من الباب الكبير للجولد اسمها Take On Me. MTV كانت تتعدي في الغناية وقت اللي خرجت On Book وخليتها تتعرف في العالم أجمع. نسموها اليوم في موزاي.

0: شيء صعيب العملية، كيفاش نهزكم أنا تو الرومانسية العربية تاع وائل جسار مثلا، نجم نقول لكم سيدتي أنستي سيدتي تحطوا بنا الطائرة تو عند وائل جسار.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 ل 10 تحليل،
0: وتهزنا لشوية رومانسية في نهار السبت، علاش ليه؟ اش قالكم ها؟ سوا عملنا الاتريساج اون دوسور، يهزنا بالضبط خليني ذكرى من عند وائل جسار، لقاء مع الجمهور التونسي ديما يكون لقاء ناجح الحقيقة. هات ملي معاك شوية آخر من عند عمرو دياب، وهات يا غايب من عند فضل شاكر الثلاثي.

عنده الوصفة الصحيحة. ودايوغ من عام 2000 تملي معاك عمرو دياب على موزايكا فام. الغنية ترجمت الأكثر من لغة وخليته يتعرف مليح في العالم أجمع. الرجل عنده الوصفة السحرية اللي تخليه معبود الجماهير في مصر.

من اليونان فاضل شاكر ياخذها سنة 2002 تولي غايب من بعد ما ياخذ الغناية نتاع جورجوس الكايوس ومن بعد الغناية تعرف سكسي عالمي كيما الغناية.

الويلرز المجموعة اللي غنيت معها بوب مغلي بوب سانكلار اللي الغنية نتاعو هذية تكون جينيريك الستار أكاديمي سانك وتكون زادة إيمن نشيد مونديال 2006 وتخليه يتعرف في العالم أجمع. إنعم 2006 سمعتم ليه 20 سنة.

جينيريشن على موزايك FM. على السلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. كما قلت لكم ساعة من زمان موزيكا خايدوا عندكم ما عادش برشا من هنا لآخر الصيف. الصيف ضيف، سبت واحد من 9 متاع الليل إلى 10 متاع الليل، و Love Generation وين تهز زعمة، تهز لل People of the Night من عند إيغور فافريتو. هذه نفس النغمة اللي في 2006 كانوا يشتحوا عليها الناس في الدانس فلور في العالم أجمع. عندهم وصفة زادة سحرية لتلاي نارا ولي دي جي لهنا في الوقت هذايا 2006، وفي الألفينات كان عندهم قدرة كبيرة ياسر على الإنتاج. People of the Night على موزايك FM. مع السلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع كما قلت وين ما كنتوا. يخلط لكم صوتنا في

ياسر دايرك اللي كان تحبوا تسمعوا الهاوس الحقيقية القوية انتكا احنا مع هذه رجعنا ذكريات 2006 اذا كان حاجكم بالاخر الازدارات واذا كان تحبوا تسمعوا دي سون ما نقولش كومبليكي مي انتكا دي سون سافون هكا ولا هكا في علاقة بالهاوس ميكس تشيك شوية اخر مع عدنان حوات لو سبيسياليست الموعد معه لهنا على موزيكا فام في سهرية السبت اقعدوا واسمعوا اخر ما يقترح عليكم فريمون برافو عدنان تحية لي ويعطي الصحة على الخدمة الكل اللي قاعدة تخدم وقت اللي سمعكم اخر الاصدارات تقعدوا معانا نحبوا نقترح عليكم في جولدن ميوزك كل مرة حاجات جديدة سبت احد حاجات جديدة اش معناها كل مرة فترة جديدة كل مرة ذكريات جديدة ومن الاغاني يمكن يتحبوها برشا برشا برشا ولكن تتعدى على موزيكا فام التليفونات تضرب في ستاندار وساعات لديديكاس خاصة حتى في صندوق عجب وقت اللي الاغاني معينة تتعدى نعرفوهم احنا ليزانيماتور الاغاني اللي عندكم انتوما عندكم يوم حنين خاص كما هذه هيتها عدنان شكرا لكم اللي تعطيونا شوية من وقتكم من أول لنوت عرفتوها نحكيوا على قيصر الأغنية العربية كذا بالساهر ولكن ياخذوا الكلمات من عند نزار القباني الحكاية تعطي إلا أنت خموا شوية شكون تحبوا تهديوها الأغنية هذه شكون عندك في مخك إلا أنت إلا هي ها أي أوكي كل واحد وخياراته أنتوكا شكرا لكم على الاستماع إلا أنت من عند كذا بالساهر احنا نتقابلوا غدوة مع 9 متاع الليل هنا في موزايكا فام وكيف كيف ساعة من زمان جولد وساعة من زمان ذكريات ساعة من زمان أغاني اللي هزوكم من القعدة الصحبة الإيفينمون الحدث كبير في حياتكم أوتوكا جاية عن قريب الرونتري والرونتري هذي التونسي حضر لها روحه تو كملوا تفرهدوا شوية الصيف ديف افرحوا بناسكم قولوا لهم اللي انتم تحبوهم قولوا لها إذا كان هي قولوا لها إلا أنت في الأمان.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو في بيان نشره مساء اليوم السبت إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الجرجيس ليلة أمس الجمعة. وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادثة إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار والبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شدد على ضرورة توفير أجهزة الدولة للإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات المنكوبة ومساندتها في مواجهة تداعيات الحادثة. حملة رقابية جهوية انتظمت اليوم السبت بعدد من المحلات والفضاءات التجارية بمعتمديتي القيروان الشمالية والجنوبية تسفر عن حجز أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية. كما تم حجز 25 لترا من الزيت النباتي المدعم المستعمل في صناعة حلويات ورفع مخالفات اقتصادية وصحية تتعلق بعدم إشارة الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء ومخالفات أخرى إلى جانب 8 تنابيه واقتراح غلق محلة. وتأتي الحملة في إطار الاستعدادات للاحتفال المولد النبوي الشريف والتصدي للاحتكار والمضاربة ومراقبة الأسعار وسلامة المواد المعروضة للمستهلك. صحيفة لوموند الفرنسية تنشر اليوم السبت مقالا لعشرات السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين دعوا فيها باريس ولندن العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى التحرك جنبا لجنب لضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الدبلوماسيون أن على فرنسا والمملكة المتحدة اللتين اعترفتا بدولة فلسطين العام 2025 أن تترجم هذا الاعتراف في إجراءات ملموسة متهمين إسرائيل بتقويض إمكان قيام دولة فلسطينية ومنددين بالوضع الإنساني في غزة وبأعمال العنف والتدمير في الضفة الغربية. في وقت تتراجع فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب تعيد إيران في يوم صناعاتها الدفاعية إبراز قدراتها الصاروخية والمسيرة في رسالة تتجاوز الاستعراض العسكري إلى التأكيد أن الضربات الأمريكية لم تنهي قدرتها على تهديد الممر الحيوي. وفي حين تقول واشنطن أنها دمرت الجزء الأكبر من الترسانة الإيرانية تؤكد طهران احتفاظها بمعظم قدراتها الهجومية. لكن المؤشرات الميدانية تظهر أن السؤال لم يعد يتعلق بحجم الترسانة فقط بل إذا ما كانت القدرات المتبقية تكفي لتعطيل الملاحة وإبقاء مضيق هرمز تحت الضغط. اختتمت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال مؤتمر الحوار الوطني بعد 38 يوما من المداولات بإقرار مخرجات تضمن تغييرات جوهرية في البنية النظام السياسي والدستورية من أبرزها إلغاء الحق الدستوري للقوميات والأقاليم في الانفصال والانتقال من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي. وشارك نحو 4000 شخص في المؤتمر الذي ينظر إليه باعتباره محطة أساسية لإعادة صياغة عدد من قواعد النظام السياسي الذي تأسس بموجب دستور عام 94 في 2000 والذي أقر النظام الفيدرالي ومنح القوميات حق تقرير المصير وصولا إلى الانفصال بموجب المادة 39. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأحد 23 أوت تقص حار وقليل صحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال الوسطى مصحوبة بأمطار البحر المضطرب والحرارة في ارتفاع ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال الوسطى حيث تتراوح القصوى بين 35 و39 درجة. نهاية الموجز موعدكم الآن مع ماكيلوني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبصغفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. اليوم رجعت البطولة، بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية. الملعب التونسي تعادل مع نادي صفاقسي 1-1. محمد طرابلسي سجل هدف السيسيس في الدقيقة 36 وريف الدين الرياحي عدل البقلاوي في الدقيقة 73. المقابلة هذه تعرض فيها مدافع السيسيس هشام بكار الإصابة، غادر على أثر المقابلة والفحوصات الطبية أثبتت أنه عنده كسر وبش يخضع لتدخل جراحي. نقول إن شاء الله لاباس لهشام بكار وغياب مطول بش يكون المدافع النادي الصفاقسي. أما الحمام سوسة تعادل مع الاتحاد الرياضي المنستيري 0-0 وتقدم سقيط الدير. الوفد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى فاز على شبيبة العمران 2 بلاش، هدف زيادة علوي في الدقيقة الأولى ومحمد علي العمري في الدقيقة الرابعة. بعد المقابلة ذي قبيلة شوية شبيبة العمران بعثت مراسلة لإدارة التحكيم. المراسلة ذي شكت فيها من طاقم تحكيم المقابلة متاع اليوم قيادة حسني النيلي وطالبت بعدم تعيينهم لشبيبة العمران في المباريات القادمة. بالنسبة لمباراة اتحاد بنقردين ضد نادي حمام لمف اللي كانت مبرمجة اليوم تقرر تأجيلها بسبب الفاجعة اللي صارت في بنقردين وفقدان مركب هجرة غير نظامية فيه 15 من أبناء الجهة. غدوة الدفعة الثانية من الجولة فيها 4.5 الترجي الرياضي تونسي نجم الساحلي نادي البنزرتي مستقبل مرسى نجم المتلوي نادي الافريقي وترجي رجيس ضد الأولمبي البيجي. الرابطة عنت اليوم على تعيينات مباراة الجولة الثانية من البطولة واللي باش تلعبوا على دفعتين. دفعة الأولى نهار السبت النادي الإفريقي أمام حمام سوسة مستقبل مرسى تقدم سقيط الدير. الاتحاد المنستيري ضد الملعب التونسي ونادي صفاقسي ضد ترجي رجيس. الدفعة الثانية نهار الأحد شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي، نادي حمام لمف ضد نادي البنزرتي، الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين والنجم الساحلي ضد نجم المتلوي. في الميركاتو متوسط الميدان الكاميروني جاكم بي جال تونس ويعمل نهار 2 الفحوصات الطبية بعدها يتعاقد مع نادي صفاقسي لمدة 3 سنوات. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط منتخب كرة القدم الأقل من 21 عام تعادل في أول مبارياته في الدورة تعادل مقابل مزيل كيوفيت ضد مقدونيا 0-0. المنتخب كان قادر على الانتصار في المقابلة متاع اليوم والنجم نقوله ضيع الانتصار متاعه. بالنسبة للمقابلة القادمة المنتخب كرة القدم بشكون ضد المنتخب المغربي نهار 2. منتخب آخر العاب اليوم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط هو منتخب كرة الطائرة اللي خسر ضد إيطاليا 3-1 ويلعب غدوة ثالث مقابلته في الدارة مع 7 متاع العشية ضد صربيا. نواصل مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط ونحكيه توا على الميداليات وأبطانا. في التايكواندو خليل الجندوبي توج بالميدالية الفضية لوزن أقل من 68 كيلوغرام. الجندوبي ما نجمش يكمل المقابلة النهائية بسبب الإصابة اللي تعرض لها في مباراة الدور الربع النهائي. وفي الفتيات كيف كيف في التايكواندو شيما تومي توجت بالميدالية البرونزية لوزن أقل من 57 كيلوغرام. في السباحة أحمد الجوادي توج بالميدالية البرونزية لسباق 400 متر سباحة حرة ومحمد ياسين بن عباس توج بالميدالية البرونزية لسباق 200 متر سباحة على الظهر. في المبارزة بالسيف فارس الفرجاني توج بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح السبر. خارج تونس إسماعيل الغربي لعب المنتخب سجل أول أهدافه في المقابلات الرسمية مع فريقه جديد ليغانيس اللي ربح ريال أوفييدو في الدرجة الثانية الإسبانية 1-0. إسماعيل الغربي سجل هدف الانتصار من تصويبه من خارج منطقة 16.50 متر. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع دنوزيات في ميل شيك.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
6: Hello Clubbers,
7: this is Mix Shake. Hello Mix Shakers, welcome to Saturday sur Mosaic FM. Mix Shake, c'est deux fois le week-end, deux déclinaisons distinctes. Le chahuteur opposé au sage de la classe. Ils ont tous les deux leur mot à dire, ou plutôt leur couleur sonore à afficher. Saturday Mix Shake donc pour ce soir. Les originaux des morceaux qu'on va s'écouter sont concentrés entre 1983 et 1985. Leurs remixes sont de cette année et signés l'allemand Steven Van Damme. On commence par Tarzan Boy de Baltimore et je vous laisse découvrir. Ouvrir le reste.

0: Mixshake. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين 24 أوت الحالي من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبعا لإعلان الثلاثاء 25 أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. في العالم، إسبانيا تكافح لإخماد إحراق غابات في فالنسيا وشفط مياه فيضانات شمال البلاد في آن واحد، في حين أرسل الاتحاد الأوروبي طائرات لمساعدة صربيا بإطفاء حرائق اندلعت في محمية طبيعية شمال شرق البلاد. ولا تزال تداعيات موجات الحر المتتالية والتغير المناخي تضرب أجزاء من أوروبا، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية السبت أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق خلال نهاية الأسبوع. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول السبت أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا. وأضاف رضائي في تصريح التلفزيون الرسمي، نقول لكل الدول المجاورة وكل دول العالم لا تنضموا إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان واشنطن تجديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران. ولفت إلى أنه في حال رفضت الدول المعنية النأي بنفسها عن الولايات المتحدة فإن إيران ستلحق الضرر بمصالحها. 6 دول في الاتحاد الأوروبي تكثف دعواتها لفرض ضريبة استثنائية على مستوى التكتل على شركات النفط بسبب ارتفاع أرباحها بشكل كبير نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، بحسب رسالة اطلعت عليه وكالة فرانس بريس السبت. ووجه وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا والبرتغال إلى جانب وزير الاقتصاد الإسباني رسالة مشتركة إلى وزير المالية الإيرلندي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وحث الوزراء إيرلندا على إدراج مسألة فرض الضريبة ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء مالية التكتل والمقر عقده في دبلن الشهر المقبل. تدخل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 50% على بعض السلع الكندية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل السبت، بعد أن فشل البلدان في إبرام اتفاق تجاري رغم المفاوضات الحثيثة التي صادفتها واشنطن لمدة 3 أيام متتالية. وفي المقابل أعلنت الحكومة الكندية بدورها تعليق المفاوضات التجارية الثنائية والرد بإجراءات مماثلة على تلك الخطوة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في ميكس شيك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
0: This is Mix Shake.

0: Red Knight 1, The Techno Generation Remix Edit. Merci d'avoir été des nôtres, y être, Ralph, merci. Meet you tomorrow on the FM for the Sunday Mix Shake. Good night.
1: Mix Shake. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عمليات البحث عن مفقودي فجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنجردان من ولاية مدنينة تسفر عن انتشار جثتين نقلتا إلى المستشفى الجوي صادق مقدم جربة وفق وفد به مدير مستشفى الطيب التمتام، بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجوي بجرجيس منذ الساعة 8 من مساء الجمعة الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى حسب مدير المستشفى محمد الغندري. وكان الناجي الوحيد أوضح في تصريح لموزيكا أن المركب كان 15 شابا يرتدي أغلبهم ستة النجاة باستثناء 5 شبان. ويشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبلي أكد أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني لنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر. تونس تتصدر دول شمال إفريقيا وتحل في المرتبة 3 إفريقيا والخامسة 75 عالميا في مؤشر ليغا توم للإزدهار لسنة 2026 محققة 64 نقطة وفق نتائج المؤشر الصادر عن معهد ليغا توم البريطانية. وشمل التصنيف 161 دولة، حيث تقدمت تونس على المغرب الذي جاء في المرتبة 73 عالميا والجزائر في المرتبة 83 وليبيا في المرتبة 15 بعد المئة ومصر في المرتبة 20 بعد المئة. ويقيم مؤشر الازدهار 3 محاور رئيسية تتمثل في التنمية والحرية والمجتمع، ويعتمد في أعداد ترتيبه على 160 مؤشرا وأكثر من 615 ألف معطى مستمد من عشرات المصادر الدولية. ولاية القيروان تدخل بداية من الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الالاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، واجراءات استثنائية لتأمين تزويد الاسواق وتعزيز الخدمات الصحية والامنية وتنظيم حركة المرور. وتأتي هذه الاستعدادات في اطار تعبئة جهوية ومركزية شاملة لتأمين مختلف جوانب وتوفير أفضل ظروف الاستقبال والسلامة والراحة للوافدين في وقت تتواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية التي تبرز المكانة الدينية والحضارية لمدينة القيروان. وعلى الصعيد السياحي، أكد المندوب الجاوي للسياحة مراد العلويني أن ولاية القيروان على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية، مشيرا إلى أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة، لافتا إلى تسجيل إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. في اليوم 67 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 176 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية وإلا سنعتبرها عدوا. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده لن تقدم تنازلات أمام العدو وأنه بيمكنها أن تحل مشكلاتها بقوة ومنطق وهي تبذل جهودا لتحقيق ذلك. بدوره، أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية أن منظومات بلاده الجديدة جاهزة وأن ما شاهده العدو في ساحة المعركة كان جزءا من قدرات طهران ولم يشاهده بعد أكثر بكثير. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحية مراد الدريجي.